2020-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للستة متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار الثلاثة، أربعة، خميس وسبت من 6 للسبعة. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي، فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات، وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: الباز تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وحدات الحماية المدنية تتدخل لمساعدة مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار في باب علي وبتونس العاصمة. وإسرائيل تفجر مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، وطهران تقصف زورقا أمريكيا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري بأنه تم يوم أمس التدخل على مستوى منطقة باب علي وبتونس العاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار. وأضاف المشري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أضاف أن هذه التدخلات لوحدة الحماية المدنية جاءت تبعا للتقلبات الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار في مختلف جهات البلاد، وخاصة بتونس العاصمة حيث تجاوزت الكميات المسجلة 60 مليمتر في ظرف وجيز. والمقدم خليل المشري يؤكد أيضا أن الوضع عموما يسير نحو الانفراج مع المتابعة المتواصلة وانتشار وحدة الحماية المدنية في مختلف الجهات والمناطق للقيام بالمعاينة اللازمة والتدخل عند الاقتضاء. وإثر تواصل تهطل الأمطار خلال الساعات القادمة، دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها، وشددت على عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. الداخلية أوصت أيضا بالتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين والالتزام بقواعد الجولان، وخاصة استعمال الأضواء واحترام مسافة الأمان وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيالين بصفة عامة. كما دعت وزارة الداخلية عموم المواطنين، دعتهم إلى متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية، مؤكدة وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، وأنه يمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية على الرقم 198، الأمن الوطني على الرقم 197، والحرس الوطني على الرقم 193. ووفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي، فقد تم يوم أمس تسجيل كميات هامة من الأمطار في ولاية تونس الكبرى وزغوان وباجة، وكذلك بقية مناطق الشمال بما في ذلك نابل وجندوبة وباجة وبنزرت، وتم تسجيل أعلى الكميات التي تجاوزت 60 مليمتر في منطقة السيدة المنوبية، و40 مليمتر في منطقة المروج، و50 مليمتر في منطقة الفحص من ولاية زغوان، و40 مليمتر في مكسر. كما توقع اليحيوي أن يعود نشاط الخلايا الرعدية في فترة ما بعد ظهر اليوم الجمعة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون الأمطار محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة لتشمل تدريجيا بقية الجهات. في شأن وطني آخر، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أمس عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، مضيفا على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بوركبة التابعة لمعتمدية الحمامات بولاية نابل، أضاف أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت أول أمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 سبتمبر الجارية. وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن السنة الدراسية الجديدة ستعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى تواصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات القائمة لتطوير طابعها المعماري وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة وفق تأكيده. كما شدد وزير التربية بالمناسبة أيضا على جاهزية مختلف الإدارات المركزية والجهوية والسلطة المحلية للعودة المدرسية، معربا عن تقديره لتضافر جهود المجتمع المدني والأولياء في صيانة وتجهيز المدارس. دوليا الآن، الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير المسارات والبنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان بعد أسابيع من العمليات العسكرية في المنطقة الاستراتيجية الواقعة قرب مدينة النبطية. بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش استخدم أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أمس بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري استهدفت زورقا أمريكيا مسيرا في مضيق هرمز، وقالت الوكالة أن الزورق الذي يبلغ طوله نحو 7 أمتار مزود بكاميرات وأنظمة اتصال وأجهزة استشعار ويستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة وتعزيز الوعي بالمجال البحري. دوليا أيضا، الحكومة الأمريكية تقول أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون حزب الله وحلفاء إيران الآخرين في الشرق الأوسط في الوقت الذي تكثف فيه من حملاتها لعزل إيران اقتصاديا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار جوهرة FM.

Music non-stop. Yeah. Shorty, I know what you need.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفاك

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 29 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق ل 11 سبتمبر 2026. من 11 سبتمبر هنرجع به إلى يوم تاريخي حول العالم والكرة الأرضية، غير في الخرائط الكل سواء الأمنية الحربية، سلامة المنشآت، المراقبة، الولايات المتحدة الأمريكية شو اللي قامت به بعد تعرضها لهذا الهجوم على الولايات المتحدة بالطائرات والغير منتظر، واللي أول مرة تجي هذه الفكرة أمامهم. تو نرجع على هذا اليوم، هل غير العالم تحديدا؟ هل ما زلنا نعيش على هذا المسار اللي بدأ مع 11 سبتمبر ولا 2001، ولا تغيرت الأمور؟ تو نسأل على هذا بعد قليل. أعطينا ساعة من أولكم، جمعة مباركة للجميع، وإذا إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله الأمطار متاع البارحة كانت رحمة وخير على بلادنا، بالرغم اللي شفنا بعض الأشياء تو نرجع عليها زادة، أنه الانفراستركتور ماهيش جاهزة لاستقبال كميات من الأمطار هذه، رغم الاجتهادات اللي قاموا بها وزارة التجهيز على أساس شهر الأودية ومجاري المياه متاع الأمطار، وأيضا التنظيف ما يجب تنظيفه. ولكن البارحة نجم نقولوا بعض الأماكن غرقت، بأتم معنى الكلمة، أمر غريب، قوة ربي ساعة من ناحية، وهذه هي ذو اللي غسلت النوادر، جيت في وقتها قبل حتى العودة المدرسية، يمكن نفستنا هكي خل نفهمه، لكن العملية مازالت متواصلة، والأمطار هذه مازالت متواصلة، وتو نرجعوا عليها بعد قليل مع الإشارة والحاجة الباهية لانخفاض في درجة الحرارة، حيث باش تتراوح القصوى اليوم بين 27 و32 درجة بالشمال وجهة الساحل، وبالمرتفعات بين 33 و39 درجة ببقية الجهات، كما توصل ل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا في الجنوب الغربي. بطبيعة الحال الأمطار ترجع اليوم، راهو زادة وين وكيفاش هذه الخلايا الرعدية المحلية اللي بشكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر، نشوفوها مع بعضنا من خلال نشراتنا ومتابعتنا، وشكون عنا حتى نشرة خاصة اليوم مع الأستاذ عامر بحبة. هات في البداية ساعة نبدأ بحسننا الحاسين في هذه الجمعة المباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين فيها حسن حاسين هكا ولا لا؟ وراهي زادت حل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين امام شكون؟ امام مرضي الوالدين. والافضل والاروع والاحسن راهي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، وبش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى بش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صبحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، وإن شاء الله طريق السلامة لكم جميعا. نقصنا من السرعة وحيدة وحيدة، ما فماش حاجة معناها طرقات مقصوصة ولا يمكن برك متاع مياه كبيرة، ما زالت الأرض كأنها شربت عطشانها شربت وصار تدخلات زادة، لكن لربما تظهر في بعض المناطق ما زالت الأرض ما شربتش المياه متاع البارحة، فساعدوا رواحكم وحيدة وحيدة في ثنية. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، معز الشباب في سوسة، كل المستمعات كل مستمعين خاصة اللي شادين الطريق نقول لهم سيسر واحد وإن شاء الله يوصلوا سالمين حاتم
1: إن شاء الله. ربع قرن بالضبط 25 سنة على الهجوم اللي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية واللي غير الخارطة 11 سبتمبر، غير الخارطة في العالم وغير الأمور الأمنية والهيمنة بتاع الولايات المتحدة الأمريكية على حاجة من أجل معناها السيكوريتي هذه والتأمين بتاع الطائرات وغيرها، فحطت يدها على العالم الكل. هل
2: فرضت علينا كل واحد في المطار نحسباته وسبته
1: وسبته وغير ذلك حسين ويشك فيك ما عندوش مشكل تبقى على ذمته على كل وما تدخل زاد لبعض البلدان. هل سيأتي يوم كما يقولوا هما بعد 50 سنة يفرجوا على كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذه الأحداث ونعرفوا حقيقتها وشكون وراها بالضبط؟ هل هي القاعدة بالمجد؟ هل فما ناس أخرين تعاملوا مع القاعدة؟ هل القاعدة قدرت وحدها باش تضرب الأبراج هذه بطائرات فكتهم فكان؟ ماذا حدث بالضبط في التفاصيل؟ يظل لي مازلنا نجهل البعض منها خليفة.
2: أكيد الأحداث المفصلية الكبيرة حاتم والتواريخ هذه تبقى ديما محل متابعات من المؤرخين من الباحثين، وكان يصعب جدا أنك تعرف الحقيقة بكل تفاصيل تفاصيلها لأن الناس هذوما
1: يقول لي كينيدي وقالوا بعد 50 سنة بش
2: ما تطلعش
1: حتى شيء
2: ما تطلعش
1: الأحداث
2: الكبرى هذه كل احنا مزلنا في موضوع اغتيال فرحات حشات هي في تونس والأبحاث والوثائق لم يفرج عليها كما ينبغي من قبل فرنسا رغم الأبحاث وابنه عمل كل الجهودات والدولة التونسية وغيرها، أما تبقى هناك أحداث مفصلية كبرى يعرفوها كان أقلية الأقلية، خاصة يتعلق الأمر بالاستخبارات كما الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها تقعد ديما غامضة أسرار كبرى هذيك يطلع فيسع كل شيء كان عندنا
1: واضح. باهي خلينا نقلبوا صحن نحن نمشيوا لحاجة أخرى تهمنا قبل الآخر أي فلوسنا ونشوفوا أمورنا، وإن شاء الله بعد 25 سنة من الأحداث هذه الدولار يتراجع عنا اليوم هاو شي يهمنا احنا هذا ما يهمنا الدولار شو حواله والمخزون متاعنا شو أموره. حساب الجري الخزينة سيدي خليفة بتاريخ 9 سبتمبر 2026 عندنا 1397 مليون دينار وهذا جيد فما مداخيل جاية وعندنا هدايا ريزيرف نجم نخلصوا به الشهادي والحمد لله. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10 معنا بتاريخ البارحة 10 سبتمبر 2026 نقصت شوي على مستوى المجموعة اللي 25374 مليون دينار بأيام التوريد بقات في 99 يوم إن شاء الله نرجع للنسق التصاعدي هذا ما نتمنوه. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة معناها أو تنحوصلها اللعبة بالإسبيس معناها في السوق لعبة بالإسبيس بتاريخ 9 سبتمبر نقصت شوية
2: ما عندها معنى
1: مثال إيش تعطيني تبدأ واحدة واحدة تمشي 30,064 مليون دينار ولد 30,064 مليون دينار راي وصلت 30,500 تقريبا لتوشي
2: خفنا تمشي لل 31
1: به أكثر من ذلك. عندك الدولار في 1909 طاح شوية راوه كان في 1918 البارح ولا أكثر شوية أكثر شوية واليورو في نفس المنطقة 3,383.8 بالأروندسمون 3,384 مليم
2: عطيني بقصة رعا الدينار
1: ايوه ونص خلينا نمشي وبعد نرجع لك اللي كنتي معنا بالوتوروت سهله راه نمشي شو نمشي ونتعداو بحداك في سيدي خليفه
2: قهوه على الطاير
1: قهوه وفرجوا نعملوا فطور الصباح بحداك زاد افرح بينا فطور زيت زيتونه والامور هذيك ونروح ونرجعوا باش نشوفوا واش عندنا في الماتينال. يلا يعطينا اوتوروت وديريكت ليون بريف يلا
0: ان بريف
1: يا جيتك عزيزة في نهار فضيل ومبارك بإذن الله. يا مرحبا عودة ميمونة وصباح الورد والنور والسرور لأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
3: صباحك فل حاتم أنت واللي يسمعوا فينا الكل. نهارك سعيد أنت وخليفة ومعز في تونس سعاد ومنال هنا بحذية في سوسة. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد الناس كل. مرحبا بالجميع. إن شاء الله صبحية زينة متسمعوا فيها كل الأخبار الباهية ومتقبلوا فيها كل الناس الباهية وما تقبضوا فيها كان الفلوس الباهية. ولو انه الفترة ذي فترة تخريج فلوس اما ميسالش حتى اللي
1: حتى بس ما كان تعاوني شوية كيفاش نعرفها فلوس باهية ولا مش باهية. ما انا كيفاش شد الورقة ب 50 فيها رايحة فيها شنو فيها حاجة فيها سر يعرفوا خليفة
3: اللي جايك في الفترة هذه كل اقبلوا كله باهي حتى الصرف مالش نو يصلح.
1: منال اش قالت هذيك هذول اللي عندها لاستوس معينة
3: منال تشم الفلوس قبل قالت لك انا عندي لاستوس تاع انها تشم الفلوس تمسها فوالا تعطي الفلوس انت
1: شي انا يا منال اللي قالوه لي انت تقبضك هاو ما تعطيش قالوا لي والله اعلم هذا اللي قالوا لي
3: الفتره هذه كيف التوانسه الكل سيدي تقبض من هنا وتعطي من هنا المكتبه وللليكول وللكش يقولوا هما الاوراق نتاع الاسكري والدنيا حسيله اش باش تحكي لك برا ود باش
1: ان شاء الله ربي معها ومع التوانسه الكل
3: امين يا ربي مع الناس الكل ان شاء الله.
1: كملي دعواتك انا يرجم على اليوم وعوده ميمونه ليك
3: يا كهو عاد هزوا يديكم وقولوا يا ربي تعطينا من خيرك وترزقنا من الحلال الطيب ان شاء الله يا ربي هكا وين تقبلوا تربحوا وين تقبلوا تلقوا الضوء. الدنيا بردت على التوا بردت ما عادش كليماتيزوريت وما عادش لا فماش موجود حر ما يظهر لي لا فماش
1: مش موجود يا بنتي منش
3: منال مانيش عارفه من جايبتها والله ما
1: تستنى حتى على العشر ايام معناها من هنا العشر ايام اخرين من شرا فيها
3: اي والحمد لله دونك نرتحوا شويه كالكليماتيزوريت يرجع لنا الضوء يرجع لنا الماء وان شاء الله باذن الله لباس امورنا هانيه صغيرات يدخلوا يقراوا ان شاء الله في اجواء هكا منتعشه هكا فيها شويه انتعاش حتى من ناحيه الطقس هكا يبرد شويه وان شاء الله ربي يعين الناس الكل سورتو العائلات التونسيه في الفتره هذه ان شاء الله ربي يكون معاهم ويوفق صغيراتهم وبنجاح يا ربي إن شاء الله في سنة دراسية جديدة للناس الكل يا ربي
1: إن شاء الله بربي الماء شنو حواله في الليل قسم
3: موجود موجود لا موجود
1: أي ورجعنا لذول اللي الحمد لله
3: قلت لك بشوي بشوي ترجع البرامتر شدوا بلاست
1: باهي الضوء ما فماش قصار نتاع الضوء الحمد لله لا باس لا باس الحاجة أخرى نسألوا عليها
2: ما في الكياس
1: الأمطار
3: الحقيقة البارح في سوسة فماش برشا مطر أما في فماش جملة قالوا لي لهنا البنات أما في النص كنا فما مطر هيلة الحقيقة عطات عرض مهم جدا ما بقاش برشا في الوقت أما في الكمية كانت مهمة والحمد لله الحمد لله.
1: والسؤال اللي يسألوا فيه توا التواسل اللي يسمعوا فينا الكل قل. وين تسكن أنت يا مولانا
3: تسكن سيدي عامر في المناسبة
1: بحضر مطر
3: سيدي عامر سيدي
1: عامر يا ربي يرحمنا في نقطة من نقاط البلاد يعطينا رحمته الواسعة. اليوم فما الأمطار ويظل في سوسة موجودة اليوم
3: إن شاء الله ربي
1: موجودة الأمطار وتو نرجع بعد قليل بالتفصيل سواء في النشرة الأولى في السبع غدرجين ولا في النشرة الخاصة
2: اليوم خاصة
1: اللي بيشكون خاصة بالأمطار متاع البارحة ومتاع اليوم وغدوة والأيامات القريبة القادمة وموجة الحر اللي تحدث عليها بعض العباد تحدث عليها مش موجودة تو نزيد نوري واللي هي مش موجودة مع الأستاذ عامر بحبة. أعطينا لا ينسى عن نشرة الأخبار وإذا كان عندك العناوين الرياضية زادة تفضل.
3: طبعا ليون متاع أخبار السبعة باش نرجع فيها بأكثر تفاصيل على اجتماع مع رئيس الدولة بعدد من الوزراء وينتم التأكيد على أنه عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت بعد ولا مجال لأي خطأ فيها على كل المستويات وعلى كل الوزارات المتدخلة في العملية هذه أنها تقوم بواجبها على أكمل وجه. وحدات الحماية المدنية على ذكر الأمطار والتدخلات اللي صارت البارح وحدات الحماية المدنية تتدخل لمساعدة مواطنين حصرتهم مياه الأمطار في بعليوة بتونس العاصمة سلامة الغذاء ومقاومة مضادات الميكروبات كان محور لقاء وزير الصحة بممثل الفاو بتونس. بالنسبة لأبرز أخبار الرياضة باش تتعرفوا على تعيينات حكام الجولة الرابعة ذهاب للبطولة الوطنية مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي باش تدور رسميا في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. آخر أخبار الإفريقي والنادي الصفاقسي وترجي جرجيس قبل مقابلاتهم الإفريقية وأيضا باش تعرفوا على فحوى اجتماع رئيس الجامعة مع رؤساء أندية الرابطة المحترفة الثانية. كرة اليد ومنتخب الأواسط يواجه اليوم نيجيريا في البطولة الإفريقية، وباش تعرفوا بطبيعة على آخر أخبار دوري أبطال أوروبا. هذا كل باش يكون في جوهرة سبور 7:30. أنا نرجع نلقاكم إن شاء الله في أخبار السبعة بعد نصيف ساعة من تو.
1: يا لا، من أقل حتى من نصف ساعة، في أقل حتى من 25 دقيقة ترجع لنا بسمة سعيدية بتفاصيل الأخبار الوطنية والعالمية وكل ما يهمكم تلقوه في نشرة السابعة صباحا. شعلنا في الماتينال قبل ما نمشي للموزيكا سيدي خليفة.
2: طبعا مش نرجعوا لأمطار البارحة وما شافوه التوانسة في محطة باب عليوة في التيجيام معودة للمياه اللي تطلع وتطفو من
1: واحد من يقول النيفو نتاع البحر طلع،
2: وثمن يقول المشكل
1: نتاع
2: هذا وكله حتى في بعض الاحياء وغيرها وبعض المدن الداخليه. باش نرجعوا له بالتفصيل مساله الحوكم مع الخبير حسين الرحيلي حاتم، كذلك كتاب الويكاند دوما معنا بنت الفانكو مع اماني الزعيبي مش تكون عبر الهاتف تحكي لنا على الروايه دي، واللي تقريبا أول استضافة أماني الزعيبي معنا. كذلك مش نمشيه لاستعدادات وزارة النقل والعودة المدرسية، معناها كيف استعدت وزارة النقل، لأنه يعني أحد أهم أضلع العودة المدرسية هو النقل في الفترة ذيك، النقل المدرسي والجامعي والمترو والكار والتران والكل، مع المدير العام للنقل البري سيد طارق بوعزيز، والبرمجة الجديدة لجوهرة مع مدير البرمجة بإذاعة جوهرة وليد بسبس في الاستوديو ضيف الدنيا.
1: شكرا لك. باعتبار البرمجة الجديدة راهي باش تنطلق نهار 14، فما برشا جديد نشوفوه مع بعضنا ونشوفوا الأسماء اللي باش تأمن لكم الفترة هذه القادمة اللي هي الشبكة الشتوية بين ظفرين نسميها احنا، لأنها تتواصل لحدود فصل الصيف مع بعض التغييرات بطبيعة الحال اللي تطرى عليها في رمضان من ناحية، ومن ناحية ثانية في أيضا فصل الربيع كرولوكينج هذاك، أما هي اللي بتشد حتى للصيف بإذن الله. هذا كل تون تعرفوا عليه مع وليد بسبس مدير البرمجة في جورة فيم تي في. يلا خلينا نمشيو للموسيقى وناخذوا النوشنمون مطول، نبدأه كالعادة بصوتها وترككم في بدايته مع رائعة من روائها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي، جمعة مباركة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نحب نستدعاهم هما الكل، كل مستمعينا ومشاهدينا، باش نمشيو مع بعضنا لنشرة مفصلة لتطور الحالة الجوية بالنسبة اليوم بشكل خاص، ونزيدوها غدوة وبعد غدوة، لأنه الأمطار راهي باش تتواصل، باش تتواصل غدوة السبت، تتواصل لحد ويمكن حتى نهار الاثنين، وتنشوفوا هذا من خلال الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. بوا ميتيو لولانيا.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: إذن طقسنا اليوم باش تتواصل فيه الأمطار، طقس الجمعة 29 11 سبتمبر 2026، 29 ربيع الأول 1448 للهجرة، يتميز بكونه مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم فما ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم راهي تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. معناها تتواصل في الليل الأمطار لكن تغير وتمشي لبعض الجهات الشرقية، ونشوفوها في الخريطة وين بالضبط. درجة الحرارة تعرف انخفاض، حيث باش تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات كيف كيف، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. الريح باش تكون من القطاع الشرقي قوية بالجنوب، حيث تتجاوز محليا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا اليوم شديد الاضطراب بخليج جابس ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. نمشي وتولي الخريطة في الفترة الصباحية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، درجات حرارة مستحبة باردة تبرد مقارنة مع الأيامات الفارطة، 29 درجة موجودة، 26 أقل الدرجات في الكيف وفي سليانة موجودة، زاد 28 في القصرين في الصباح، 29 في جندوبة في بيجة في بنزرت في نابل، 29 درجة، 28 في جابس، 30 في سوسة وتونس الكبرى، وأيضا المستير 30 و31 المهدية. كما تشوفوا درجات حرارة مستحبة سيدي بوزيد والقصرين، معناها قلت القصرين قروان 32، القصرين قلناها 28، وسيدي بوزيد 30 درجة. ندخلوا شوية للجنوب وين ترتفع نسبيا، معناها 33 درجة في جابس وفي مدنين، 31 في تطاوين، في حين فما ثلاثة ولايات فيهم رياح قوية، هي قفصة اللي سجلوا فيها 32 درجة ورياح قوية، 34 في توزر هذا الصباح ورياح قوية، وقبلي زاد 32 درجة ورياح قوية. أعلى درجة باش تكون 37 درجة وين؟ في برج الخضر. به بعد ظهر اليوم، بعد ظهر الجمعة، الأمطار تدخل كعنصر رئيسي إلى جانب الرياح، تو نمشي أقولها بعد قليل، لكن باش تكون الرياح في زوز ولايات في الجنوب، رياح رملية في توزر ونسجلوا فيها 40 درجة، 38 درجة رياح رملية في قبلي، ثم درجات حرارة 38 قلنا في قبلي، 38 في تطاوين وما فما حتى شيء باستثناء طقس مغيم جزئيا فقط، مدنين كيف كيف 36 وطقس مغيم فقط، جابس طقس مغيم 34 درجة وما فما شيء أمطار، 35 في صفاقس مغيم وما فما شيء أمطار، 32 في المهدية والمستير ومغيم جزئيا وما فما شيء أمطار، زاد 33 درجة في نابل مغيم جزئيا وما فما شيء أمطار. بقية الولايات اليوم 14 ولاية فيهم أمطار بين قوية ومتوسطة. هات نبدأ بالقوية، وين باش تكون موجودة الأمطار القوية؟ على بيجة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر، 32 درجة نسجلها في بيجة، 34 في جندوبة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، في الكيف كيف كيف زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا 30 درجة هي وسليانة نفس الشيء 30 وأمطار قوية، ثم 32 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. إذا كان نحسب نلقى خمسة ولايات فيهم أمطار قوية، والبقية اللي هما حوالي 9 ولايات ونحسبهم بالضبط 4 5 6 7 8 9، 9 حسابنا صحيح، 9 ولايات فيهم أمطار متوسطة بعد الظهر. نبدأ بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 31 درجة، 33 في تونس الكبرى وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سوسة 32 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر هذا اليوم، 34 في زغوان وخلايا رعدية محلية مع... لا خلايا رعدية مع أمطار متوسطة مش محلية، معناها تنجم تكون شاملة لكل ولاية زغوان خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و34 درجة، 36 في القروان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في سيتي بوزيد و34 درجة. هذا بالنسبة لبعض الظهر. في الليل تتواصل الأمطار، وين تكون الأمطار في الليل باش تكون يا سيدي نتبعوها، لأنه كيني بالأمطار تنقص في سوسة فمشي أمطار مثلا، لكن تبقى على بنزرت خلايا رعدية مع رعدية مع أمطار متوسطة، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة مش محلية، تونس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة تونس الكبرى، زغوان خلايا رعدية محلية تولي مع أمطار متوسطة، ثم نمشي لباجة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا فيها 26 درجة، 26 زادة في شندوبة ونفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية في الكيف زادة و25 درجة هي وسليانة نفس الشيء 25 درجة وأمطار قوية، ونسجل زادة في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و24 درجة. نلقاو زادة في قفصة هذه الليلة 28 درجة ورياح رملية قوية، 30 درجة في توزر ورياح رملية قوية، و29 درجة ورياح رملية قوية، مع الإشارة كون درجة الحرارة تبرد مقارنة مع الأيامات الفارطة 27 نشوفوها، نشوفوا في 24 في القصرين 25 في الكيف وسليانة. فالليلة مش تقريبا الكليماتيزورات تسكت فقط، الليلة كليماتيزورات تسكت فقط ونزيد ونتغطاه بحويجة. هات نشوفوا نهار السبت شون اللي عندنا وما عندناش. نهار السبت الأمطار باش تكون على أغلب ولايات الجمهورية باستثناء 3 ولايات ما فيهمش أمطار، أنا هما قبلي سحب عابرة لا غير، بدنين سحب عابرة لا غير، وأيضا تطاوين سحب عابرة لا غير، نسجلوا في مدنين وتطاوين 39 درجة و37 في قبلي. وعلى الدرجات غدوة نهار السبت في برج الخضرة 42 درجة ما فيهاش أمطار زادة برج الخضرة. بقية ولايات الجمهورية كلها فيها أمطار باش تكون خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في كل ولايات الجمهورية، خاصة بعد ظهر الغد من بنزرت وصولا إلى قلنا توزر وأيضا جابس الساحل التونسي الكل موجودة فيه الأمطار، مع درجات حرارة مستحبة غدوة تبرد أكثر من اليوم 26 موجودة و28 موجودة خاصة في المناطق الشمالية. بالنسبة قلت لكم اللي في الجنوب مازالت مرتفعة نسبيا. هات نمشي ولنهار الأحد زادا نتصل العباد على الويكاند، نهار الأحد تغير المعطيات، المناطق الساحلية والشمالية ما فيها شي أمطار، في حين باش تمشي الأمطار نحو الجنوب، تبدأ من الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة نهار الأحد، ثم القصرين كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، بعد سيدي بوزيد نفس الشيء أمطار متوسطة، أمطار متوسطة نهار الأحد في إصفاق الزادة، وبعدها أمطار متوسطة في قفصة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، أمطار متوسطة في توزر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في توزر، ثم نقاو جابس قلنا على إصفاق فيها الأمطار، جابس زادة فيها أمطار وفيها 32 درجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، قفصة قلنا عليها، ثم توزر 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، قبل لي زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جابس نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ومدنين نهار لحد فيها أمطار. اللي ما فيهاش أمطار في الجنوب التونسي هي تطاوين فقط ومعها برج الخضرة، ونسجلوا 34 في تطاوين درجة و40 درجة في برج الخضرة. بقية ولايات الجمهورية درجة حرارة مستحبة زادة 27 في جندوبة، 25 سليا أنا 27 في بيجة 29 هذا بعد الظهر هاي نجم نوصلوا 27 و29 درجة 29 في بنزرت وتونس الكبرى هي وزغوين 29 31 في نابل ومعها سوسة والمستير والمهدية 31 درجة درجة حرارة مستحبة نهار لحد معناها مروا حبي أتمي معنى الكلمة نسكروا الكليماتيزور ونخليه والنسمة نفرحوا بها عنا مدة ما تمتعناش بالنسمة هذه. هذه النشرة الأولى. النشرة الثانية باش تكون خاصة جدا باعتبار باش نعملوا قراءة في ما سجلنا البارح من أمطار والكميات والسدود شنو اللي صار فيها هل وصلنا للسدود ولا لا ونمشيوا لي أيضا ليامات القريبة القادمة ونمشيوا زاد موجة الحرب اللي تحدثوا عليها بعض التوانسة واللي هي مش موجودة قدامنا توا في الديزون في الخرائط اللي أمامنا أو النموذج اللي أمامنا لكن ثبتوا هذا هل موجودة موجة حر في الليامات القريبة القادمة ولا على المدى المتوسط يجاوبنا في حدود الثامنة صباحا عامر بحبة بالتفاصيل وبالقراءة العلمية بالاعتماد على النماذج الأوروبية والأمريكية وأيضا ما زاد الخرائط اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. يلا فاصل قصير ونستقبله بسمة سعيدية في الاستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا ورجعين.

0: profitiez le rentrée Maxbox 5G.
1: Bas de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G débit 100 mégas. Il y a ni accès à Internet ou accès à la surah, le forge ou le craie ou le game. Tu branches maintenant, tu connectes, tu peux le voir maintenant. Et ça, le pas en dessous. Et puis ça, c'est 10 dinars ou 10 amis, puis 95 dinars ou 10 amis, Fischer.
0: Mais la pêche de Stan, aime chez l'Acre Boutique Orange ou booste le rentrée avec le Maxbox 5G. Andek Orange.
2: Publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
4: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تلافي عدد من النقائص التي تعيق عملية التعلم ضمانا لانطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد. وفي اليمن الصراع يتصاعد بين الحوثيين وقوات الحكومة على عدة محاور. في تفاصيل أخبارنا، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من وزير الداخلية خالد النوري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت. رئيس الدولة أوضح وفق بلاغ إعلامي للرئاسة في مستهل هذا الاجتماع أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيه، ولكن لا مجال لأي خطأ لأن أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعدما يناهز العقدين من الزمن. كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في انتظار هذا الإصلاح من أجل تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة، فإن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة التي انطلقت بعد في عدد من المؤسسات الجامعية وستنطلق بعد أيام قليلة في سائر المؤسسات الدراسية والجامعية الأخرى، كما لابد من تلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كل الأصعدة في فضاءات التدريس وفي محيطها، فضلا عن النقل والصحة وتأمين التلاميذ سواء في محيط المؤسسات أو في الطريق إليها أو عند مغادرتها إثر انتهاء الدروس. على صعيد آخر، أكد رئيس الدولة ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل مع توفير المعدات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء، مؤكدا أن تونس تشع وقادرة على مزيد الإشعاع بتعليم وطني ديمقراطي دون تمييز ويقضي على كل أشكال الأمية وكل ظروب الاستلاب. في شأن آخر، أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل مشري بأنه تم التدخل على مستوى منطقة باب علي وبتونس العاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار. المشري أضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء مساء الخميس أن هذه التدخلات لوحدات الحماية المدنية جاءت تبعا للتقلبات الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار في مختلف جهات البلاد وخاصة بتونس العاصمة، حيث تجاوزت الكميات المسجلة 60 ملم في ظرف وجيز. مثلت سبل تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من مخاطر المبيدات محور لقاء جمع أمس الخميس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتونس نبيل عساف. الفرجاني أكد أهمية تفعيل مقاربة الصحة الواحدة التي تجمع بين الصحة والفلاحة والبيئة من خلال تبادل المعطيات ووضع خطة موحدة للاستباق والإنذار المبكر وتعزيز التعاون بين المخابر بهدف حماية المواطن وضمان غذاء أكثر أمانا وفق بلاغ صادر

0: عن الوزارة. في أبرز الأخبار العربية والدولية، تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن على أكثر من محور في محاولة من الطرفين لتغيير خريطة السيطرة في البلاد، حيث حذر الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية المدنيين من استخدام طريق تعز المخا حتى إشعار آخر، مؤكدا عزم الحكومة على استخدام كل الأسلحة لاستهداف أي تحرك للحوثيين. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية قولها أيضا إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، كما تحدثت مصادر إعلامية أخرى تابعة للحوثيين هذه المرة عن سيطرتهم على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة. ألقت قوات الأمن الداخلية السورية أمس القبض على 9 طيارين سابقين في محافظة اللاذقية غربي سوريا، بينهم 3 عمداء بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق أمريكي مسير عند مدخل مضيق هرمز في خطوة تقدمها طهران كامتداد ميداني لمحاولة تنظيم المرور في هذا المضيق عبر منطقة مقيدة وممر مؤقت يجري التفاوض عليه مع عمان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن قوات بلاده المسلحة قامت بدك مقر الأسطول الأمريكي 5 في البحرين فضلا عن قواعد أخرى تدعم العدوان الأمريكي، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل من تحمل تكاليف حروب كيان الاحتلال الصهيوني. ختاما، أقدم الجيش الإسرائيلي على استخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق بطول أكثر من 2 كيلومتر في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية تقول إنه تم رصد زلزال بقوة 4.1 درجة على في الجنوب اللبناني بعد التفجيرات الإسرائيلية العنيفة لمرتفعات علي الطاهر في المنطقة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم سكر ومهم معلب زاد هذاك. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع وإن شاء الله كل شيء تحبوا عليه تلقوه في السوق، لأنه ولات العملية صعبة خاصة مع العودة المدرسية وقهوة الصباح للصغار، ويزم السكر يبدأ موجود ودبوس
2: زيد من كراس المدعم. كراس المدعم إن شاء الله تكون
1: بشوي
2: قاعد
1: يمشي. فما تأخير، لأنه شو حسب المعطيات اللي بحثتها شوية مع اللخيان في غرفة مصنعية الكراسة المدرسي المدعم، سبقوا الكتاب.
2: لا، الكتاب أموره منظم،
1: سبقوا الكتاب هذي اللي قاموا به من الأول على مستوى الورق. ثم أعطاوا للمطابعة الخاصة بالكراس، فهمت الجزء الثاني. فبالتالي العملية مش هتقدم تودوسمو، أما باش نوصلوا نعملوهم 20 مليون كراس ما يتحدث، والله مانيش عارف الرقم حواليا كيك باش يوصل يكون موجود. توا تقريبا حوصوا في 25% 30% تم تباعتها، البقية تباعا باش تكون موجودة ويبقى الضخ في السوق تدريجيا. نصبروا باش ناخذوا، معناها ما نتقلقوش، مع شوية لسادة والمعلم مين يعاونونا. اذا كان ما خلطناش جبنا الكراس من النهار الاولاني راهو تو نجيبو في النهار الثاني
2: ان شاء الله. هو النهار الاولاني نتاع الاستاذ والمعلمين هالاثنين، ماهوش بتاع التلامذة مبدئيا.
1: النهار الاولاني نحكي على العوده المدرسه نهار 15 باه
2: ان شاء الله.
1: هات خلينا نمشي للافراح والاعياد ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده نهار 11 سبتمبر.
2: هذا هو حنا
1: نمشيو للاعياد والافراح وايضا نمشيو لحاجه اخرى. الناس اللي بعثوا لسماس على 85 990 وقالوا لنا فيقوا منه،
2: هذا هو،
1: وطلبوه راديو لهم الكادو المونجالا رايح هكا،
2: ولا المونجالا رايح ان شاء الله.
1: نمشيو لهم توا،
2: نمشيو لهم.
1: يا سيدي يمشيو مزروبين جماعه. هات
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الاميره بن عمر. نقولك صباح الورد الاميره.
3: الو، صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايشك عايشك ربي يفضلك. عايشك.
2: يا اميره منين تكلم فينا؟
3: صح، من سوسه.
1: مرحبا. انت اميره ولا اميره الامراء ولا الملكه؟ فسر لنا.
3: اميره بن عمر. اميره بن عمر.
1: واميره شو التربيشه نتاعك؟
3: اموره سماره سوزي
1: كلها. ماهوش السلطانة ليه؟
3: ولي ما بتربي لي السلطانة. والله
1: انت
3: اول واحد.
1: هاي السلطانة مش اميرة فقط، اميرة وسلطانة. يا سيدي
3: هاي السلطانة. عايشك.
2: قديش عملت اليوم؟
3: مازلنا عملنا حد شيء.
2: كيف ما افطرتش؟
3: مازلت والله مازلت قيلتوني من النوم توما.
1: يا سلطان اسمعني اسمعني، هس فيك ما يلعب على جود مو عامل لك، رد بالك. يسأل قديش عملت عمر، تمشيش تحكي له شنو اللي عملنا زاد ما عملناش.
3: عملت الخير والبركة.
1: قديش الخير والبركة لله
2: شباب؟
3: قديش الخير والبركة؟ برش.
1: هي هات نبدأ بالخير، أعطيني الخير قديش.
3: الخير 20
1: هيك 20 باه. البركة
2: 23
1: 30
3: البركة 30
1: يا بنتي رد بالك، 20 و30 يوليو لك 5. رد بالك.
2: لا 20 و10
3: لا لا لا
2: لا تخنق
3: 30ات
1: تخنق في 30ات. هاي سيدي ما نقولوش ان هي 39 39 سنة.
2: لا لا لا 38
3: ان شاء الله يا ربي نوصلوا لها 39 بخير وبركه.
1: مالك قديش يا اميره؟ قول لنا عاش بنتي. اي
3: 33
1: تي تنبك الشباب يا اميره، تصليش تو حد يتسق في الدنيا يا بنيتي.
2: اي اميره اعطينا شكون اللي بعث لنا صاحب المفاجاه؟
3: والله نتصور اختي وعزيزتي وحبيبتي نوسة ايناس بن خديجه ربي يفضلها.
1: شوف لنا
2: انت بن عمر وهي بن خديجه اختك.
1: صاحبتها
2: صاحبتها.
3: لا مش صاحبتي، بنت خالتي.
1: بنت خالتها
2: زي. يعني بنت خالتك فعلا ايناس. لا جابتها
3: بنت خالتي ربي يفضلها. عايشه
2: انت اختي، ليه ما جابتهاش ام؟
3: عايشة عايشة وربي يفضل لها صغيراتها نوارة ياسين
1: بن خديجة نثبت على حد صاحبي
3: عامر رشيد بن خديجة يا ربي يفضل أي بوها رشيد بوها
1: دي بوتي ناس طيبة برشا كالراجل
3: ناس طيبة برشا عامر رشيد ربي يفضله وشده بصحة نحبه برشا
1: طول العمر ممتاز كراجل ممتاز ممتاز سلمنا عليه فرصة باش نسلموا عليه
3: يبلغ
1: شكرا ليك اللي مكتنا من تهنيتك بعيد ميلادك وزاد تحياتنا
2: لإيناس ولدها
1: رشيد بن خديجه وبنته ايناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اللي هي مكنتنا من التهاني هذه وهنات بنت خالتها بعيد ميلادها يلا نمشي
2: ولا فريال درمش صباح الورد فريال فريال
4: الو صباح
1: الخير صباح الخير يا فريال
4: صباح الخير لاباس حالك
1: اللقب درمش ولا كرتاج
4: درمش
2: كل عام وانت حي بوي خير
4: عايشك
2: فريال منين تكلم فينا
4: أصل من
2: الزهرة مرحبا
4: زهرة بن عروس زهرة
1: وفي الزهرة
2: زهرة تونس هكا ولا؟
4: أي بن عروس
2: أي مرحبا
1: اسمعني يا زهرة ويا بنت حومتي وين في الزهرة وين فين هي حوم هاي شيرة الشط
4: فرحة حشيد
1: فرحة حشيد مش شيرة الأخرى معناها بعد السكة هكا يقولوا هكا ولا لا؟
4: أي حي الزهرة وكل
1: أي هاي يا مرحبا الزهرة جديدة هذيك
4: مش جديدة برشا
1: هي جديدة بارابور للزهرة اللي ما كانتش الزهرة بعد السكة معناها هذه
4: الزهرة
1: وين الشط وإحنا راجعين للسكة بعد بدأت حي شيمينو حي فرحاب وبدأت تكبر تكبر اللي وصلت حتى اللوتوروت
2: هيا فريون كداش عملت اليوم
4: شريفك
1: بارك الله اللهم صل يعني
2: صوتها صغير انا والله مش في بالي في الابتدائي
1: هيا فريون
2: فريال شكون بعث لنا الاسامي
4: مميتي امي دي ام ماما
1: مماتك شو اسمها مماتك
4: اسمها زين أم عايتولها أم الزين
1: أم الزين يا هي الزين والعين ربي يحفظها لك بوسيلي من جبينها وربي يخليها لك ترى خلينا نشوف هي
2: اللي بعث هي والدتها أمها مكتوبة في الاسماس
4: هي مماتي
1: ربي يفضلهم لك الزوز بوسهم لي من جبينهم الزوز هذوكم الخير والبركة صحة ليك لله ونورتنا وشرفتنا بنتي العزيزة الغالية
2: سي عبد السلام الزوالي صباح الورد سيد عبد السلام
5: بخير عبد السلام
2: كل عام وانت حي بخير
5: عايشك يا عم وديك عايشك
2: منين تكلم فينا سي عبد السلام
5: والله من جمال
2: مرحبا بكل يسمعوا فينا في جمال
1: يا سلومة
5: هاي
1: هكا التربيجة ماوي عايتوا لك سلومة ولا انا غلط
5: والله هيك عايتوا لك سلومة
1: يا سلومة يطول لي في عمرك وان شاء الله ديما فرحان وديما زاهي وديما
5: عايشك يا عم وديك
1: ومنورنا ومشرفنا يا عزيز يا غالي
5: ان شاء الله عايشك ويا رحم والدين والذكر
2: اليوم عيد ميلادك قداش عبد السلام؟
5: ان شاء الله 31
1: يطبك الشباب
2: يطبك الشباب قوم عاد عبد
1: السلام اسمع صوتك بالنوم هكايا
5: والله شيء تعب تو روحت من الخدمه اخويا نخدم بالليل
1: ربي يعطيك صحه البدن وطول العمر ورضي عليك الوالدين دائما وابدا وربي يرزقك ان شاء الله
5: يرحم الامه اللي جابت يرحم والديك
2: ربي فضلك يا عبد السلام اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس قال هني وبعيد ميلاد
5: والله نتصور واحده من اخواتي نورمالمون
1: وما فماش مشروع زعما يبعث لك تهاني بعيد ميلادك مازال فماش مشروع ولا فما ولا كيفاش؟
5: شنو مشروع
1: اللي في بالك به يا سلومه هذاك هو
2: اسلوبه تولاي بالمشاريع
1: نفرحوا بيك هكايا
5: ان شاء الله الفرحه هذيك اكيد ناس كل العائله كامل تستنى بالفرحه ان شاء الله على قريب ان شاء الله
1: فما مشروع ولا لا؟
5: فما
1: ربي يتمم بخير وربي يزين عليك وعلى العائله كله وان شاء الله استدعانا توا نجيو الغالي
5: حاجه كذا نستدعاك ومرحبا بيك اخونا
2: عايش عبد السلام اخواته بالفعل حاتم
1: اخواته ربي يحفظهم
2: رحاب ورحمه وفايزه
5: ربي يخلي
1: لك ربي يخليهم لك وربي يخليك انت ليهم ويعطيك صحه البدن وطول العمر وان شاء الله فرحه في القريب العاجل نورتنا سلومه العزيزه الغالي يلا
2: فاطمه عبيد من الحمامات هنيها بنتها هنيده تقول كل عام وانت حي بخير زهور عبيد من سوسات هنيها كل العائله ويقولوا لها كل عام وانت حي بخير
1: يلا التصويت يا سيدي لوين نمشي ويا عاونوني معز عاوني في التصويت مشاو للرقم 2
2: رقم 2
1: هاي
2: فريال درمش الزهرة
1: رقم اثنين فريال درمش الزهرة هكا.
2: هذا هو اللي عندي أنا، أميرة فريال عبد السلام، فريال هي رقم اثنين.
1: واضح باهي فريمي أميرة مشى للزهرة خاطر هو ولد قرنبالي يتعدى ديما من غادي. صيبتك المرة هذه
2: تكرولوش كيس
1: غير شدته شتاء غادي كلات. طبعا نرجع للشتاء
2: على كل حال
1: مبروك لها المونديال الرائعة. ونرجع بعد للأمطار متاع البارحة حتى الأمطار متاع اليوم كيفاش تكون زاد. أنا فرس الدكتور متاعنا جاهزة ما جاهزة تعملها فينا نغرق وما نغرقوش، هذا الكل يجاوب عليه خليفة بن سالم مع دي فيديو إكسلوزيف نشوفوهم وأيضا ضيفوا في لاريير بلون. أبقى معنا رجعين
6: معيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
7: بوبليسيتي
8: مع اورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
9: الرونتري مشكل للقرايه، الرونتري فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
9: عندك اورانج.

0: يمنعوا في العباد اللي يتحاصروا غاديك خارجوهم
1: فعلا حاتم شفنا
0: شنية الهدر هدية ببعليه وليه والمر توا التجيام
1: من قبل معروفة
0: متعودين عليها صب مطر وساعات حتى ما تصبش المطر قول ما يطلع واحد وفوش
1: فعلا فعلا
0: فهمت شنية هدرت
1: وهذا شفنا هذا وشفنا حتى في بعض المدن الداخلية كما نابل شفنا البارح مياه هكا كبيرة ياس شفنا في الكريب تصاور زادة متاع مياه كانها فيضانية ولكن هي النسب كانت محدودة هل هناك مشكل في التهيئة متاع المدن متاعنا من الأصل
0: وإلا قوة ربي كيف يعطينا أمطار في فترة زمنية صغيرة وبكميات كبيرة هذا هو الأرض ما تنجمش تستوعبها معنا النفرة سلكتور زادة متاعنا ما تنجمش تستوعبها
1: هذا هو اللي باش نسألوه نطرحوه مع ضيف ناسي حسين الرحيلي
0: لاريير بلون
2: أغيير بلون أغيير بلون
1: معنا عبر الهاتف سي حسين الرحيلي نقولوا له صباح الورد
3: صباح الخير سي حاتم صباح الخير سي خليفة ونهاركم طيب
1: تابعت ككل توانسة البارح الأمطار اللي نسميه في العادة غسالة النوادر وتابعنا كذلك المشاهد والصور وهي الفيديوهات قاعد تتمرر عندنا الآن ما حدث في محطة باب علي وهو في التجيام مثلا كعينة ننطلق منها سي حسين
3: والله هو اللي قاعد يصير معنا قاعد يتعاود كل مرة تقريبا في كل مرة ولكن سمى حاجتين هما ما نعملهمش هما أن نقيم الأسباب الحقيقية ونعمل دراسات لما يسمى بهذه الفيضانات سواء كانت محدودة أو عامة احنا على الأقل آخر فيضان 2018 في نابل بعمرنا لقيمنا جتنا فيضانات كبيرة برشا ما بين 19 و22 جان في 2026 معناها شملت تقريبا 10 ولايات ثم مناطق فيها بقى فيها الماء أكثر من شهرين وشهرين ونص كما البحر الأزرق كما التي جي ام وهذايا تقريبا
0: هذه باش نوريك حاجة من الشرطي متاع مرور الله يرحم والديه بوليس تاع مرور تحت القنطرة يظلي في وسط البلاد هذه يدخل مسكين معناها الماء واصل حتى يمكن سوريته فهمت يدخل هو باش يخرج يساعد مواطن غرق بكرهبته في تحت قنطرة والمفروض نعرفوها منطقة هذه نقطة سوداء كما يقول سي حسين الرحيلي علاش ما عالجناهاش سي حسين علاش ما كتبناش على هذه النقاط السوداء
3: ثم أولا المشكلة كبيرة برشا هو أن في تونس الغالبية المناطق والمدن من الشمال للجنوب شرقا وغربا ما عندناش دوبل ريزو عندنا ريزو اللي عندنا كان ريزو بتاع مياه الصرف الصحي اللي يشق الطرقات تقريبا ويقوم باستيعاب كمية كبيرة مياه الأمطار قليلا الأحياء الحديثة أو الجديدة مثل اللاك مثل لاك واحد لاك اثنين مثل بعض الأحياء في أريانا الجديدة هذيك فيها تقريبا قنوات وتصريف مياه الأمطار مستقلة عن قنوات تصريف مياه الصرف الصحي كذلك اليوم عندنا مشكلة كبيرة في البناءات الفوضوية مدنة تقريبا في مناطق كبيرة وتم تجمعات سكانية ضخمة نخبو أريانا نخبو بن عروس نخبو تونس نخبو منوبة نخبو عديد المناطق في المنسكير والنادية وسوسة مبنية كلها في مناطق مخاطرة وبالتالي
0: دول مناطق فيديو قاعدين نشوفوا فيه الآن إذا كنت جاوبني طبعا مناطق هذه فهمينها لكن المحطة متاع باب عليوة
1: باب عليوة
0: محطة الكيران هذه
1: القطارات
0: هذه
3: محطة أي محطة باب عليوة للحافلات ومحطة باب عليوة الزون بتاع باب عليوة كلها هي زون وكأني شكلها كامل وكأني حوض وبالتالي هالحوض هذا ثم مناطق مرتفعة ثم تهبط إلى مناطق منخفضة ثم تجي إلى مناطق مرتفعة وبالتالي ما قامتش التهيئة بالقيام بما يسمى على الأقل ما يسمى بالباسندوراج الحوض الرعبي والحوض الرعبي هذا في المناطق هذه الكبيرة والمناطق اللي تنشيطها كبيرة برشا فيها عديد البني وبالتالي ما سماش أراضي بيضاء باش تبلع هذه المياه دونك الماء معناها يدخل من بلاصة يخرج من بلاصة يروح إنشاء غمّة بلاصة أخرى وهذا نورمالمون هو خطأ في دراسة معناها المنطقة هذه على مستوى تصريف مياه
1: أمطار يعني حسين توا بالنسبة للأحياء معقول يعني أمثلة التهيئة ثم شوية بناء فوضوي ثم أحياء قديمة ما كانش تقرأ بالحساب هذا ولكن على مستوى المحطات مثلا بتاع القطارات ولا الحافلات ولا الطرقات الكبيرة الجسور كبيرة شوفوا في عون الأمن مسكين والمواطنين وكرهبهم
0: القطارات راهو محطة القطارات هي برشلونة
1: أي داخل
0: داخل ما فهمش
1: هذه باب علي والحافلات
0: باب علي والحافلات اللي غرقت وشوفوا دي فيديو
3: إذا هذا كل دليل واضح على أنه التهيئة حتى في هذه المحطات لم نقوموش بها

0: أخذها هي كما بالعديد من المعاهد، العديد من المدارس، العديد من المستشفيات، العديد من المؤسسات الخدمات العمومية تحذر كلها نفس العقلية بالتهيئة مياه الأنظار بالنسبة لنا إحنا، وكأن معناها عملية ما ندرسوهاش بشكل جيد، وخاصة مياه الأنظار لا تدرس نقطة بنقطة، تدرس على مستوى الحوض بكامله. اليوم ما تنجمش تجي أنت تمنع محطة في الأخر تلقى المحطة اللي حبيت تمنعها مياهها راهي باش يمشي حتى أخرى. ولك علاش اليوم طريق السيارة ترانسون بن عروس البارح تقريب سكر، وهذا كذلك طريق سيارة لو مالمو مخدوم بطرق كبيرة وديمونسيونمون تاع تصريف مياه الأمطار باش يكون كبير برشا. لكن أنا ديما نقول ثم مشكلة هيكلية في تونس منذ تقريبا معناها الستينات لليوم، عندنا مشكل كبير في التصرف في مياه الأمطار، سواء كانت مياه غزيرة أو كانت أمطار معناها متوسطة أو ضعيفة. المشكلة اليوم هي في التهيئة، راهو مش معناها مياه الأمطار، هو أنه أرض بيضاء كانت، نعم أرض بيضاء معناها مهمتها أني تتصرف فيها المياه، نشوف نبنو نعملوا ريكونسيفيكاسيون كبيرة بالطرقات بالبناءات بالخرسانة، لكن لازم نقيموا كمية المياه اللي تنجم تجينا في أقصى الحالات، ما نمشوش في أضعف الحالات، ونحاول نشوفوا هالمسار بتاع المياه هذا. كذلك اليوم عندنا مناطق من المعقول ومن العلم ومن الجغرافي ما يتحط فيها الماء، لأن كي نكون بحذر البحر أنا في مستوى الصفر، كيفاش أنا بحذر البحر والمياه تغرق التيجيان؟
1: إيه بشو سألك لي التيجيان وبربي فما فيديو بعثوا لي سعب الكريم من صالح عندك الفيديو هذاك متاع التيجيان
2: وين النوار،
1: وين جماعة النوار هذو
0: نعم.
1: حتى متاع الحافلات وين زاد سلسلة كاملة متاع ناس عندها محلات تجارية ويسكنوا غديك زاد بلاص كامل غرقت البلاصة هذيك سي حسين. يقولوا هل هي ارتفاع منسوب مياه البحر ولا الامطار فقط ما لقيناش؟
0: لا هي عمليه سوء تصرف، لانه ارتفاع منسوب مياه البحر وما ندرسوش في منطقه التيجيان او منطقه روان، هي منطقه عامه. ارتفاع منسوب مياه البحر راهو في مناطق اشمل، اما نرجع لها التيجيان في جانفي تقريبا قد شهر ونص والمياه معناها راكدة، إذا لو نحن على مستوى صفر معناها نحن نورمال مو كل قطرة ما توصل غادي
1: يقول لي هاي نشاهد فيها شو المياه دخلت للمحلات متاع باعة الورد هذايا وللمناطق زاد على اللي صار هاوش يرجع شو المناطق هذيك اللي فيها ديار وسيارات وكذا غرقت البلاصة
2: نورمال مو بعد كمام على البحر
0: وكان نرجعوا شويه توا ثبتوا نلقوا انه عند منزول عم التهيئه كي نوصلوا محضر بحر نبدو نعلو في البناءات وكانه باش نعملوا حواجز معناها تمنع دخول الماء الى البحر، وهذا تقريبا كما صار في وهنا المناطق تتكرر المشاهد، تتكرر مشاهد رواد تقريبا رواد حتى 4 ملم في رواد معناها المنطقه كامله تغرق في البحر الازرق تقريبا المساله اعمق، وهذه المناطق المخفضه السجومي حي هلال تونس الغربيه اجزاء كبيره من تونس الغربيه وتونس العاصمه، طبعا انه كثافه البناءات وعدم دراسه بشكل جيد للمياه هذه. وهنا طبعا إذا كان ناخذ آخر مجلس وزاري 20 أوت أنه الحكومة تدرس مشاكل المياه الأمطار معناها عندما تبدأ الأمطار، معناها نورمال مو القرارات تكون في جانفي باش نجمو نقولوا في مايو وفي أبريل بدينا ندرسوا في الإمكانيات والإجراءات اللي باش نمنعوا منها من أمطار الخريف الأولى، خاصة وقت تقريبا والغريب انه مرات امطار الخريف الاولى في الاصل هي امطار تكون الارض شايحه برشا وبالتالي
1: في ساعه تشربها الارض، لكن هنا قاعدين نشوفوا تعمل مشكله تتعدى الامطار الثانيه هذه الدوزيام بارتي سي حسين ان شاء الله تتعدى سلامات. نحب نشكر جزيل الشكر على هذه القراءه من هذا الرجل المختص واللي يعطي بكل موضوعيه ما عندنا في بلادنا والنجم نصلحوا، لازمنا نراجعوا ونصلحوا ونخلطوا باش نصلحوا، خاصة بعد سنوات من البنية التحتية هذه اللي ما عرفتش تطور معناها مع
2: التطور العمراني
1: تقلبات الجديدة متاع حالة الطقس. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
3: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
4: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
5: برعاية
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرأ نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
7: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
8: صباح النور، صباح الورد. البداية بتعينات حكام الدفعة الأولى والثانية من الجولة الرابعة، ذهاب للبطولة، كل مقابلات في توقيت جديد الأربعة متاع العشية غدوة السبت، مستقبل المرسى النجم الساحلي، مباراة رسميا باش تدور على أرضية ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى بعد رفض المستقبل تغيير ملعب المباراة. يحكم المباراة باسم بالعيد، وفي الفار أمين الفقير. أمل حمام سوسة، الملعب التونسي، تحكيم خالد قويدر، وفي الفار درصاف الجنواتي، الاتحاد الرياضي المنستيري، اتحاد بن قردان، أسامة بن إسحاق يحكم المباراة، وفي الفار هيثم جيرات والاتحاد مازال ينتظر رفع المنع من الانتداب، فقط أمور إدارية ورفع إمكانية كبيرة باش يكون اليوم أو غدوة. بعد غدوة الأحد، شبيبة العمران، نجم المتلوي، تحكيم محمود قساعة، وفي الفار حمزة الجعيد، نادي حمام الأنف، الترجي الرياضي التونسي، أيمن نصري، وفي الفار حسني النايلي، الأولمبي الباجي، تقدم سقيت الدائر، صدق السلمي حكم المباراة، وفي الفار أمير لصيف. نمشيو للمسابقات الافريقيه، النادي الافريقي يختتم اليوم تحضيراته لمباراه جوليبال المالي غدوه الخمسه متاع العشيه على ارضيه ملعب مامادو كوناتي في العاصمه الماليه باماكو، حصه تدريبيه اخيره اليوم في ملعب المباراه، كل اللاعبين جاهزين، ما ثماش غيابات، والافريقي فاز في الذهاب هدف لصفر. نادي الرياضي الصفاقسي وصل تحضيراته لمباراة إياب الدور التمهيدي الأول كأس الكاف، يواجه شوتينغ ستارز النيجيري بعد غدوة لحد الستة على أرضية ملعب الطيب المهيري دون حضور جمهور، والمدرب نبيل كوكي باش يدخل تغييرات على الخطة وعلى التشكيلة بعد هزيمة الذهاب في نيجيريا هدف لصفر، مباراة تعرف عودة مؤمن الرحمني. ترجي جرجيس يجري اليوم حصة نموذجية، يواجه غدوة في العاصمة السنغالية داكار نادي ديمبارس السنغالي، بداية من الخمسة متاع العشية، حصة البارح كانت في ميدان فرعي، اليوم حصة في ملعب المباراة، وترجي جرجيس كان فاز في الذهاب في صفاقس 3-1. البارح في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم كان اجتماع رأس رئيس الجامعة السيد معز الناصري برؤساء أندية الرابطة الثانية ورابطة الهوات، واللي يشملهم عقوبة المنع من الانتداب، والاجتماع كان مخصص لإيجاد وبحث الحلول بتجاوز الإشكالية هذه قبل بداية الموسم الرياضي الجديد. الاجتماع تناول زاد الوضعية الصعبة المالية اللي تمر بها جمعيات الرابطة الثانية وكيفية تسديد ديون، والهدف رفع عقوبة المنع من الانتداب وتأهيل اللاعبين الجدد. رسميا التمديد في مهام الهيئة التسيرية لنادي الرياضي البنزرتي برئاسة رياض مقداد ليوم 10 ديسمبر 2026، عمل الهيئة كان ينتهي يوم أمس، والهيئة التسيرية لنادي البنزرتي تقدمت بطلب قصد التمديد في مهامها واللي باش يتواصل ليوم 10 ديسمبر القادم. فريق الأهلي القطري أعلن رسميا تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي نعيم السليتي 33 سنة لمدة موسم واحد قادم من فريق الشمال القطري. بطولة إفريقيا للأوسط في كرة اليد اللي دور حاليا في الكوت ديفوار، المنتخب التونسي اللي يواجه اليوم منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي، مباراة تنطلق منذ ساعتين، في صورة تأهل المنتخب للنهائي يواجه المتأهل في الدور نصف النهائي الثاني اللي باش ينطلق لأربعة ونص بين مصر وأنغولا. نذكروا أن المنتخب ضمن تأهله لبطولة العالم للأوسط لكرة اليد. الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا دون مفاجآت، 6 مقابلات 23 هدف، في نربخة تركيا تعادل مع جمعية روما هدف لهدف، بي اس في اندهوفن الهولندي يتعادل مع شختار هدف لهدف. بايرن ميونخ يربح بودو غلوم النيجيري 5-0 واهداف البايرن الكل كانت في الشوط الثاني. كومو الايطالي في ليله تاريخيه لاول مره ينتصر في دوري ابطال اوروبا يربح لايبزيج الالماني 4-1. مانشستر يونايتد دون صعوبه يربح الصباح الاذربيجاني 4-0 لاول مره واول مباراه في دوري ابطال اوروبا. شفنا البارح في فريق صباح الاذربيجاني 11 جنسيه مختلفه, لاعب من اذربيجان ثم لاعب من كازاخستان من الجزائر من جنوب افريقيا من بولندا كرواتيا صربيا جامايكا نيجيريا رواندا. سلافيا براغ يخسر ضد لونس الفرنسي 3-2. سلافيا البارح سلافيا براغ كان متقدم 2 لهدف في دقيقة 89 ثم في دقيقة 90+1 لونس يعدل 2-2. دقيقة 90+3 لونس يسجل هدف الثالث وينتصر خارج أرضية ميدانو 3-2. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: C'était Jour Sport, Jour Sport avec l'équipe Sport. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoanneFM sur Instagram. Hashtag JoanneFM.
1: Publicité.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا الميفي 5G.
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
4: اريدو طور عالمك.
6: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين، 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
7: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
0: جوهرة أفلام.
1: Publicité.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة
10: من 6 إلى 9
9: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جوهرة أفلام تي في. موج مع الموجة.
11: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. اللي نحب نذكرهم ونقول لهم المتشوقين واللي ناويين يزوروا بيت ربي وإن شاء الله ربي يكتبها للتوانسة الكل في الأيامات القليلة القادمة، معناها برمجوا قاعدين ويفاركسوا كذا، راهو نذكركم عندكم رحلة 24 أكتوبر مع براء فواياج اللي مازالوا فيها بعض المقاعد. نجم دخلت الآن نجم دخلت اللي قلنا الرحلة هذه نهار 24 أكتوبر اللي قام راهي كما عودتكم براء فواياج، وخاصة السنة تخدم على هذا التميز، إقامة في نزل 5 نجوم في مكة وفي المدينة، ومعها فطور صباح تيلة الإقامة في المدينة المنورة، الخدمات السيرفيس الجودة الرفقة الآمنة. هو راهو ماهوش شعار عند براءة في العمرة، لا لا، هو دستورها، هذيك خدمتها، هذيك خصوصيتها، هذيك الحاجة اللي تميزت بيها ونشحت فيها واللي حريصة كل العناصر كل أسرة براءة فواياج تعمل على هذا ونشحت. والحمد لله أنه تخلي العبد اللي يمشي معها والمجموعة اللي تمشي مع براءة فواياج ترجع فرحانة، ترجع فرحانة فرحانة. وتنجموا تدخلوا على الباج فيسبوك متاع براءة وتشوفوا بعينيكم وتسمعوا بوذنيكم الناس اللي مشيت وجربت العمرة مع براءة فواياج شنو اللي حكيت وشنو اللي قالت، هذا مسجل وموجود وتنجموا تسمعوه وتشوفوه. نذكر كذلك أنه التسجيل راهو مازال لك قديش؟ 24 أكتوبر ما عادش برش نجم تخلط راهو، لكن التسجيل لبقية الموسم كيفاش وقتاش وكيفاش النجم نخلط على التسجيل زاد لبقية الموسم؟ أنا مخمم في الحكاية هذه. بعد الفاصل نعطيكم كيفاش التسجيل متاع بقية الموسم.
1: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
11: إذن اتفقنا احنا اللي مازال التيامات قليلة نجم تخلط، لأنه إذا كنت تعب راهم ما يزيدوش مقاعد براءة. ليلي تعبيت تعبيت، فمازالوا بعض المقاعد اللي راح 24 أكتوبر مازلت، ومازال عندنا بعض الايامات القليله زاده باش تخلط على المقعد نتاعك. زاده فما سؤال يطرحوا فيه بقيه الموسم، الرحلات القادمه اش نعمل؟ نقعد نستنى حتى لين تقرب، والا النجم توا نخلط على بلاستي نعمل فيها ريزرفاسيون ونقيد اسمي؟ تنجم. وذلك علاش نحب نذكركم انه التسجيل مفتوح لجميع رحلات الموسم هذا، لجميع رحلات الموسم التسجيل مفتوح من الان. رحلة جب شعبان، رحلات رمضان، شوال، راكم تنجموا تخلطوا توا وتكلموا براءة فواياج وتسجلوا أساميكم من توا باش تضمنوا البقايا متاعكم، على خاطر كيف ما تعرفوا راهو البقايا محدودة، واللي يوصل الأولاني هو اللي ياخذ المقاعد متاعو بالأول بالأول كما جرات العادة مع براءة فواياج. هذيك علاش نشجعكم باش تقيدوا أساميكم من توا في الرحلات اللي تحبوا عليها، خاصة لشهر راهو هذوما رجب وشعبان ورمضان وشوال البيك متاع العمرة، معناها التوانسة يحبوا لشهر هذوما ويحبوا يمشيوا لهم، إلى جانب فما رحلة يحبوها برشا ومراهي موجودة زادة شهر رمضان كامل في العمرة، هذيك يحبوها التوانسة. فتنجموا راكم تحزوا من الآن. وأيضا بالنسبة للعائلات والمجموعات لجروب اللي يحبوا يمشيوا مع بعضهم، راهو عندكم تخفيض خاص لكل تسجيل في نفس الرحلة. ونذكركم أنه عندكم زوز حقائب من الطراز الرفيع، زوز فليجات من الطراز الرفيع في كل رحلة وبضمان سنتين من عند المصنع. لأكثر معلومات وإلا للحجز وإلا لتسجيل اسمك من توا، نجم راك تكلم براءة فواياج على 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندك 21-881-882، 21-881-882. توليين بعده باش نقلبوا ثلاثة اللي كانوا من الاخر، مشوا لي هما الاولانيين بعد 21-882، مشوا لي هما الاولانيين بعد 21، معناها 21-882-881، 21-882-881. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
12: اسمعوا من الاثنين للجمعة
13: من 6 إلى 9
12: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
13: على الجوهرة تي في، موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين في المتابعات هذه. باش نمشيو الموضوع الساعة بعد ما نسجلوا الوليدات ونشريوا الكتب والكرارس واللوازم تاع العودة المدرسية وزاد بطبيعة الحال تو جديدا ويزم السبادري والسروال والمنديلة واللبسة اللي باش
2: يعيدوا
1: ميسل شي سيدي ربي يفرحهم وإن شاء الله ربي معهم ونجحهم. هذا ما نقولوه النقل كيفاش وقتاش والاشتراكات تباعت ما تباعتش ساعتي واحد يفيق توا ليلة صلى الله يقول لك هات نشوفوا الأمور هذه الكل في هذه المتابعة مع خليفة بن سلم.
0: متابعات
2: هذا هو حاتم مع العودة المدرسية ترجع النقل خاص بالنقل المدرسي شفناها الموضوع هذا وأكثر من سنة أحكينا عليه. اليوم عندنا أسطول تقريب عرف إضافة كبيرة ونوعية على مستوى الحافلات. أول سؤال بشكول مع سيد طارق بوعزيز المدير العام للنقل البري أسعار الاشتراكات ثم زيادة في أسعار الاشتراكات من عدمه. سيد طارق صباح الورد.
3: صباح الخير سيد خليفة صباح الخير سي حاتم
1: منورنا سي طارق شكرا لك على تلبية الدعوة. فما زيادة قال لك خليفة في الاشتراكات المدرسية وإلا لا؟
3: لا سي حاتم الحقيقة الاشتراكات المدرسية ما فيهاش حتى زيادة
1: الحمد لله
3: كما نقول هي بيدها ما تبدلتش.
1: قديش عندها من عام تقولي خمسة ستة سنين ولا أكثر شوية إذا كان ما خلتنيش
3: لا الاشتراكات المدرسية ما تبدلتش أكثر ربما نقول لك ممكن أكثر حتى من خلينا نقول أكثر حتى من 20 سنة ما تبدلتش الاشتراكات نقول 15 سنة حاصلة يعني ما تبدلتش فيها الاشتراكات المدرسية
1: مع تذكير أنه مدعمة من طرف الدولة معناها المجموعة الوطنية راهي مدعمتها بطبيعة الحال
3: بطبيعة يتم تدعيم معناتها خدمات النقل المدرسي والجامعي تدعم يعني على الموارد العامة الميزانية الدولة فقط. ربما أنت سألت سي حاتم سكريفة سألت وزوز على كل الكلفة من حيث التعريفة معناتها نتاع الاشتراكات الاشتراك الحقيقة راهو يمثل تقريبا نسبة 10% من كلفة الاشتراك الحقيقية يعني هو 10% يقوم يعني خلاصها التلميذ وإلا الطالب وإلا المتكون والباقي بالطبيعة اللي هي تقريبا في حدود 90% تكفل بها الدولة ويتم رصد معناتها رصد معناتها على مستوى ميزانية الدولة.
2: الأسطول اللي يخصص للعودة المدرسية احنا عرفنا انه ثم اضافة نوعية وكبيرة في اسطول الحافلات قداش خصص من هذا للعودة المدرسية والجامعية طبعا سي طارق؟
3: الاسطول اكيد انتم تعرفوا والمستمعين والمشاهدين يعرفوا انه صارت تحقيق استعدادات كبيرة بديت معناتها من العودة بتاع 25-26 وتوقف العودة بتاع 26-27 ان شاء الله صار تعزيز كبير برشا الجاهزية الأسطول وبطبيعة تحسين القدرة التشغيلية امتاعه هذا يتم بطبيعة من خلال رسم على الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات بالنسبة للشركات الوطنية والجهوية لنقل المسافرين. الأسطول نقول لك باش يدعم من خلال 762 حافلة اللي تنفذت في 25-26 وعندنا 315 حافلة زادة كيف كيف ديما نحكي على الشركات كل مع بعضهم اللي زادة كيف كيف تزود بهم الشركات هذية من السوق المحلية هذا بالإضافة لل 727 حافلة جديدة اللي نعمله إن شاء الله مع موافقة 26 إن شاء الله مع موافقة سماح قبل شوية اني جينا وتدخل حيز الاستغلال التالي. حبيت نقول انه راهو نقله كبيره على اساس انه راهو ثم تطور ايجابي على مستوى معناتها الاسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي تقريبا بنسبه 13% والذي مقارنة
1: مش في العاصمة فقط وربي سي طارق، معناها على مستوى كل الجمهورية، معناها
3: نحكي على جميع جهات الجمهورية اللي التنقلات نتاعها يتم تأمينها من خلال 13 شركة جهوية موزعة على كامل ولايات الجمهورية، بما في ذلك بالطبيعة إقليم تونس الكبرى اللي يتأمنوا مع شركة النقل في تونس، وكذلك الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من خلال الشبكة الحديدية نتاعها.
2: بالنسبة للنقل الجامعي، يعني يقع تخصيص حافلات خاصة من المبيت إلى الحرم الجامعي، يعني للكومبوس، سواء كان في سوسة، في صفاقس، في العاصمة، في دفع كبيرة من المركبات الجامعية.
3: بالضبط في خفيفة، هو يتم تأمين التنقلات هذه، نحن نكون من من من المبيتات، ولا من نقولوا نحن معناتها من المحطات هذه بطبيعة الحال معروفة ومحددة كنقاط معناتها تنتقي فيها، يعني معناتها الطلبة، خاطر ما ثماش كان طلبة اللي هما موجودين في المبيتات، يعني موجودين اللي هما المحطات هذه، يتم تأمين التنقل من المحطات هذه في اتجاه بطبيعة الحال المؤسسات التربوية والمؤسسات الجامعية والمؤسسات التكوينية زاد كيف كيف، بطبيعة في شكل حافلات خاصة. وهذا بطبيعة زادة أن وراه التلاميذ والطلبة بيستعملوش فقط الحافلات الخاصة بالاشتراك نتاعهم، زادة يستعملوا زادة كيف
1: الحافلات العادية
3: اللي تأمل زادة في
1: لكن حبيت نسأل
3: التنقلات العاديين.
1: نعم، حافلات النقل الجامعي فما ديبار في الصباح وروتور في العشية فقط، هذا هو بعد تكميل القراية، ولا فما دوتر ديبار؟
3: البرنامج نتاع السفرات راهو يمتد عادة، ثم كما نقولوا نحن يخضع بطبيعة الحال للعرض والطلب، لكن زيادة يخضع نقولوا نحن للبرمجة نتاع الدراسية، معناتها بالنسبة للتلاميذ والطلبة حتى بالنسبة للجامعات تنجم تلقى اللي هي في فترة الذروة الصباحية، مش باش تبرمج، باش تكون ممتدة ربما على ساعتين، وفي فترة الذروة المسائية زاد كيف كيف نجم تكون ممتدة على ساعتين ولا على 3 ساعات، وبطبيعة الحال ثم الفترات اللي هما في الوسط نقولوا نحن من نصف النهار حتى تمشي لمدة ساعتين، يعني تقريبا على امتداد اليوم.
1: نعم، شكرا لحضرتك، يعطيك الصحة. النجم نقول وزارة النقل كالعادة جاهزة لتأمين العودة المدرسية والجامعية كما يجب، خاصة مع التعزيزات في الوصول، ما فهم حتى زيادة تحسين الخدمات، بالعكس هو اللي موجود، وأيضا خدمة التلامذة متاعنا والطلبة أولادنا وبناتنا من خلال نقل جيد وتحسنت الكيران، وكما قلت لك برنامج نستعرضوا عليهم فقط برنامج زادة اللي علي سي طارق مشكورا، برنامج ما يخليش حد يبقى يستنى، يقول لك راهو في فترة الذروة الصباحية وحتى المسائية برمجة خاصة، فهذا بيعطيهم ألف صحة. شكرا لسي طارق بوعزيز المدير العام للنقل البري بوزارة النقل.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
4: فم. إلي عايز. Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
0: المراديو أوتيلز. أوتيلز for all your desires.
5: سيداتي سيداتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسي قريبة مني.
7: Publicité. مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
8: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
7: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
8: عندك أورانج.
9: حب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
10: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر، وكان تحب تتهنى عالصغار نيتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال، وعندك زادة أبونمون ديو إن سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش. معليك كان تدخل النيتي بوانتين ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه، تبرنشي وتكونيكتي بالوقت مع نيتي، خليك سبق عصرك.
11: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
12: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
13: اريدو طور عالمك.
14: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند، هذا 100 جرام جامبون دو دان دينار و700 في عوض 2100.
15: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
16: تروبيكو
17: كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
18: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
19: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية، وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
18: ملافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوس ستي الغونتخي باللافاريات.
19: عندك أورانج.
20: جوهرة
19: أفلام بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
21: من 6 إلى 9 صباح،
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
21: على جوهرة أفلام. موج مع الموجة.
1: جل صباحكم
0: ميتيو على جوهرة أفلام.
1: شال صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. الأمطار رحمة من عند ربي، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا وتحمل الأرض زادة والإنفراستركتور متاعنا. هذاك علاش نشرتنا بشكون خاصة، لأنه فما ملاحظات إنذارية من طرف المختصين، وخاصة خريطة اليقظة في المعهد الوطني للرصد الجوي وقع تحيينها بطبيعة الحال وتحيين الظواهر اللي باش نعيشوها اليوم، لانه تواصل الامطار. هذا الكل شكون باش يحدثنا عليه ويعطينا اليوم وغدوه وبعد غدوه وقداش تبقى الامطار هذه. ثم فما حديث عند التوانسه على عودة موجة حر في شهر سبتمبر، التأكيد ما عندناش احنا، نسألوا زادة المختص متاعنا اللي تو جاوبنا على هذا. سعداء باستقبال الأستاذ عامر بحبة في نشرة خاصة بالوضعية الحالية اللي نمر بها في بلادنا. صباح الورد عامر.
22: صباح الخير سي حاتم، مرحبا، تحية لك، تحية لسي خليفة بن سالم، تحية للسادة المستمعين والمشاهدين على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في.
1: بيه هات نبدا معك عامر، استاذ عامر بحبه، بالبارحه اذا كان حوص الامور، خاصه شفنا بعض المناطق اللي كانت مناطق صعبه جدا في الكميات الكبيره من المياه اللي هبطت في فتره قصيره وخلت الدنيا تغرق كريمه.
22: صحيح سي حاتم. دونك يوم امس عشيت امس كانت ثم تقلبات قويه كنا حكينا عليها ديجا معاك منذ يومين. التقلبات يعني اعطتنا كميات من الامطار مهمه، تقريبا وصلت حتى حوالي 80 ملم، قربت حتى ل 80 ملم، ثم كميات تجاوزت 60 و 70 ملم مثلا. دونك خاصه سي حاتم ممكن الكميات القصوى كانت في ولايات زغوان، زاد كيف كيف حتى محلين في باجة وفي تونس الكبرى. تونس الكبرى خاصة بن عروس ومنطقة باب عليوة والسيدة المنوبية، وفما زاد كميات حتى في ولاية نابل، وفما برشا كميات أخرى زاد طيبة متوسطة في الكاف في جندوبة في كل ولايات مع شمال تونس في بنزرت إلى آخره. مثلا سي حاتم في بير مشارقة 72 ملم، بير مشارقة ولاية زغوان، في ولاية زغوان زاد 67 ملم في مدينة زغوان. سي حاتم يعني فقط ملاحظة نقطة يعني منهجية فقط، مقرن اللي هي مش بعيدة على زغوان 7 ملم زغوان يعني على مسافة بعض الكيلومترات 67 ملم. ليش؟ معناتها النشاط السحب الرعدية يكون محلي جدا ساعات على وذي قلناها معك حتى سابقا في عدة مناسبات، ساعات في على مسافات قصيرة تكون عندي كمية كبيرة وتكون بجنبها في محطة أخرى على بعد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 كيلومتر تكون فما كمية أخرى يعني صغيرة. شوفوا 67 مقابل 7 زغوان ومقرن. كيف كيف زاد في زغوان في عين عسكر 55 ملم، في صواف 38، فما برشا كميات أخرى سي حاتم ليست طويلة 20-30 ملم. كيف كيف في تونس العاصمة خاصة تونس الكبرى خاصة ولاية بن عروس، أكبر كمية كانت في بن عروس 65 ملم، وذلك شفنا صور يوم أمس لبن عروس معناتها تراكم المياه وجريان المياه بعد السيول والسيارات، زاد أكيد شفت صور سي حاتم حتى على صفحة المرصد التونسي.
1: كان عندنا صور من صفحة المرصد نمروهم، ثم كان عندنا لي فيديو زاد نرجعوهم خلي يشوفوهم العباد اللي صار البارحة.
22: فقط سي حاتم خطر زاد ولاية بن عروس حمام الأنف والزهرة ومجرين رادس كلها كميات من 20-30 ملم، كمية طيبة. فوشانة 42، محمدية 31، زاد في مجاز الباب في باجة 40 ملم، فما يعني محطة خاصة زاد في مجاز الباب 56 ملم، في قليبية 28، فما برشا كميات أخرى زاد في نابل 10-20 حتى أكثر يعني ملم، في سليانة كيف كيف في شمال القيروان برشا مناطق فيهم كميات متاع امطار طيبه، في انتظار بعد قليل ان شاء الله المعهد الوطني للرصد الجوي حتى وزاره الفلاح ينشر الكميات كامله ان شاء الله.
1: الكميات كامله بربي الفيديو هذايا عامر ما شفته انت ولا لا؟ فيديو من اروع ما ريت في حياتي بربي، نرجعوا له الفيديو هذاك. كل بوليس
22: اللي هو سيحات
1: البوليس اللي هبط تحت القنطره، الماء يوصل يمكن لسوريتو كاريمون نتاع شرطه مرور باش يساعد مواطن تونسي كرهبته غرقت.
22: هذا أمس سي حاتم أمس
1: أي يرحم والدي. ها وكيفاش هابط هبط ومشى للسيارة ما لقاش حتى حل مع السيارة باش يعمل الدورة يدور بها غزر يدور وهو يبدأ يدز في السيارة. في فيديو معناها نسينا في الغرق متاع السيارة مسكين مولاها وإن شاء الله ما تضرتش، يورينا محلاه التونسي محلاه رجل الشرطة اللي هو كيف نقوله شرطة في خدمة المواطن، هذا ورانا بالمجد اللي هو في خدمة المواطن ينزل يتبل في وسط الماء، راهو الماء يوصل قلت يفوته هكي بش يفوته يوصل لسوريته، الماء يوصل للبلار متاع الكهرباء ويحاول يدز الكهرباء ويحاول يخرجها. فبرافو عليه. هذه البركة متاع المياه نظرا انت وفهمنا لي في فترة زمنية قصيرة صبت برشا بكميات عديدة، السدود استفادوا ولا لا؟ والمائدة الأرضية استفادت بهذه المطرة؟
22: بربي سي حاتم تعليق فقط على اللي كنت تقول فيه، راهو السيول اللي وقعت والفيضانات الى اخره، بون كلمه فيضانات ممكن كبيره شويه مع سيول تراكم المياه، راهو نسبه كبيره منها متعلقه بالعامل البشري مش فقط العامل الطبيعي، خاطر نورمالمون 40 و50 و60 ملم و70 ملم راهو حتى كي تنزل في مده وجيزه راهو كان جات ظروف اخرى لكن جات نوعية متاع بناءات أخرى، كان جات نوعية متاع خاطر فما ناس راهو وضع مش منطورة ومنذ 50 و60 و80 عام، نحكيه على باب عليوة ولا بن عروس، راهو فما مناطق موجودة في مناطق منخفضة، فما مناطق بحذية سباخ، فما مناطق زادة كيف كيف تم بنائها يعني في مناطق متاع تراكم المياه نرمال موضي ميوقعش وراو العامل البشري. سيحات مبارح باب عليه وعليش باب عليه، لأنه طلقات المياه اللي نزلت في السيدة المنوبية واللي فوق شوية مونفليري ونهج الساحل وسيدة المنوبية غاديكا نزلت تقريبا 63 مليمتر المياه كي الكل كي نزلت لمنطقة باب عليه، يعني خطر جاي في بقعة منخفضة زي فقط يعني توضيح ليش وقعتك المشاهد كي، وتحية لرجال الأمن
1: نشوفوا فيها يعطيهم الصحة، الحماية المدنية، الأمن، الأخرين كل الدخل وخرجوا الناس المحصورين غاديكا. مياه كانت كبيرة شوفوا في الفيديو بي هتنقدم شوية القدام. بالنسبة للسدود قلنا والأرض شبعتش المائدة المائية بالماء الآن، والنجم يقولوا هذه هي غسالة النوادر المنتظرة معنا.
22: شوف سي حاتم، خطر احنا توا يعني بعد اسابيع بل حتى اشهر طويله ما فماش امطار، يعني بالصيف هذه صحيح في الصيف كما قلنا من العشيه العشيه كالحالات عدم الاستقرار اللي في صحفي سلميه كي تمشي تتوخر بحكم السخانه الى اخره، ولكن المطره ذي مهمه علاش؟ لانه تخلي الارض تروى بشويه بشويه بعدك الجفاف الكبير، اما ما فماش سيلان كبير سي حاتم، يعني في الحقيقه ديما ديما ديما الامطار الاولى نتاع الخريف ما يكونش فما فيها سيلان كبير برشا في الأودي، لأنه جفاف نتاع قداش من شهر، موجات حر، التربة جافة شيحة، دونك نسبة كبيرة من الماء باش يمشي باش يغذي التربة. مع التقلبات القادمة كل مرة يجينا منخفض أو تقلبات قوية كما نتاع أمس، من المتوقع الأرض تتشبع أكثر، وقتها تولي يعني الأودية تجري وتوصل للسدود، ولو أنه منطقة زغوان يوم أمس كميات يعني باهية قوية ما 50 60 70 مليمتر، ربما ربما فما كميات وصلت لبعض السدود في ولاية زغوان، قلت ربما
1: ربما بي. اليوم تتواصل هذه الأمطار، هل بشكون بنفس الكميات متاع البارح؟ زاد غدوة نتحدث على الأمطار، غدوة السبت مش تتواصل، نتحدث عن نهار لحد تتواصل، ونهار الاثنين ما عنديش فكرة. هل أعطينا قراءتك في الحالة الجوية خاصة مع يوم أيامات العودة المدرسية، يعني نهار اثنين ونهار ثلاثة؟
22: بون بالنسبه لليوم يعني حاله ثانيه من عدم الاستقرار نتيجه اقتراب المنخفض الجوي اللي حكينا عليه اللي موجود في وسط المتوسط، اللي هو البارد كي يتفاعل مع الاجواء الدافئه في تونس متاع الايام الماضيه مع الرطوبه الى اخره، يعطينا حالات عدم استقرار اخرى. اليوم المتوقع سي حاتم يعني التقلبات القويه باش تكون خاصه على ولايتي الكاف وسليانه، غاديكا فما تقلبات نجم نقولوا يعني طيبه وحتى قويه نسبيا. غاديك ما فماش خوف كبير متاع كما اللي صار امس، لانه غاديك المدن اصغر وغاديك فما التضاريس وفما الاوديه وفما السدود وفما الجبال والغابات الى اخره، دونك التقلبات غاديك مهما حتى لكان تكون قويه نسبيا ما تقلقش برشا، لانه الماء عنده وين يمشي كما قلنا، فما التربه فما الاوديه فما السدود، مش كما في المدن كما وقع امس في العاصمه مثلا. ديجا يوم امس سيحاتهم 60 و70 ملم في زغوان ما سمعناش اللي فما مشاكل صارت، معناتها صارت كان في العاصمه بحكم يعني توسع المدن إلى آخره، ولكن صحة زاد اليوم من المتوقع مش فقط ولايات الكاف وسليانة، حتى ولايات جندوبة تنجم تكون فيها تقلبات وأمطار بكميات طيبة. المناطق الأخرى المجاورة يعني مثلا ولاية باجة محليا، ولاية زغوان، شمال القيروان، ممكن شمال قصرين، منطقة تالف، ولا المناطق هذه المجاورة للكاف والسليانة والجندوبة تنجم زادة تنزل فيها كميات متاع أمطار من ضعيفة إلى متوسطة. في الحقيقة المناطق الأخرى سي حاتم يعني العاصمة، نابل، جهة الساحل، الإمكانية موجودة ولكن ضعيفة لبعض الأمطار ضعيفة. بالنسبة للعاصمة ما فيش مشاكل اليوم، حتى لكن فما التقلبات باش تكون خفيفة، التقلبات الرئيسية وقعت يوم أمس في العاصمة. من المتوقع زادة سي حاتم اليوم وظيفة مهم جدا، يعني تقريبا اليوم سي حاتم باش يكون ممكن أبرد نهار في آخر 3-4 شهور، يعني مرينا
1: أبرد نهار
22: اي معناتها يعني اذا كان نقارنوا معناتها درجات الحراره اللي باش نسجلوها اليوم وحتى غدوه راهو سي حاتم معناتها الايام هذيا راهو تقريبا ما سجلناهاش من اواخر مايو ومن اول جوان، وقت اللي بدات السخانه وقت اللي بدات الحراره توا احنا عندنا تقريبا 3 شهور في يعني في الحراره 40 درجه وقربنا ل 50 درجه كما تعرفوا، وحتى لكان مش 40 درجه حراره نتاع 38 و37 و5. اليوم ان شاء الله يعني فما برشا مناطق تونسيه اغلب الولايات الشماليه تقريبا الكل والمرتفعات نتاع سليانة والكيف ويعني تالا والقصرين ومرتفعات زغوان وحتى اليوم زاد على السواحل سواحل سوسة المنستير المهدية. تاني نكلم فيك من جهة المنستير سيحاتهم من مدينة منزل فارسي تحديدا نحيي مع أهاليها يعني أجواء معتدلة جدا يعني طقس معتدل منعش صباح اليوم مع نسمات نساء باردة وطقس مسحب شوية إن شاء الله ربي يرحمنا. دونك الطقس معتدل اليوم برشا, الحرارة تقريبا اليوم ما تقريب من 27 درجة إلى ممكن 32 درجة في المناطق هذه وبرشا مناطق تحت 30 درجة. فقط يقع جنوب تونس سخون شوية اليوم توزر قبلي خاصة, ولكن حتى المناطق هذه نتاع توزر قبلي إن شاء الله غدوة سبت ولحد والاثنين وثلاث إن شاء الله من المتوقع الأيام القادمة الكل على الأقل لمدة أسبوع الحرارة باش تنخفض حتى في جنوب تونس وباش تهبط من 40 أيام تاع أمس و41 و42 باش ننزلوا حتى في جنوب تونس حتى باش ننزلوا لل 35 ولل 34 و33 وفي شرق تونس معناتها في الجنوب الشرقي بدنين وجربة باش ننزلوا حتى تحت 30 درجة في بعض الأحيان يعني الأيام القادمة إن شاء الله.
1: خرق العدم. هل التقلبات لوين توصل هذه قداش من نهار؟ إن الرأي ريت اليوم موجودة غدوة موجودة ونهار لحد موجودة نهار اثنين زادة وثلاثة موجودة التقلبات تتواصل؟
22: وهو كذلك سي حاتم إن شاء الله تقريبا التقلبات وقلنا هذا سابقا باش تكون تقريب صفة يومية تقريبا فما تقلبات غدوة زادة نهار السبت فما تقلبات يعني مازالت باش تتواصل على المناطق المرتفعة يعني الغربية وممكن سي حاتم هذا جديد ممكن حتى المناطق الساحلية خاصة الجنوبية الشرقية مع منطقة خليج قابس باش تدخل على الخط ممكن وهذا ما كانش متوقع في الحقيقة الأيام الماضية بدأت التوقعات هذه تتحين أمس وأمس في الليل وخاصة اليوم الصباح. ان شاء الله من المتوقع مناطق كيما جربه جرجيس مدنين زاد ولايه قابس خاصه المناطق الشرقيه نتاعها المطله على خليج قابس ممكن حتى قرقنا فما تقلبات ان شاء الله غدوه نهار السبت غدوه في العشيه نهار الاحد زاد وربما تكون بكميات طيبه وحتى مهمه نسبيا في منطقه خليج قابس ان شاء الله خاصه ولايه مدنين والمناطق المجاوره لها بحكم غديك باش يتمركز يعني منخفض جوي في خليج قابس وشمال غرب ليبيا باش يعطينا ممكن يعني كميات نتاع أمطار ومناطق أخرى زادة سيحاتهم من نهار لحد ونهار السبت حتى في شمال وسط تونس بصفة محلية زادة تنجم تكون فما كميات متاع أمطار ويتواصل هذايا يعني التقلبات هذه ممكن حتى نهار الاثنين تنجم زادة نسجلوا تقلبات أما في الحقيقة يعني ماشي تقلبات كبيرة متاع كيما أمس ولا كيما زادة اللي باش نسجلوها اليوم في الكاف وسليانة فما تقلبات إن شاء الله متوسطة ضعيفة في شمال تونس وسط تونس ممكن كما قلت باش تكون مهمة خاصة في جنوب شرق تونس غدوة السبت في العشية الليلة الفاصلة بين السبت والأحد ونهار الأحد في حاتم في خليج قابس خاصة في ولاية مدنين والمناطق المجاورة يعني أجزاء من تطاوين أجزاء من قابس إن شاء الله.
1: نهار الثلاثة اللي هو العودة المدرسية متاع التلامذة هل تتواصل هذه التقلبات وإلا لا؟
22: مبدئيا انسحاب حتى لو كان فما تقلبات باش تكون تقلبات ضعيفه مبدئيا راهو كما قلنا سابقا تقلبات وتوقعات الخريف راهي تتغير حتى على 24 ساعه وعلى نهار وزوز كما كما جنوب شرق تونس حتى ما كانش معني برشا دونك هو تخلى على الخط اللي ناكدوه اللي باش تكون فما اجواء منعشه نهار الثلاثاء طقس منعش على اغلب المناطق التونسيه من شمال تونس حتى الجنوب تونس بالنسبه للحراره ما عندناش سخانه كبيره بالعكس طقس كما قلنا منعش
1: البعض يتحدث على عودتها في موجة جديدة مش ليامات هذوما بعد نهاية ليامات هذوما الباردة نسبيا والتفرشيك اللي ربي يرحمنا بها هل هذا صحيح ولا لا؟
22: لا مش صحيح سي حاتم بالعكس النموذج الاوروبي المتوسط المدى يضع نصف سبتمبر الكل يعني تقريب حراره حول المعادلات او حتى دون المعادلات مع ممكن حتى تقلبات مازالت راهي باش تتواصل حتى مش فقط الايام القليله القادمه وربما حتى الاسبوع القادم وحتى الاسبوع اللي بعده وحتى زاد بدايه اكتوبر من المتوقع باش يكون فما حالات عدم استقرار اخرى وكما قلنا والاجواء منعشه وصعيب برشا باش نرجعوا الحراره نحكي على سبتمبر على الاقل الحراره اللي فوق ال 40 درجه بالعكس قلنا برشا مناطق باش تكون فيها حراره حتى تحت 30 درجه كما ذكرنا منذ قليل سي حاتم.
1: شكرا لحضرتك نورتنا استاذ عامر بحبا ويعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. الفيديو تلقوه على الباج فيسبوك اذا كان فاتلكم حاجه تاخذوا بالتفصيل من اللي البارح شنو اللي صار اليوم ايش عندنا باذن الله الغدوه غدوه نهار السبت النهار لحد النهار اثنين نهار ثلاثه وايضا وصل معنا عامر الى حدود ال 15 يوم تقريبا الاولانيين نتاع العودة المدرسية ومتاع شهر سبتمبر. يلا نمشي الفاصل قصير وتتواصل متابعاتنا واستضافتنا بقوا معنا رجعينا
2: جوهر اف ام. Téléchargez notre application Jawhara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawhara FM dit maman à l'App Store ou à Google Play.
3: Publicité.
16: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على جوهرة FM TV. موش مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. يساعدوا روحهم في ثنية نقصوا من السرعة، رأي السرعة هي السبب الرئيسي في الحوادث الهادية اللي عذبتنا وقلقتنا وخلتنا نخسروا فلذات كبادنا. إن شاء الله لا يا رب، إن شاء الله مع العودة المدرسية نستحفظوا على رواحنا ونستحفظوا على صغيراتنا وعائلاتنا. يلا باش نمشيو في توقيت استثنائي عادة كانت مع الخرج الكتاب، لأنه وخرنا ضيف الدنيا وما فيها اللي باش يعطينا البرمجة الجديدة متاع الجري جديدة متاع سبتمبر اللي تنطلق نهار 14 نهار 2 هدايا، البرمجة الشتوية خريفية الشتوية بأتم معنى الكلمة، شنو اللي فيها وما فيهاش. وليد بسباس مدير البرمجة اللي باش يكون معنا بعد قليل. سبقنا الكتاب
2: هذا هو،
1: والكتاب باش نشوفوا الليفر هذا معناه الرواية هذية الليفر الرواية هذية اللي باش نقدموها لكم وندعوكم إلى قراءتها، تمتع بقراءتها واكتشافها، لأن رواية جديدة ويدولي حتى عندها سيونس دو ديديكاس اليوم حاسة إمضاء يدولي اليوم موجودة مبرمجة لهذا الإصدار الجديد. يلا كتاب الويكاند مع خليفة بن سالم.
2: كتاب الويكند حاتم أو رواية الويكند اليوم هي بنت الفانكو للأستاذة أماني الزعيبي اللي يقولوا لها صباح الورد أستاذة أماني.
3: صباح النور، صباح الخير، عسلامة مستمعي إذاعة جوار اف ام، تحية طيبة لكم، تحية طيبة للجميع وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
2: اليوم عندك حصة إمضاء، خلينا نبدأ وبعد نمشيو للرواية.
3: أيه، اليوم الساعة 6 مساء في مكتبة ارتفاع

0: الإنتاج في ضفاف البحيرة الساعة 6 تقديم الرواية وتوقيعها. أدعو الجميع للحضور وأنتظرهم بكثير من الحب.
1: لك ضفاف البحيرة واحدة؟
0: أي
1: بحدينا معناها جارتنا.
0: أي مرحبا مرحبا.
1: إذا كنا نتعرف عليك أكثر أمال الزعيبي، لأنه عادة مصلح لي إذا كان النغال تقولوا أماني تعيش البرة هكا ولا لا ولا نغال؟
0: أي أنا أعمل حاليا في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة أدرس، وأنا بالأساس دكتورة في الفلسفة، أستاذة فلسفة حاصلة على الدكتوراه في الفلسفة اختصاص الفلسفة الحديثة والمعاصرة. درست في صفاقس وتحصلت على الدكتوراه في جامعة صفاقس في قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. بدأت شاعرة والآن يعني دخلت عالم الرواية بهذا العمل الأولي بنت الفانكو والذي يعني أخذ مني الكثير.
2: نعم هذه الرواية الأولى على الشعر أستاذة أماني. شكون بنت الفانكو؟
0: بنت الفانكو هي رواية جاءت بعد مخاض يعني عصير. بطلت الرواية أولا، دعني أقول إنه الرواية هذه عن نشرات مسكليانية لنشر والتوزيع، ويعني رواية أولى. فبنت الفانكو هي ريحان البطلة الأولى للرواية. ريحان هذه هي حفيدة.
1: هي من الفانكو؟ شكونه الفانكو؟ ما عرفتوش.
0: الفانكو هو جد ريحان، وهو مناضل. نعم وهو مناضل زمن الاستعمار الفرنسي، تم توصيفه أو كنيا بالفانكو، وأخذ هذا الاسم منه نصيبا بعد عودته من الحرب العالمية الثانية وبعد أن كان مناضلا زمن الاستعمار الفرنسي.
1: دونك عرفنا الإطار التاريخي تقريبا
2: للرواية
1: والمكاني يوسي والشخصيات. الفانكو ماهوش تونسي، ماهوش عربي معناه؟
0: لا، الفانكو هو مواطن تونسي كان يعني يعيش في قرية من القرى التونسية، وكان له رفاق في الجبال من الفلاجة، وكان يعني من المقاومة التي
2: هي. ما أستاذة القصة ما هيش رواية تاريخية أو تاريخية، ولكن هي منطلق الواقع التاريخية.
0: نعم نحن سنعرف ذلك من خلال مذكراته. من هو الفانكو؟ ينزاح عنه الغموض من خلال مذكراته بالأساس، يعني سنعرف يعني حكايته من خلال الحفيدة ومن خلال الوصية التي تركها للحفيدة.
2: هي النفس الفلسفي في الرواية، أستاذ فلسفة.
0: أي والله في الحقيقة أنا عملت على تدويب الفلسفة داخل المتن السردي، يعني يجب أن لا يشعر القارئ أنه أنا فقط أستعرض جملة من المعلومات أو الأفكار الفلسفية أو ما درسته في الفلسفة. حاولت أن أوظف الفلسفة في علاقة بالواقع السردي الذي أعاينه في الرواية.
2: السرد كان عنده أهداف ذات أبعاد اجتماعية سياسية أو مسألة ذهنية هكا تتأمل فيها الأستاذة أمان؟
0: لا، الرواية انطلقت من زمنين. الزمن الأول هو الذي يمثله الفانكو، اللي هو الزمن البرجيبي، الزمن المقاومة، زمن الرمزية الأولى.
2: زمن
0: نعم زمن الرمزية الأولى. ثم ريحان هي تمثل مرحلة الثورة التونسية، وهذه الشخصية من خلال هذه الشخصية نستطيع أن نرصد الثورة التونسية على المجتمع التونسي. فشخصية ريحان هي فتاة ثورية منفتحة، لها سيرة جيدة يعني في الجامعة التونسية، لها أحلام، لها طموحات، كان لها رفاق في اليسار التونسي، كانت أيضا تناضل لأجل أفكارها.
2: ريحان مش قريبة من أماني هكا يبدو لي؟
0: في بعض التقاطعات نعم، لكن شخصية ريحان
1: والتقاطع بين الخيالي وبين الحقيقة، معناها وين نلقاوه في هذه الشخصيات وإلا في التواريخ والتأريخ لفترة بورقيبة وفترة النضال والفترة اللي من بعدها؟
0: نعم، هو الفانكو هو الذي عاش زمن الاستعمار، وهو الذي جند في الحرب العالمية الثانية، وهو الذي يعني عاش قرابة عقد من العمر عقب الثورة التونسية. يعني لاحظنا، لكن ريحان تتقاطع في وقعها مع هذا الحلم الذي يعني طغى على الشباب في فترة الثورة. هذه الآمال، هذه الأحلام، هذه المآلات التي كان ينتظرها الشباب من الثورة التونسية. فريحان هي رمز في رمز لهذه الأحلام التي نشدها الشباب في تلك الفترة.
1: واضح. نختم خليفة فضل.
2: الرواية متوفرة الآن في المكتبات؟
0: نعم، الرواية موجودة في المكتبات التونسية، موجودة في مكتبة اختفاج، موجودة في مكتبة غطاس، وموجودة أيضا عبر منصة أبجد للقارئ العربي.
1: واليوم نذكر أنه في الساعة 6 بعد الظهر فما حصة إمضاء بشكون في ضفاف البحيرة. واحد ذكرني وين المكتبة؟
0: اختفاج، موجودة في لاك أن.
1: لك وتنجموا تاخذوا الرواية ممضات من الكاتبة، وإذا تنجموا تطرحوا الأسئلة عليها وتجاوب في حصة الإمضاء الأولانية. هدية
0: أي هذه مصافحة أولى مع القارئ التونسي، وأنا سعيدة جدا بهذه الفرصة لأكون مع نخبة من الأدباء ونخبة من المثقفين التونسيين لقراءة هذه الرواية ولمناقشتها ولفتح الحوار والمجال والاستفسار حولها.
1: أماني بنت الفانكو الزعيبي تصافحوها اليوم في روايتها الجديدة بنت الفانكو. شكرا لك، يعطيك الصحة على تلبية الدعوة، وادعوكم إلى حضور سيونس دو ديديكاس، وأيضا أكثر من ذلك حصة الإمضاء متاع اليوم. خذوا الرواية اقرأوها وعلقونا عليها. يلا فاصل ونستقبلوا بعد وضيف الدنيا ومثلها.

تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسعة وسبعين أربعة وعشرين 3000. 29 مية مية وإلا 73 24 3000.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو دحفول، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 جرام جامبون دو داند دينار و700 في عوض 2100.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: تاكد من وجود منسقه الطاقه عند اقتناء الثلاجه ومطابقتها للانموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل اكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: أريدو طور عالمك.
8: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
3: مونوبخي ديما

0: وحده في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جديد، ألعب مع بوكو واربح آيفون، بلاي 5، كوتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع أورانج بوست الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرونتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
3: Publicité.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على الجمعة تي في. موجة مع الموجة.
6: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين وردية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. نهار سنين هذا اي 14 سبتمبر 2026،
7: ان شاء الله
6: تبدا الجري الجديد
7: ان شاء الله.
6: والجري الجديد وقع الاعداد لها جيدا من طرف اولاد وبنات جوهره اف ام تي في، وليداتنا وبناتنا اللي يعملوا الكيف واللي يجتهدوا من اجل حاجه مهمه جدا ورائعه في التفكير نتاعهم في السبري نتاعهم، انه يقنع ويقدم ماده في مستوى المتلقي متاع جوهر، في مستوى جواهر جوهر. وهذا يا رائع خليفة، معناها أول حاجة يخمم فيها وشفتها مع زملائي كلهم أنه يخمم في المستمع والمشاهد اللي هو يعتبره فرد من العائلة ويعتبر النجاح، كلنا نعتبره نجاح جوهر.
7: مرتبط بالمتابع،
6: المتابعين وصلوها للمراتب المتقدمة في نسب الاستماع، هذا هو. فالجري الجديدة اللي تنطلق نهار 14 سبتمبر، واللي هي نسميها برمجة الخريف والشتاء 2026-2027، فيها برشة جديد وبرشة اجتهادات. نبدأها في انتظار أنه باش يلتحق بينا مدير البرمجة بعد دقائق ويقول لي المخرج متاعنا. نبدأها بالماتينال اللي نفس التوقيت من 6 للـ9 متاع الصباح مع نفس ليكيب. خليفة بن سالم موجود ومعها
7: مروة زادة.
6: مروة عليه هاي غايبة، هي ماخذة كونجي. يقول عليها نهار سنين تو عندي مخرج تو موجود
7: معز طبعا
6: معز. لا حتى نترجع عليه. خذت كونجي
7: والله يبدو أنها زادة تعبت شوية، خطر احنا باش يفهموا المتابعين ومستمعات ومستمعين بالنسبة لبرمجة السباح يعني مع حاتم بن عمارة تقعد هي بيدها، ما يعني الكيب قاعد يختم
6: سيف قاعد الكيب هي تواصل معناها مروة زادة مش مخرجة فقط صراحة. كنت نفضلك
7: أنا في الأعداد
6: تشارك في الأعداد وليداتنا زادة من يعملوا الكيف من منال الكيب متاع
7: طبعا.
6: منال بنت خيل الكيب اللي عندنا في سوسة الرائعين يعطيهم الصحة، كل أولاد الكل سعاد الناس الكل
7: كلهم.
6: فبش تصافحوهم من 6 للـ9 في بلوك جديدة الماتينال، لكن الخصوصية متاعها هي في خدمة هذا المتلقي. الخبر يوصل له، المعلومة توصل له في وقتها، ما نعطيه كل الخبر صحيح، ما نشي نتجرى ولا بوس لا نجريه على سبق زاد صحفي. لا
7: هو هذا المهم أنه ثم مستوى منتحوش عليه
6: مستوى معين، نعطيه المعلومة صحيحة وتسمعوها من مصدرها ونخدموا المستمع متاعنا أينما كان. هذا هو من 6 للـ9 بعدها دوريمي باش نلقى، ومن بعد كابوتشينو لا دوزيام ماتينال المتميزة اللي فيها نقاء وسناء من 10 متاع الصباح إلى حدود ماضي ساعة.
7: هذا هو سناء تميزت كذلك بالمتابعات تقريبا اللي فيها بروكسيميتي، فيها قرب من المستمع من الأحداث هي نفسها بخصوصية دوزيام ماتينال طبعا.
6: سيسا بربي إذا كان وصل يدخل للستوديو وليد، إذا كان سينا خذوه بالتليفون ما فهمش في الاسانسور. بالنسبه الكابوتشينو قلنا مع سناء من 10 متاع الصباح بعد دوريمي الى حدود ماضي ساعه من نهار الاثنين الى حدود نهار الخميس، لانه بعدها غازي خليل في كابوتشينو نهار الخميس. بالنسبه للماتينال فما راهي دوزيام ماتينال زاد متاع الويكاند اللي هي في نفس الكولوار من 6 لل 9 متاع الصباح في الويكاند سبت وحد سناء، هي اللي تقدمنا الماتينال متاع الويكاند على مستوى الاعداد والتقديم، في حين كما قلنا كابوتشينو ومن بعدها بالضبط ماضي ساعة معناها المحقق حمزة البلومي
7: يواصل
6: لا ما يوصلش يمشي الماضي ثلاثة، يواصل من ماضي ثلاثة للأربعة ويدخل زهير الجيز اللي يعود لهذه الفترة، لأنه ما بعدش علينا راه زهير كان يخدم في حصة خواطر جو بونس هكا خواطر في كانت في الليل رائعة جدا، عمل حصص ممتازين كما عودنا زهير الجيز حوارية باش يكون موجود من ماضي ساعة إلى حدود اي ماضي ثلاثة. وليد بسبيس تأكد لي هكا زهير الجيز باش يكون من ماضي ساعة الماضي ثلاثة. صباح الورد.
3: صباح النور، مرحبا بك حتى مرحبا بك خليفة. اي نأكد لك كل نهار اثنين ثلاثة اربع خميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة في برنامج جديد اسمه المشهد، برنامج ذات طابع اجتماعي بامتياز باش يفتح المجال للمستمعين كونهم يشاركوا معنا في عديد المواضيع، كل نهار موضوع، كل نهار الخط مفتوح للمستمعين باش يقدموا آرائهم وتجاربهم في المجال أو المحور اللي باش يقع تطرق ليه في كل حلقة من نهار اثنين لنهار الخميس كما أنت قلت من ماضي ساعة إلى ماضي ثلاثة. نهار الجمعة عندنا الليميشن تاع كومبوس زون مع مادي براضية واللي هي موجهة للدراسة الجامعية ومختلف الاختصاصات والجامعات العمومية والخاصة، وبعد برنامج المشهد كومبوس زون قاول المحقق بلوس في موعده الجديد من ماضي 3 إلى 4 مع حمزة البلومي، ويوميا قضية من القضايا الغريبة.
6: حمزة بيكون من نهار الاثنين لنهار الخميس،
3: من نهار الاثنين نهار الخميس،
6: من نهار الجمعة عندنا موعد مع كنتي فوياج
3: يحافظ على توقيته العادي من الماضي ساعتين للأربعة. نهار السبت ولا حد السبت إيش يتربح في نفس التوقيت أوتوموتو نفس التوقيت كيف كيف مع خالد التومي. حبيت جوست قبل نرجع بشوية للصبحية قبل إيش يتربح أوتوموتو بعناوين موجودة حاليا وفهم عنوان جديد للا البيا أحلام غيلان أرشيماج أسماء الجربي من 9 للعشرة، ومن 10 ل 11 موزيك جينا نهار الاحد مع احلام غيلان وبرنامج جديد اسمه كونسوماغ مع اسماء الجربي. برنامج هذايا باش يتوجه ل 12 مليون مستهلك في تونس ويعطينا فكره على القدره الشرائيه للتونسي ومختلف المنتوجات وشنو نستهلكوا وشنو مازلناش نستهلكوا مكونات بعض المنتوجات الى غير ذلك، يعني كل ما يهم الاستهلاك بشكل عام.
6: سونتي بلس قعدت مع احلام ولا لا؟
3: نعم
6: سونتي بلس قعدت زادة
3: سونتي بلس سونتي بلس قادت. موجودة أي قعدت نهار الخميس من سامحني نهار الجمعة من 9 للعشرة متاع الصباح
6: واضح
3: الموعد اليومي مع الموعد الأسبوعي مع المسائل الطبية. من 11 نص نهار في الويكاند عندنا نتي كويز برنامج ألعاب والجوائز مع أمين الميلادي. نرجع توا شوية للترانش متاع العشية، دونك كما قلنا من 2 للخميس المشهد والمحقق بلوس، الجمعة كومبوس زون فواياج. نهار السبت دار العيلة برنامج الألعاب العائلي يتواصل في توقيت جديد من ماضي ساعتين ماضي ثلاثة. مرحبا مع هلا الذوادي والأخبار الفنية والاستضافات من 3 للأربعة. نهار لحد فاح العنبر من الساعتين الماضي 3 ومن بعد فريق الرياضة وجمال القاسمي في راديو سبور. نرجع شوية توا لوسط الجمعة، دونك المشهد المحقق بلوس وبعد نلقاو فريق أنتيبوتيك سامي بنور والمجموعة في موعد جديد عملناه اللي كانت من 5 للسبعة سنة باش تولي من 6 للأربعة.
6: من الأربعة للستة
3: من الأربعة للستة من الأربعة للستة من الاثنين للجمعة. نهار السبت في نفس التوقيت جوهرة شو مع غازي خليل، والستة نلقاو الموعد مع فريق الرياضة موعد شبه يومي أو يومي. دونك نهار الاثنين أوبن زون إيميشن سبيسيال للسبور دو راكيت والبادل من ثلاثة للخميس بلانيت سبور كل في حلة جديدة يرجع مع جمال القاسمي نهار الجمعة من الستة للثمانية، بلانيت سبور نهار السبت، ومن بعد نلقاو بعد نشرة أخبار السبعة كولوار جديد. نهار الاثنين حاولنا باش نركزوا شوية على بعض القضايا العالمية ونعرفوا أهميتها في الفترة هذه وكل المشاكل اللي عايشوا على واقعها عالميا، دونك مع فاطمة الكراي و أيضا مجموعة من الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معاها وأشرف بن عبد السلام في ملفات عالمية كل نهار اثنين ونهار خميس، زوز مواعيد خاصة بالقضايا العالمية. نهار الثلاثة ترابيات والأربعة كيف كيف، دونك حصص موسيقية والسبت، ومن بعد الكلوار الثاني زاد
8: منصور مهني مش موجود. ما عندي حصه نتاع منصور مهني نعرفها في الكلوار هذاك،
3: كان فما حصه قبل اللي هي اعماق المتوسط تغيب على الشبكه هذه بالنسبه للشبكه الجديده. نرجعوا للكلوار نتاع من 8 ل 9 نهار الاثنين ايكونوميكا مع خالد الزيدي، حصه ذات طابع اقتصادي، وفي كل جمعه باش يواجه دعوه لمؤسسه اقتصاديه او باش ياخذ مجال عنده علاقه بالاقتصاد ويقع تحليل متاعه عن طريق ضيوف وخبراء. نهار الثلاثة دوم تاكي حافظ على الوقت متاعه مجلة أخبار التكنولوجيا. نهار الأربعة حصة قانونية خوذ الصحيح مع غازي خليل والدكتور عبد المنعم عبود. نهار الخميس منارات تونسية حصة أدبية ذات طابع تاريخي نوعا ما، وفيها كل أسبوع تقديم لشخصية كانت فاعلة في تاريخ تونس المعاصر أو القديم في الجانب الثقافي الاجتماعي العلمي السياسي إلى غير ذلك. ونهار الجمعة عودة سينما مع عودة الموسم الثقافي مع خالد التومي. نهار السبت ساعة موسيقى، وبعد من 9 لنص الليل موعدنا مع بلو نوي اللي فيه هيبة غازي وأمين يداولوا على تقديم البرنامج. لغان هيت ترتيب الأغاني وجديد فيها في الساحة العربية والعالمية مع أحمد الحباسي وهيبة في موعد أسبوعي كل نهار سبت. نهار الأحد السهرة مقسمة جزئين، جزء الأول مع دندنة سفيان الخشين الأغاني الكلاسيكية العربية، ومن بعد أكسجين مع غازي خليل حصة ذات طابع نفسي خلينا نقول، تناقش وتقدم مجموعة من الإشكاليات النفسية. ومن بعد سهرتنا تتواصل، ما توقفش مع نص الليل، تتواصل مرة ساعتين مع ليبرونتين، موعد شبه يومي من الاثنين للجمعة مع أحمد الحباسي باش يكون فيها الخط مفتوح للمستمعين بالتليفون بالاسماس وايضا بالواتساب كوسيله باش يقع اعتمادها بدايه الاسبوع الجاي لتقبل الرسائل. نهار السبت موعد القار منذ 20 سنه مع دافيد فونديتا من نص الليل الماضي ساعه في الكوزا نوسترا.
8: وبعدها تعرف كيف قلت لي 20 سنه بدايه الجوره كان معاكم فونديتا هكا ولا لا؟ ولا
3: اي فونديتا بدا معنا من تقريبا بعد 8 شهور من انطلاق البث في 2005 2006 هو بدا من 2006 معنا. نعم
8: من 2006 رحلة ممتازة
3: بالضبط، 20 سنة عنده دافيد فونديتا. عم ناول في الفترة هذه احتفلنا بالحصة رقم 1000 في شهر سبتمبر اللي فات. دونك يواصل معنا أسبوعيا في التوقيت متاعه برنامج الموسيقي ستانسيت ميوزيكال اسمه كوزا نوسترا. ومن بعد نلقاو ساعة متاع موسيقى مختصة، جولد ميوزك نهار الاثنين، وورد ميوزك نهار الثلاثة، لا ميوزيك اترنيل الفرنسيز اي انجليز نهار الاربعة. الخميس سهرة مع رواقة أم كلثوم. نهار الجمعة ساعة ميكس مع دي جي سامي دي جي غزيدان جورا اف ام، وبعد موسيقى حتى نستقبلكم انتم من جديد في ستة متاع الصباح من كل نهار ان شاء الله من الاثنين للجمعة، السبت وحد متينا الويكاند مع سناء مهني.
8: به خليفة عندك شما تسأل لهنا
7: برنامج هذا السيد وليد معناها إلى غاية رمضان وبعد نرجع له بعد رمضان ولا يستمر
8: القري هذه معناها
3: القري هذه حتى النهار 7-8 فيفري معناها مع انطلاق شهر رمضان، وترجع بعد شهر رمضان، قد يكون فما بعض التعديلات بعد شهر رمضان، ولكن الشبكة الرمضانية هي اللي باش تقطع الشبكة هذه اللي تتواصل بإذن الله إلى 30 جوان 2027 كان ربيع حين بخير.
6: اون توكا ديما لي غري هذه ستركتور جينيرال مع تعديلات ضروريه وقت اللي نلاحظوا بين غري وغري اخرى من رمضان وبعد باش نرجعوا اون بو ريكتيفي بعض الاشياء معناها اجستمون ريكتيف صغيره ماهيش باش تكون الهيكله نتاعها. الهيكله لهنا حسيت انه زدنا قربنا من التونسي سواء من خلال اللي طالبوا تفرهيده والاغاني والنوعيات الكل نتاع الاغاني الشرقي على التونسي على الغربي على فونديتا موجود على ليبرونتين احمد الحباسي يعمل في حاجه ممتازه هذه الموسيقى من ناحية أخرى ثم مشاكل التونسي وقضاياه المطروحة اليومية زاد أوسي البرامج اللي موجودة
7: الاجتماعي.
6: البعد الاجتماعي والبعد الإخباري والقرب البروكسيميتي اللي موجودة هكا ولا لا وليد ولا فما حاجة أخرين خدمتوا عليهم
3: كما أنت قلت موجود في المشهد اللي هو حصل شبه يومية من الاثنين للخميس دونك كل ما يهم التونسي من قريب ومن بعيد. البعد الاجتماعي النفسي في أكسجين في سهرة لحد البعد اللي انت حكيت على القرب من الناس دونك في حياتهم اليوميه في تفاصيلهم باش تكون موجوده في المتابعات في كابوتشينو في صباح الورد الامور الطبيه موجوده في سونتي بلس الامور نتاع جيب التونسي باش نلقاوها في كونسوماك الجانب الاقتصادي موجود الجانب الثقافي والفني موجود سواء في يا مرحبا والا في منارات بالنسبه للجانب الزاده كيف كيف الادبي حابين يكون عندنا نافذه مفتوحه على الجانب هذا السينما أيضا موجودة نتصور أنه حاولنا باش نمسوا على قدر ما يمكن اهتمامات التونسي في من ناحية الترفيه من ناحية الإخبار من ناحية الأمور الاجتماعية الثقافية الاقتصادية الإخبارية وإن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل
6: إن شاء الله وليد بس بس ودي البرج حب نسلك une grande variété هل نجم نخمو فيها مرة في الشهر une grande variété كريمو حتى تكون من الاسباس كبير نتعاونوا معه خارجي معناه مش في للوكود وجوار
3: هو التركيز الفترة اللي فاتت كان بالأساس على الشبكة الإذاعية الجديدة ببرامجها اللي تتعدى إذاعة أكهو والبرامج اللي تتعدى إذاعة وتلفزة وتوا في الوقت الحالي قاعدين نحطوا في بعض النقاط الجديدة خلينا نقولوا لإدراج بعض البرامج أيضا في بعض المواعيد والسهرات التلفزية ممكن ياسر فما زاد حديث على برنامج باش يكون إن شاء الله ممكن ياسر يكون فني مع استضافات تونسية وأجنبية مش عارف الحقيقة مرة في الشهر مرة في الجمعتين مرة في الجمعة ما زالت مش واضحة الصورة ولكن الـ يعني الموضوع على الطاولة كما قاعدين نقوله ونحاول نلقاو في أفضل السبل لتنفيذه إن شاء الله
6: بديت نحس كأنه فما بشوالي برمجة للإذاع وبرمجه للتلفزه اللي باش تبقى في علاقه بالاذاعه وني داكور ولكن شكون اللي عندها الامبرانت نتاعها وخاصه على مستوى البرايم تايم هل هذا صحيح اللي نحس به والا لا
3: هو في شهر في الشبكه الصيفيه كانوا عندنا زوز مواعيد تلفزيه وما همش اذاعيه موجودين نهار الثلاثاء ونهار الاحد عندنا برنامج صوت التونسي اللي قدم فيه صديقنا جلال يعطي فيه فكره على مشاغل التونسي في الخارج والمواطنين بالخارج كل سهره نهار حد في التسعه نتاع الليل ما بين التسعه والعشره وكان عندنا زاد برنامج رياضي يقدم فيه علي الخلولي زاد كيف كيف كل نهار ثلاثاء يتعدى على جوهره تي في وايضا ينزل على الكونت يوتيوب نتاع جوهره فما في الفتره القادمه مجموعه ان شاء الله من البرامج الجديده والوثائقية في إطار تعاقدات مع منتجين تعرفوهم في الفترة القادمة وأيضا قنوات شركة باش ندخلوا معها في بعض الشركات في برامج سواء تتاخذ حاضرة أو يقع كوبرودكسيون من جانب جوهرة ومن جانبهم وكما قلت لك زادا فما إمكانية متاع إدراج برامج اخرى ما زلنا قاعدين يعني ندرسوا في الموضوع وان شاء الله تخلط في اقرب الاجل
6: واضح شكرا لك وليد بسويس مدير البرمجه بجورة اف ام تي في يعطيك الصحه الجري كما قلت راهي تنطلق نهار الاثنين 14 سبتمبر 2026 في خدمتكم سعيده الجري هذه باش تواصل العلاقه المتينه بيننا وبينكم احنا نشتغل للمتلقي متاعنا والمتلقي متاعنا خليفة هو اللي خلى جوهرة اف ام تي في دائما وابدا راهي في العلالي وفي نسب الاستماع الاولى معناها في على مستوى الساحل التونسي والوسط بشكل عام وايضا في المراتب الاولى على المستوى الوطني. فبرافو ليه ان شاء الله كل عام هو حي بخير وان شاء الله دائما وابدا احنا في خدمته لأن

والمشاهد نتاعنا. نحب نجدد شكري للوليد بسباس على تلبيته الدعوه رغم التزاماته بعد عنده زاد حصه انه جاء وعطانا لي غروند ليني نتاع لغري اللي نحبكم تكتشفوها تبعن تتفاعلوا معها وايضا تعلقوا عليها لانه احنا نتواصل ورانا نسمع ملاحظاتكم ونطور ما يجب تطويره. ان شاء الله جمعه مباركه نهايه اسبوع مريحه. استحفظوا لي على رواحكم انتم الرسمه للبلاد هذه واستحفظوا على بلادكم لان قال الاخر مانيش سياح ولا كوري رانا فيها رانا ملاكه. اي نعم احب من احب وكره من كره. هذاك علاش نقول لكم استحفظوا على املاككم في بلادكم. باي وتحيه تونس.

0: بدي.
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نتي، خليك سابق عصرك.
2: في ام جي جمع سبت حد زومنا مع حد سي شوفو ستاروان 39 دينار في 79 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بطبيعتي معايا الميفي 5 جي
4: حصريا مع اريدو في الغونتري. انت وكرنيتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك.
6: للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
7: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
7: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
9: جوهرة
0: بوبليسيتي.
10: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة صعيدية،
11: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار مواصلة حسن الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة، عقدت بمقر ولاية سوسة يوم أمس الخميس جلسة عمل في الغرض تحت إشراف ولي الجهة سفيان التنفوري. الولي أشار إلى أن هذه الجلسة تندرج في إطار استحداث نسق الاستعداد للعودة المدرسية وتأمين أفضل الظروف لانطلاق سنة دراسية ناجحة في مختلف الجوانب، سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ والطلبة، بالإضافة إلى تأمين النقل والإعاشة والإقامة. أسفرت حملة وطنية مشتركة لمراقبة المواد والمستلزمات المدرسية تم تنفيذها أمس بولاية نابل، أسفرت عن حجز 23,295 كراسا مدعما و5,020 كراسا رفيعا، حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح لوكالة سفريق الأنباء. الحملة شملت 66 زيارة ميدانية أدت إلى رفع 32 مخالفة اقتصادية تعلقت بالامتناع عن البيع والبيع المشروع وإخفاء بضائع والبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار وعدم انتفاع المستهلك بالتخفيضات المقررة. دوليا تولت النيابة العامة الألمانية التحقيق في سلسلة أعمال تخريبية استهدفت محطات كهربائية فرعية وخطوط نقل للكهرباء وقعت في الأيام الأخيرة في ألمانيا. في مقابلة على شبكة فوكس نيوز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير نادم على شن الحرب ضد إيران على الرغم من تأثيرها المحتمل على انتخابات التجديد النصفية المقررة في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر المقبل. ذكرت وزارة الخارجية في سيول أن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، كما أشارت إلى أن الوزيرين ناقشا الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك حرية الملاحة.

0: عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الو عاصمة جوهرة صافا، حبيت نعرف اول الاخبار يعني خبروا انه ان شاء الله ربي يغيثنا نهايه الاسبوع وامطار متقلبه و حبيت نعرف يعني البلديات وخاطر الطرقات الرفيهم حشكم مسخه، الاتربه موجوده في كل بلاصه، يعني اللي كانت شتي شويه امطر ولا حاجه سي بون، يعني اللي يقول في تعشي تعبى وش تسكروا وتولي صايم، انت شنو حظه للخريف وللشتاء يعني سواء البلديات ولا لوناس ولا اي واحد في حاجه دي قاعده تلمح انه يعني العباد قاعده تنظف البرة باش تجي ان شاء الله الامطار الغزيره هذه مو اللي يقوم يعني يبداو على قليلة فماش اتربه اللي تجي تسكر وتعمل كل شيء
2: اللي هو تذكير معناها، وعلى حسب ما نشوف بعض التصرفات من بعض المواطنين، معناها تو احنا على موسم الامطار، تو بدايه الخريف وباش تكون الامطار ان شاء الله بلادنا الكل، راهو فكروا راهو كي طيش كاغت كي طيش بابي مشوار كي طيش ساشي اي حاجه هذيك باش تكون مصدر انها انسداد البلوعات تاع الماء وتصير ما عادش فما جريان للماء وتصير لا قدر الله تصير كوارث. رجاء للناس الكل شويه وعي، قداش منهم عمال النظافه بالتصرفات هذه، معناها يلزمنا عدد كبير ياسر من عمال النظافه ويلزم شويه رقي في تصرفات المجتمع صراحه، لان المدن كل راهو
3: بلادي جاء إلى ديوان السطير بن عروس، راهو عندنا قناة تصريف المياه في المروج واحد، نهر جبن شرف، عنده ثلاثة ولا أربع شهور القناة مكسرة، قاعدين متذمرين منها ياسر ياسر ياسر ياسر، ولهذا بلادي تدخل باش يقوموا بالواجب نتاعهم، يقول لك ما عندناش مقاول، كيفاش ديوان كامل ما عندوش مقاول؟
4: السلام عليكم. واش قالوا الضوء ما عادش يقص؟ هاو قليل المكنين قصعين الضوء، مالي ساعتين ضبط قصعين الضوء. واش قالوا الضوء ما عادش يقص؟ هاو يقص قليل المكنين بقى يقص كالعادة. شوفونا حل الله يخليكم.
5: بالله احنا متذرين معناتها في نسكن في سوسة، متذرين عنا الكاميون معناتها نتاع الهزو في الحصالة، بلدياتنا ايش مستعرفة بينا ما ايش عاملتنا بلاصة ونصبوا ومكسرتنا في العوان والكراهة بتاع العوان يعملونا في المحاضر، يفكونا في كاميوناتنا يحطوا فيها في الفوريال المحضرة بمليون وميتين ومليون وكاثنية، ما حبوش يعملونا بلاصة نصبوا فيها، هل هذا معقول ولا مش معقول؟ بالله عاملونا بلاصة نصبوا فيها واللي تشدوه معناتها مخالف القانون عملوا له محضر، ما بما انه ما فماش بلاصه فين نصبوا حاضر علاش؟ عباد عندها صغار عندها كراء عندها معيشه عندها ماء عندها ذو عندها الاف الحكايات، ويرحم والديك مبارك الله فيك.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
6: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. بالدنيا وما فيها.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح. واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي فيا مرحبا. والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: تفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: جوهرة أفام. Publicité.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
3: في إم جي جمعة سبت أحد زومنا مع أحد سي شوفو ستاروان 39 دينار في 79 دينار
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو دحفون نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر
7: أريدو طور عالمك
8: جوهرة أفلام بوبليسيتي

0: هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان. كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
2: جوهر
3: اف ام بوبليسيتي
4: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالأفريات
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مارتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دو، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: ما لافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
5: عندك أورانج.
2: جوهرة
3: أف أم بوبليسيتي.
6: بيزنس نيوز.
7: مرحبا بكم معنا لسكول في بزنس نيوز. وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية على ملفات تفويت في عقارات دولية وملفات شراء عقارات وملفات تتعلق بتعويض لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية. اللجنة أبدت موافقتها تحديدا على 19 ملف تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وذايا كان خلال جلسة عمل عقدت البارح إشراف وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي لهذيلية. أيضا تعلقت باقتناء الدولة لعقارات من الغير في إطار إنجاز المشاريع العمومية لفائدة وزارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أو بتسوية بعض الوضعيات العقارية لفائدة الخواص، وفي الإطار دعم تركيز المشاريع الاستثمارية بمناطق التنمية الجهوية. وافقت اللجنة على التفويت لفائدة مستثمر في عقار دولي لتوسعة مشروع صناعي يقع بولاية جندوبة، من المنتظر أنه يساهم في خلق مواطن شغل إضافية ويساهم أيضا في دفع نسق الاستثمار بالجهة. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية نفذتها 3 فرق رقابية تابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية البارح الخميس بمعتمدية المهدية ورجيش وقصور السيف والجم عن رفع 24 مخالفة في قطاعات مختلفة. وفقا لتأكيد المدير الجهوي للتجارة بالمهدية لسعد قاسم، المخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية، الامتناع عن البيع، إخفاء واحتكار منتجات والبيع المشروط، وأيضا مسك وترويج منتجات غير مطابقة للتراتيب القانونية رصدت في قطاعات المواد المدرسية والمكتبية والتجهيزات الكهرومنزلية وأيضا الدواجن والخضر والغلال. تقدر إصابة التفاح بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي بنحو 75 ألف طن مقابل 62 ألف طن تم تسجيلها خلال الموسم الفلاحي الماضي، مسجلة بذلك زيادة في حدود 13 ألف طن. وفقا لرئيسة دائرة الإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليم، حليم أرجعت في تصريح لها هذه الزيادة أساسا إلى دخول عدد من الغراسات الفتية طور الإنتاج بما ساهم في دفع أو دعم الكميات المنتجة رغم الظروف المناخية الصعبة اللي ميزت الموسم الفلاحي الحالي. هذا وتحتل ولاية القصرين المرتبة الأولى وطنيا من حيث مساحة وإنتاج التفاح اللي يعد من أبرز القطاعات الفلاحية بالجهة، حيث تمتد المساحات المخصصة لهذه الغراسة على حوالي 10400 هكتار تضم نحو 4.8 ملايين ألف أصل تفاح، وتتركز أهم مناطق الإنتاج في معتمديتي سبيبة وفسانة. جيو توالي تفاصيل حساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 9 سبتمبر في 1397 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10 سبتمبر بملايين الدنانير في حدود 25374 مليون دينار بأيام التوريد تساوي 99 يوم. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 9 سبتمبر في حدود 30064 مليون دينار. باش تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات المشاركة التونسية في معرض فرانكفورت للمكونات الغذائية واللي باش يقام بين 17 و19 نوفمبر القادم. سيوفر هذا المعرض اللي يعد حسب مركز النهوض بالاستثمارات أكبر منصة عالمية متخصصة في مكونات الأغذية والنكهات والمواد الغذائية المضافة، باش يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات التونسية في الأسواق الدولية. We'll be right back. دوليا ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وتتجه لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف شهر ماي اللي فات، وإن زادت العقود الآجلة لخام برنت بدولار فاصل 5 سنتات ووصل السعر إلى 108 دولارات فاصل 68 سنت للبرميل. كيف كيف ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 95 سنت ووصل إلى 103 دولارات فاصل 45 سنت للبرميل. قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أكبر من المتوقع على تحمل صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط في إشارة إلى الحرب ضد إيران، وقال أن النمو ما زال في طريقه للتسجيل نحو 3% خلال كامل 2026، لكنه حذر أيضا من استمرار المخاطر مع بقاء أسعار النفط والغاز مرتفعة وأيضا تصاعد ضغوط الديون. سجلت أسعار النحاس مستويات قياسية غير مسبوقة دفعته لتجاوز حاجز 14800 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن لعقود 3 أشهر بالتوازي مع صعود عقود المعدن في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنحو 1%، وين وصل السعر إلى 16700 دولار للطن الواحد. نختمك العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2185 مليم، الدينار الليبي ب 459 مليم، الدولار الأمريكي ب 2909 مليمات، واليورو ب 3383 مليم. من هذه البزنس نيوز في الأمان.
6: بزنس نيوز
1: جوهرة FM تندانس
8: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: أريدو طور عالمك.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة، نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندانس. وكما كل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال، اليوم نحكي على بيرن إتنا تيست بروفيشنال. شنية الحكاية هذه؟ الحكاية إذا كان عندك أن أورديناتور حسيته ماهوش كما العادة، حسيت اللي كونه فما ضعف في الأداء، حسيت اللي كونه فما حاجة كي كلاش في وسط الأورديناتور نتاعك، دونك تنجم تعمل تيست بالنسبة للأندورانس الفيابيليتي والستابيليتي متاع البي سي متاعنا. لوجيسيال قوي برشا البرن إن تيست بروفيشنال، يعمل أناليز للبروسيسور، ميموار رام، ديسك دور، الليكتور اللي موجودين فيه، حتى الليكتور سي دي إذا كان الأورديناتور متاعك موجود فيه، الكارت صون، الكارت جرافيك 2D و3D، وحتى من الامبريمونت اللي مربوطة بالبي سي متاعك. اون فوا الاناليز هذه كملت، بيرن ان تيست بروفيشنال يعطيك على ذمتك اون باج ديدي اللي يحط فيها كل المعطيات الخاصه بالاورديناتور نتاعك. دونك اذا كان لقيت حاجات غير عاديه دونك نجم تتجه للبروفيشنال باش تصلح البي سي نتاعك، والا اذا كان فما قطعه ماهيش باهيه دونك نجم تصلحها، نجم تزيد باريت رام مثلا والا غيره. نخليو لي بروفيشنال هنا هما اللي يتصرفوا اذا كان لقينا ريزلتات نتاع التيست نتاعنا نيجاتيف. الفيرسيون هي 11 ليسانس ديمو، تايم تاعها هي 157.48 ميجا، يخدم على لينكس وعلى الويندوز ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. Burn in test professional gratuitement téléchargeable على www.01net.com. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على شخص اسمه لين وي دينغ، شنو حكايته؟ تابعونا غدوة في تندانس.
11: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد افيون تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة FM.
8: برعاية
11: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

اسمعوا يدعونوا فيلة الصيفية. العشرة 11 دقيقة صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بيدون لو. رافقكم حتى الماضي ساعة في صبحية جديدة وموعد جديد متابعات خدمات زادة كيف كيف طلع في المارشي. إن شاء الله نبدأ معها بعد شوية تكنولوجيا فلاحة، أجواء الطقس بتبيع حالة الطقس ونذكروا بها في آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم فما مطر وإلا لا، شفنا برشا فيديوهات وصور جينا من مواقع التواصل الاجتماعي للسيول كبير في مختلف جهات الجمهورية خاصة في تونس الكبرى. إن شاء الله ربي يحمينا، طريق سلامة للجميع، إن شاء الله نهاركم زين. كالعادة الإكيب حاضرة، سمي صغير في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندر، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا. وفي انطلاقتنا كالعادة بالموزيكا في بيدون لو.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: العشرة 23 دقيقة، مرحبا من جديد في قفة السيفية في بيدونلو. اليوم تهزنا للحمامات مع زميلتنا روضة العلاقي. صباح النور يا روضة.
1: صباح النور أمين، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في قفة الصيفية، ولو أني معناها مع الصيفية برشا الحقيقة أمين، خاصة مع المطرة بتاع البارح، مطرة غسالة النوادر معروفة معناها بالاسم هذية، كانت شملت معناها منطقة ولاية نابل للكل، من قليبيا للحمامات للعديد المعتمديات في ولاية نابل. كانت مطرة باهية معناها الناس ونقولوا مطرة باهية غسالة النوادر على قاعدة.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.

0: ولد القمره 3 دينارات، القارص مازال السوم نتاعو غالي شويه امين غالي برشا مش شويه 5 دينارات القارص، معتنوس على دينار، السلق كيف كيف على دينار. باهي نتعديو للغله ويقينا العنب اللي هو سيد الفتره هذه العنب 6 دينارات 6 دينارات و500، التفاح من 6 ل5 دينارات، الدقلة من 4 ل7 دينارات، الدلاع 13 مئة الكيلو، البطيخ 13 مئة كيف كيف، والكرموس نقاو البقايا نتاع الكرموس مازالت موجودة من 13 ل15 دينار، بقي غالي شوية الكرموس. أنزاف لا ما ريتش لنباس ما ريتش لنباس. باهي نتعداو للحوم وين لقينا العلوش على 68 باقي معناها في كونستون معناها مستقر في السوم تاع 68، الهبره 52، الحمل المخلط على 37، الكبده والقلب على 58، كتلات 47 دينار، الفوفيلي على 60 و80، والمرقاز اذا كان شتينا مرقاز عجب المرقاز 35 دينار. وماك تعرف المرقيزة مين ناخده بشوية معناها مش لازم ناخده كيلو ناخده بشوية وكعو. نتعديو للحوم البيضاء، الدجاج 8 دينارات 950، الاسكالوب بولي 18 دينار و860، الفخاف 12 دينار و420، الستيك 19 و440، الكبدة 13 و250، الزدر دجاج 16 و400، والسكالوب داند على 18 و960. بالنسبة للحوت والأسماك ما فماش برشا عرض الحقيقة فيك الطقس معناها متغير الريح
1: ولا جايين مش يكون مناسبة للحوت يعني.
0: اي صحيح على خاطر ريح وما تعرف حتى البحر كي يبدا يقول يبدا راكح، لكن من لوطه معناها فمك الكورنتي ما تنجمش الصيادة والا صياد يرمي ولا شباك نتاعها ما يقول لي ما تقعدش في البلاصه تتهلك والكل معناها اذا ما يهبطوش للحوت للبحر. وهذا ينعكس على توفر الاسماك. حسيلو اللي لقيناه اليوم هو الوراطة ب 23 دينار، القاروس 28 دينار، الجغالي من 68-58 دينار، السول 69 دينار، الأسوام غالية الأسوام، الكلامارة 43 دينار، التريليا 13 و800، وجويدة على الأخر وميش حسيلو معناها جويدة شوية، السردينة بكمية محدودة 4500.
1: واضح.
0: دونك هذه هي الحركية والأجواء في الحمامات.
1: أسعار كما حالة الطقس يعني متباينة.
0: متقلبة.
1: والأغلبية فيها يعني أسعار غالية شوية. شكرا لك روضة، يعطيك صحة. بتبيع كل جمعة الموعد معك من الحمامات. نعم نطلع ديما على أسوام المرشي في لقيت هذية في بيدون لو ألا في كابوتشينو في البرمجة الجديدة اللي إن شاء الله تبدأ معكم نهار الاثنين. كابوتشينو مع سناء مهني بدون شك، المتابعة متواصلة لكل جولتنا في المرشي في مختلف جهات الجمهورية. طبعا نجيب لكم آخر الأسعار والتحيينات الأسعار في المرشي في ولايتنا. وصلوا احنا بالموزيكا 10:28 كالعادة في بيدون لو، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالتحقوا بينا الوقيت هذا، موصل معكم حتى الماضي الساعة.

0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة FM.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: في دولو في بنة السيفية نرجع معكم من جديد. نحكيه على كاتان خاص بالشباب ويتنظموا المنظمة العالمية رورال فالي. نحكيه على النسخة التونسية متاعو. هاكاتان بش يكون أيام 18 و 19 سبتمبر. خونا مالك بش يعطينا أكثر تفاصيل عليه. مرحبا يا مالك.
2: مرحبا. أهلا أخويا أمين. لاباس عليك؟ صباح
1: الحمد لله. لاباس. أهلا وسهلا مالك. أنت الأمباسادور متاع لاكاتان هذا في تونس هكا ولا؟
2: اي في تونس وعلى فريق نحن اختارونا
1: وعلى فريق زادة حاجة باهية ياسر. هاكاتون خاص بالستارت اب، خاص بالافكار بالتطبيقات وغيره. عرف لنا لاكاتون ساعة قبل كل شيء.
2: باهي، لاكاتون هذا هو باش يصير في تونس بالضبط في إلاكوك ووركينج سبيس في بورصة درية حي الرياض. هذيك باش نحن باش ننظموا كالفا برونورس بارتنير مع رورال فالي. البروغرام هذايا باش يحضروا للبانسان باش يكونوا ايكيبو الا كل واحد وليدي نتاعو، المهم 25 شخص، والبقيه باش يقعدوا في ليست داتون. اذا كان فما من اسبانيا ولا امريكا بلايص فارغين يحضروا معاهم اونلاين، خاطر هو البروغرام باش يكون عليه نحن مشرفين في الاسباس هكا في الاسباس الايلاكو باش نشوفوا لي تشالنج اللي باش يقدموهم، خاطر اونلاين باش يتحلوا حتى نحن ما نعرفوهمش شنو هي التشالنج.
1: اوكي.
2: في لانسون هذيك باش يعطيهم لي تشالنج اللي باش يخدموا عليهم، باش يشوفوا السكيلز التكنيك نتاعهم اوكي، والسكيل السوسيال زاد اللي باش ينجموا معناها نقولوا نحن باش يشوفوهم كيفاش يتعاملوا مع لي بروبليم الحاجات اللي باش يحلوها، خاطر هو البروجرام هذايا هو قنطره من تونس لاسبانيا. كيفاش؟ القنطرة هذيك كونك انت باش يشوفوا كذا كان انت تنجم تتعامل مع الضغط مع المشاكل اللي قاعده تصير. باش يهزوك لاسبانيا، البلاصة هي ديجا كيف ما تسمعها رورا الفالي، رورا لي بلاس رورا، باش نلقى فيهم برشا دي تشالنج. باش غاديك عندك تشالنج اللي من بعده اللي باش ينجحوا في الهاكاتون هذا ويتعداو للسيمي فينال، باش عندهم الحق باش يمشيو جمعة لاسبانيا في سان خوان دي ريو اللي هي غادي البادية نتاع رورا الفالي في في غلاسيا. باش يقعدوا جمعة يزيدوا يخدموا على السوشيال سكيلز، شوفوهم ينجموا يدخلوا في معناها مع الجنسيات المختلفه، خاطر باش يكونوا امريكا باش يكونوا اسيا باش يكونوا معناها من مختلف الجنسيات واللغات. اكزاكتومون. ديك ينجحوا يتعداوا المرحله العام، المرحله نتاع العام علاش يعني معناها حاجه باهيه برشا للستارت اب، باش ياخذوا فيها منحه من الدوله الاسبانيه باش يعملوا لهم الكرياس اي منحه على عام كامل من الدولة الإسبانية باش يقف على ساقي، يعملوا لك كرياسيون جوريديك معناها في إسبانيا، معناها كان عملها في إسبانيا تقل على ذي في الأوروب كاملة وعلى الانترناسيونال، باش تكون مرشي أكبر شوية من تونس باش ينجم يقدم بروحه، والعام هذاك باش يشوف فيه روحه هو هاكا عنده أبوي من الليتا نتاع إسبانيا، ومن بعد العام هذاك يشوف روحه إذا كان سي بون لقى روحه في المرشي غادي يبقى وإلا يرجع لتونس.
1: باه خلينا نرجع بك شويه باش نفهم اكثر باش كيك العباد اللي انتريسي يفهموا هل هذا يهمهم وهما ينجموا يشاركوا ولا لا. دونك المشاركين في تونس نحكي باش يكونوا فرق او اشخاص؟
2: مخلطين
1: معناها
2: المهم انت عندك افضل في الكيب نتاعك، انت مثلا لوحدك سولو
1: اي
2: نجم تجي، يكون في الكيب نتاعك فما 10 فما 7 انت والنمبر ديكيب يجيو. المفيد في السال نتاعنا لهنا في بورصة درية يكون 25 بيرسون بابليس.
1: دونك شنو هي حكايه انه فما شكون من دول اخرى اذا كان عنده مونك في سكيل معينه ولا في بروفيل معين دونك ينجم يكون واحد من الحاضرين في تونس؟
2: هاي البارتي هذيك كان مثلا في اسبانيا ما وصلوش لل 25 ممبر غادي.
1: واضح.
2: يوليو ياخذوا من اللي بقاو في تونس، مثلا جاونا احنا 30 جاو 31 ياخذوا من النمبر هذاك باش يكون موجود اون ليني معاهم في اسبانيا.
1: تري بيان. دونك لي كانديداتور تاو محلولين.
2: اي محلولين.
1: انا شنو نستحق باش نشارك؟ هل نستحق فكره؟ هل نستحق فريق؟ هل نجيب فكرتي حاضره مخدومه ونزيد نشارك بها؟ كيفاش تتم العمليه؟
2: هو عندك فكره والا البروجي نتاعك قايم بذات تجي خاطر هما ديجا حاجتهم اكثر من الفكره حاجتهم بالاشخاص. اشخاص اصحاب فكره ولا اصحاب ستارت اب ولا سوسيتي يجيو ومن بعد معناها باش يثبتوا السوشيال سكيلز نتاعهم اسكو ينجموا يبرهنوا رواحهم في لي تشالنج ولا لا. اما المفيد يكونوا دي زونتربرونور ايدي والا عنده كرياسيون جوريديك موجوده
1: تري بيان. وهذا محلول يعني على السيكتور الكل، ما فماش سيكتور معين بالذات مثلا ما يلزمش الفكره تكون في الانتليجنس ارتيفيسيل ولا في السانتي ولا في اي حاجه اخرى، دونك مفتوحه للناس الكل.
2: محلول للناس الكل. المفيد معناها اللي قلت لك اهم حاجه يكون هو سوشيال سكيلز نتاعو، معناها ينجم يقاوم على ديفي باش يلقاهم غاد. اما بقيتها توت لي سوليسيون بوسيبل اللي موجودين في الستارت اب.
1: دونك الموعد 18 و 19 سبتمبر هكا.
2: ايه
1: والريجستريشنز حتى الوقتش معها مفتوحين.
2: اسمعني لو سبتمبر مش اكتوبر.
1: سبتمبر
2: 18 سبتمبر. اللي يدخلوا على السيت ويب الفا كرونورس نجم حتى نملوا عليهم ALPHA كرونورس كيف ما يوفى لي
1: انتربرونور اما الفا كرونور
2: اكزاكتومون. يدخلوا غادي ديك يدخلوا يلقاو الليان معناها نتاع الانسكريبسيون من اي بلاصه ويدخلوا يعمروا ديك يعمروا من الاولى لين 25 اكسبتي ويبدا.
1: تري بيان ان شاء الله موافقين. مالك خليل كلمه الختام باش تستدعى الناس اللي بوتنسيلمون ينجموا يكونوا انتريسي وينجموا يضيفوا للهاكاثون ويمثلوا تونس بحكم انه هذا هاكاثون عالمي. وان شاء الله موافقين الناس الكل.
2: يعطيك الصحه. باهي بالنسبه لك انت تسمعوا فيا تويكا، انت عندك ايدي دو ستارت اب ولا ستارت اب وتلوج معناها باش تعمل اكسترا معناها ترى في الفرصه نتاعك تكون في الاوروب موجوده وتجيب اكثر كليونات وتتوسع اكثر. ديجا الفرصه هذه ما كانش تكون موجوده معناها برشا في تونس الا ما تعبنا عليها برشا باش نجمنا جبناها.
1: باهي
2: قيد باش تضمن بلاصتك ومعناها تولي تخدم على لي سوليسيون انترناسيونال وتكبر السيستم نتاعك.
1: أعطيك صحة مالك معروفي على كل هالتفاصيل. دونك كما قلت نجم تلقاو التفاصيل كل على الموقع alphapreneurs.tn. تنجموا تسجلوا تقيدوا تاخذوا أكثر تفاصيل وعلاش لا توصلوا إلى العالمية. يلا 10:53 دقيقة بعد شوية موجز الأخبار. احنا موصل معكم حتى الماضي ساعة في بيدونلو. مرحبا بالجميع. موسيقتنا تتواصل توت سويت مع هيفا وهبي وسالفا.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

كان ما نحبش طرق حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، رئيس الجمهورية يصدر عفوا شامل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وفق ما فاد به مصدر مطلع للجوهرة فهم. في سياق متصل، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن شرعت بداية من أمس الخميس في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. ويندرج البرنامج وفق بلاغ للوزارة اليوم في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، وانسجاما مع الخيارات الوطنية والأولوية الاستراتيجية التي تليها رئاسة الجمهورية لحماية الأطفال واليافعين والأسر من مخاطر هذه الآفة وتداعياتها الجسيمة على الفرد والمجتمع. المدير العام للنقل البري طارق البعزيزي يكشف في مداخلة هاتفية على جوهر فام عن تنفيذ برنامج لتعزيز جاهزية أسطول الحافلات على مستوى كافة ولايات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه التعزيزات تشمل 762 حافلة تم تنفيذها خلال الموسم الدراسي الفارط، و315 حافلة سيتم التزود بها من السوق المحلية عبر الشركات الوطنية والجهوية، و727 حافلة جديدة ستدخل حيز الاستغلال الفعلي قبل نهاية السنة الحالية. دولياً، ووسط تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان يؤكد أنه لا يؤيد استمرار الحرب، لكنه شدد على وجوب الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر البلاد للتفاوض من موقع ضعف. وختاما، مشاورات تجرى مع شركاء أوروبيون وعواصم غربية بالتوازي مع الاتصالات التي يجريها لبنان لاحتواء التصعيد في الجنوب لبحث مستقبل الوجود الدولي هناك في ظل اقتراب انتهاء ولاية قوة اليونيفال نهاية ديسمبر القادم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
2: اسمعوا يدعونوا بنت السيدة.

0: اسمعوا يدعونوا بنة السحرية.
1: أرجع معكم من جديد في بيدون لو صباح النور، وأهلا وسهلا باللي اختاروا الدنيا ما فيها في صبحة اليوم حتى الماضي ساعة. احنا مواصلين معكم في بداية البرنامج اليوم كالعادة، عملنا طلع على المرشي ما باش نواصل حديثنا على فاكهة متميزة ألوانها زاهية ألوانها جميلة موجودة في تونس ولكن ما نراوهاش برشا. احنا باش حاولوا نزيدوا نتعرفوا علاش قيمتها الغذائية، وقتاش يتم زراعتها، وقتاش يتم انتاجها. فاكهة التنين او دراغون فروت كما برشا يعرفها من اللي سافروا خاصة لآسيا وغيرها من المناطق اللي يتم فيها انتاج الفاكهة هذية. تفاصيل مع فلاح اللي هو سي محمد بن ضاو، اول من انتج وقام بزراعة الفاكهة هذه، واليوم اختار انه زاد يسوقها للفلاحين الاخرين، وهذه بدرة باهية ياسر. مرحبا سي محمد. اهلا وسهلا سي محمد. نحكيه على فاكهة التنين، نتصور فما برشا يعرفون، نتصور فما برشا بتتر بشي تعرفوا عليها معانا اليوم. معانا سي محمد.
2: مرحبا بك فني، مرحبا بجميع مستمعين جولة فيلم. اليوم معكم فلاح محمد بن ضاو، فلاح مختص في الزراعة الاستوائية من جهة مورناك. أنا عندي الفكرة منذ 15 سنة، معناها مني خذت البادرة ذي في زراعة فاكهة التنين وزراعة الاستوائية أخرى. الحمد لله معناها نجحنا في الفكرة من الأول، كانت بداية طيبة، بداية ضبابية. البطاية أو البطاهاية أو فاكهة التنين هي موت امتحان أصلي المكسيك، ثم انتقلت لشرق آسيا، وأول دولة في العالم تنتج هي الفيتنام، وثم فمني هاوك الوطن العربي تدريجيا معناها بالفلاح بن ضاو.
1: ثم عربي ولا فما دول أخرى تزرع؟
2: لا، ثم وطن عربي فمني مصر والمغرب كلهم نفس البريود، بدينا بعضنا نعرف بعضنا احنا فلاحة وخاد نعمل في زيارات متبادلة. فمني كبدايات كما هكا معنا بدايات موفقة الحمد لله، معنا نجاح كبير في تونس. فاكهة التنين كاليتي باهية وانتشار واسع بدا، وفمني معناها افاق كبيرة في زيارات المستقبل.
1: تنتمي لأي صنف فاكهة التنين؟ خاطر كيف نشوفه تو حتى في الفيديو اللي قاعدين نعديو فيها على المباشر على فيسبوك، دونك وكأنه يعني تنتمي إلى الهندي.
2: صبريات. هو الهندي ينتمي إلى فصيلة الكاكتوس، حوالي 4 أنواع من في العالم. فاكهة التنين حوالي 4 صنف.
1: سي محمد بدل البلاصة، سي محمد نسمعكم ليه خاطر الريزو قاعد يقص، دونك حاول تحرك ولا بدل البلاصة سريعا هكاك باش نسمعكم.
2: هكا سبا
1: تكون المعلومة واضحة. عاود لنا شنو كنت تقول.
2: نقول اللي هي الفاكهة التنين هي حوالي 400 صنف في العالم، مختلفة الألوان والأشكال والمذاق، وفمني الجهة الدول كل دولة وعندها أصناف متاحة وديفاليتي. احنا الحمد لله في تونس عندنا 278 صنف من فاكهة التنين. فاكهة التنين كما قلنا تطلع للصبريات، اللي هي صبريات حوالي 40,000 صبار، نوع من الصبار في العالم كلهم خارجوا من المكسيك. لكن فمني صار تفرعات وفمني تهجين وبرشا حكايات في فاكهة التنين. احنا كفلاح محمد بن ضاو عملنا اشواط كبيره في زراعه فاكهة التنين وتعريش وابتكار طرق زراعه، لانه يعني هي نبته منسلقه. نبته فمني تعتمد على تظليل كميه لاشعه الشمس، وفمني تعريش معناها باش نجم يتعرش وتجيب الغله. ثم ترى زراعة العامدة وزراعة الأسوار وزراعة المكثفة
1: التعريش يعني أدابتاسيون.
2: التعريش هو فمني معناها كيفاش معناها الأسوار نتاعها يطلعوا مربوطين على فمني هيكل كسواء من حديد ولا خطب ولا فمني لوح، وتعمل الأقواس نتاعها كالأسطان الأسوار بعدك تقوس بطريقة كي شبه النخلة. هذيك الطريقة اللي تدير فيها الغلة.
1: المناخ في تونس يساعدها للإنتاج والزراعة وإلا فما يعني طرق؟
2: هو مربط الفرس هو المناخ، مربط الفرس هو المناخ.
1: كيفاش؟
2: اللي شوجمون كليماتيك في تونس اللي قاعد يصير، الغلال كان قاعدين نفقدوا فيها تدريجيا، ومعناها برشا غلال ما عادش تنتج في تونس نتيجه التغير المناخي الرهيب. هذه الغلال ما يهمتهاش في التغير المناخي، ما يهمتهاش في السخانه ولا البرد ولا 4 فصول في النهار. هي نبته استوائيه ولكن تحملت خلاص مئوية 50 مئوية سنة وجبت لنا الغلة ومعناها كيف بالمقارنة مع أعضاء الأجهزة الأخرى تم حكاية كبيرة برشا ناجحة وتجم اتحادنا خاصة ما تتحقش برشا ناجحة لأنه التجارة تاخذ من الإدارة حتى لثلاثة إدارات في الأسبوع فصل الصيف فقط لأنه تتغذى على الميديتي وتتغذى عندها جذور هوائية فمني تاخذ بها الماء من الهواء وتاخذ فمني الأجهزة الطائرة ما تتكلمش برشا على الفلاح لأنه الهكتار تزرع 12,000 شجرة مساحات ضيقة تزرعها فمني سرعة النمو في عام تزرع وتنتج في العام تجيبك حوالي من 4-6 مرات في السنة أفواج معناها نبتة أو شجرة ذهبية كما يسموها في المكسيك تدر بالذهب على الفلاح وفمني منافع صحية كبيرة ومنافع ربحية كبيرة وسرعة في النمو والإنتاج والألوان الزاهية والجمال وحاصيل كل شيء فيها
1: انت هزيتنا ديركتومون للسؤال اللي بعد والألوان خطر فكهة التنين اللي نعرفوها لونها أحمر في المقابل ساعات نلقاوها في لون ذهبي أو مستصفر زيادة كيف اللي لونها أحمر من داخل مرة نلقاوها لون أحمر ومرة لون أبيض يعني شنو الفرق بينتهم؟
2: هو الفرق هو الاسم هو كل واحدة وشتمها وكل واحدة شخصيتها مثال كي ناخذ نقول رواية الريال تقى أحمر من برا وفمني وردي من داخل كي ناخذ مثال بيربل هاز ناخذ بنفسجي من داخل وفمني وأحمر غامق من برا كي ناخذ مثال أنتاديوس ناخذ أحمر روز من برا وأبيض من داخل كي ناخذ مثال إيزيز جولدن أصفر من برا وأبيض من داخل كل لون عنده اسمه وخاصيته وحتى اللون فيه برشا أصناف أخرى فمني في الأحجام في المذاق في الجو في برشا خاصيات ثم العقيم ثم العقيم النفس ثم مرقع عام ثم تلقيح ذاتي هذه خاصيات كل الحمد لله تقنيات الزراعة تعلمناهم موجودين ولكن الألوان أخرى ثم البناشي ثم الألوان معناها تتعدد الألوان معناها في الفاكهة التنين هكا اللي يخليك تتغرم بها وهكا اللي يخليك معناها تزيدك معناها ديما إصرار على البحث والتجديد وعلى اختيار الأصناف التجارية والأصناف اللي باش تجي تربى في الفلاح
1: عندها مواسم ولا في كل وقت؟
2: تقريبا 8 شهور انتاج فاكهة التنين من شهر جوان لحتى شهر جانفي عملنا ونحن وصلنا لمارس في بعض الأصناف خالها تنتج ثم أصناف قليلة تنتج في فصل الربيع والأغلبية متاحة تنتج في فصل الصيف والخريف وأول اشتاء فقط منها تكون وفاة الموسم البيك متاحة الانتاج يكون في شهر أكتوبر ونوفمبر أكبر بيك موجة متاع تزهير وانتاج وكاليبر كبير فاكهة التنين من أغلى الفواكه في العالم معناها فمني في فرنسا توصل حتى 20 أورو الكيلو فمني لأنه ذات قيمة صحية كبيرة فاكهة التنين ومعروفة ونادرة
1: للقيمة الغذائية ما أنت حكيت على قداش تباع في فرنسا أعطينا في تونس قداش تباع
2: في تونس تقريبا حوالي بالجملة احنا نبيعوا فيها من 20-25 وبالتفصيل
1: تفصيل.
2: بالتفصيل توصل ل 35-30 في المغازات العامة
1: دونك توصل للحريف 30-35 دينار الكيلو
2: الكيلو في النحكو في ديما كاليبر كبير معناها الكاليبر الخشين
1: هي الثمن توزن من الى قداش
2: توزن من 200 غرام حتى الكيلو 200 غرام
1: واضح
2: لكن المتوسط نتاعها المتوسط 500 غرام و 600 غرام
1: باهي تري بيان نحكي على القيمه الغذائيه اليوم الفاكهه هذه شنو تنجم
2: الفاكهة هي غنية جدا بالمعادن والألياف والفيتامينات و

0: قداش قلت 20 دينار قول واحد 17 دينار كيفاش ناكلوه؟
1: فاكهه تنين تتاكل في برشا اشكال فهمني، تمشي غله عاديه كما بنانا تتاكلها كما تقص على اثنين ثم الشطر تقص على ترونشات هذه الماكله العاديه، كذلك تمشي عصائر وغلاس وفهمني تمشي فهمني معجون تمشي معناها جاتوهات في الصين يعملوا بها كل شيء في المواد الغذائيه فهمني فيها القشره نتاعها تمشي للتجميل تمشي لل برديو كوزموتيك
0: ما نستغناوش على نجم نستغناو
1: القشرة نتاعها من اغلى المكياجات في العالم المكياج خاصة فهمني يعمل بها الماسك لنساء الوجوه فهمني عندك النوارة نتاعها كبيرة شوية كي تشيح تاخذ لها قبل الوردة هذيك تمشي تيزانة وباهية للمناعة تقوي المناعة كذلك فيها زيت سبيسيال يسقطوا مك البذور نتاعها الجويده اللي هو ذاك يساهم في
0: نشاط على كل القلوب الكحول اللي لداخل
1: القلوب الكحول هذاكم فهمني يعني في زيت سبيسيال هذاك يخلي البشره مكبوسه فهمني وتجميل غالي برشا فهمني من اغلى الزيوت في العالم كذلك يعملوا منها كومبليمو اليمونتير 100 غرام تتباع حتى 110 دولار في فرنسا مثل اكزومبل كذلك فهمني معناها عديد الاشكال في الاكل معناها التنوع
0: دير معناها كيف ما هي والا نعصرها دونك
1: اي ولا معجون والا برشا برشا برشا محطات برشا محطات برشا محطات غذائيه
0: محمد يقول القائل تو
1: اي فهذيك السؤال الاخر سؤال مهم برشا تنجم انت كي تبدا كونيكتور بالفاكهه التنين تنجم تزرع الاصناف والانواع اللي
0: شنو المطعم
1: أنا مش عطيك المطعم تخليك مثال تستغنى أي غلة في العالم مثال ثم غلة تشبه الأنزار ثم غلة تشبه التوت ثم غلة تشبه العنب ثم فاريتي تشبه الكرموز ثم فاريتي في المطعم كل جو كل مثال نقولوا كنقولوا نقولوا أنتوديوس مثال يشبه الكرموز كنقول مثال رويال ريد يشبه التوت فهمت معناها كي أنت تبدأ عارف شنو تزرع تنجم تزرع الغلال نتاعك الكلاسيكي كل في تمثل في فاكهة التنين كي تاخذ مثال نقولوا نوعية كوني ماير أو إكس كأنك تاكل في الوادي كوكو معناها كل واحدة ودرجة السكريات نتاعها عالية أو متوسطة أو ماستة
0: يعني والجو اللي يزرع هو اللي يحدد الشيء هذا
1: الفلاح احنا تو احنا مازلنا في البدايه خلينا نظروا في انواع كوميرسيال لكن ثم انواع ما ارقى وخير خلينا نكثر فيهم بشوي بشوي ما عندناش كميه كبيره انا فهمني مزول الاغلبيه نزرع في الابيض والاحمر للفلاحه فهمني بدرجه كبيره برشا احنا زارعين اكثر من 130 مشروع في تونس معناها من شمالها لجنوبها للفلاحه بالالاف الحمد لله معناها فهمني
0: مش برشا يعني في الاسواق خونا محمد
1: اي بدات تظهر هي بدات تظهر لكن احنا فهمني دولة كبيرة بنا معناها عندنا شعب وعندنا فهمني زاد التوريست معناها باللي باش نزرعوا مازلنا ما ناش عاملين اكتفاداتي مازلنا معناها مسلناش معناها فهمني باش نجم نغطوا الاسواق العادية ان شاء الله بكثرة الزراعة بكثرة المزارع بنظرة وزارة الفلاحة اللي بدات تنظر لهذا المجال وجانا برشا معناها بعثات من وزارة الفلاحة ومهندسين تاع الفلاحة ومن ناشطين حتى من فرنسا حتى من برشا معناها بعثة رسمية من وزارة الفلاحة من فرنسا جاءوا يعملوا اطلاع وعملوا اخذوا فورماسيون على الفاكهه دي اللي في ظل الشنجمون كليماتيك في ظل مشاكل الماء والمعاناه اللي عند الفلاح هذه حل من الحلول حل كبير برشا للفلاح
0: دونك اذا كان فما فلاح يسمع فينا وانتريسي انه يزرع شنو يستحق بالضبط؟
1: يستحق يجيب حذانا ياخذ فكره على
0: يجيب حذاكم يعني نحكي بصفة عامة يعني الأرض قداش مينيموم يلزم أرض هل يلزمها بيوت مكيفة هل قداش يلزمها ماء وما إلى ذلك
1: اي ياك صح فهمني احنا فهمني الشركه تاعنا ابتكرت طريقه ستركتير ميتاليك نخدموا بها زراعه فاكهه التنين ما تكلفش برشا على الفلاح وتهز التعريش وتهز شباك التظليل معناها في نفس الوقت اقل تكاليف من البيوت المحميه واكثر نجاعه في الزراعه الهكتار يزرع بالطريقه دي 12000 شجره تنجم تزرع 1000 تزرع 2000 معناها اي مساحه فارغه او بين الزيتين كنزرعوا مثلا في تصفاقس ولا في الساحل عندهم الزيتون واسع على بعضه نزرعوا اسطره بين الزيتين والزيتون تنتج والفاكهتين تنتج بل بالعكس المدخول نتاع الفاكهتين باش يكون اضعاف مضاعفه من الزيتون بدون ما نقلعوا الزيتون ولا ما نضروا الزيتين تاعنا تقص بلاصتها بل بالعكس الزيتون زيت ما تنشط اكثر بحكم تكون ثم غبار وثم ماء وثم برشا حاجات
0: ينجم واحد في داره عنده شوية هكا

0: شوي ارض يعني على الجو كما يقولوا، يزرع فاكهه تنين ولا
1: الفاكهه تنين ما عندكش عذر كما تزرعهاش، لانه الفلاح محمد ضو زراعة كبيره في الاسف في التراثات. اثنين نخدموا في كيما تربى الجمهوريه في الحكايه دي، زراعه اكبر اكبر زراعه اسطح في العالم، اللي هي مزرعه كامله فيها 2000 شجره بيسطح في نهج الباشا في العاصمه، وتنتج معناها انتاج كبير ياسر. يقولوا انتاج في زراعه الاسطح، ادخل على الباجانا وتشوف غزاره الانتاج والكاليتي نتاع الغله اللي قاعده تجي فوق الاسطح. معناها اي انسان اي فلاح اي متساكن ينجم يزرع في البلكون في الجنينه في السور في المزرعه نتاعو، بجنب الحائط بجنب معناها سهله ما تخش
0: الاسطح. نزرعها في الاسطح يعني زراعات مائيه، تولي نزرعها في الماء ولا كيفاش؟
1: اي في الدوبلاش ماء، معناها ماء لا شيء، الماء خاصه في الاسطح لا شيء، معناها الكميه. وفهمني في عامك تنتج وتنجم تعمل جماليه في دارك، وفهمني واكتفاء ذاتي للغله نتاعك. بل اسطح انا مثال اسطح نتاع داري فيه 500 شجره، ناكد لك اللي قاعد يدخل الحمد لله، معناها في مدخيل اكثر من قطارات خوخ ولا حتى انا بفهمني. معناها الحمد لله فيها تكنيك سهل، برشا انت اخويا وما عنده زرعه.
0: الفاكهه هذه تتاقلم مع كل شيء،
1: تتاقلم بعديد الطرق تاع الزراعه وعديد الاماكن والفراغات الفارغه في المزارع، مثل يقولوا في الانتوراج ولا في بين الاسطر، نجم تربح معناها صابه كبيره تاع فاكهه تنين وتربح مدخول كبير. الفاكهه هذه ما تحقش مواد كيميائيه، كان الغبار والماء قليل من الماء تدفني. معناها هذه مربط فرش في الزراعه التونسيه، لانه احنا الارض نتاعنا
0: تسمى بالمواد برشا فلوس،
1: يعطيك صحة وتدخل برشا فلوس. واهم حاجة صحة الانسان، صحة الانسان من ناحية المنافع اللي فيها ومن ناحية ما خالية من مواد كيميائية.
0: تري بيان، شكرا لك سي محمد بن ضاوي، يعطيك صحة. فلاح مختص في زراعة فاكهة التنين، الفاكهة اللي نشوفها برشا خاصة في دول اسيا ودول برينسيبالمون هي تخلقت في المكسيك وامريكا الوسطى وامريكا اللاتينيه، اليوم موجوده في تونس، غاليه شويه الحق للمواطن ولكن الواحد ينجم يجرب على شلاه.
1: معلومه اخيره صديقي، فهمني وصلتني انا، احنا فلاحه في فيتنام، هم اكثر دوله تزرع، عندهم تخوف كبير مره في مقال نشرينه، معناها متخوفين تخوف كبير من انتشار تكتني في شمال افريقيا وتونس. باش معناها تفك الاسواق نتاعهم اوروبا، لان احنا اقرب دوله لاوروبا معناها في السوق، هما ياخذ الغله شهر كامل في البحر باش توصل لفرنسا ولا ايطاليا وكذا. فهمتني متخوفين من كثره الانتاج وكثره وسماحه الكاليتي نتاع الغله في تونس، معناها اللي تنجم تفك لهم الموارد الرزق نتاعهم في فيتنام.
0: يعطيك صحة سي محمد، ولينا خوفوا في الفيتنام، حاجة باهية تكون بطريقة إيجابية. إن شاء الله دائما الفاكهة والغلال والخضار التونسية تكون فخر للتونس الكل، والفلاحة يلزمنا أكثر قيمة ونتلاو بها أكثر حتى من قطاعات أخرين، خاطر ما شاء الله نشوفوا يعني الخبرات التونسية والأرض التونسية اللي هي ولادة مش من اليوم يعني من قديم الزمان. يلا نرجع معكم بالموسيقى بعد شوية، نحكيوا على العمل الخيري بمناسبة العودة المدرسية. دونك اذا كان عندك كتب كرارس تحب تعاون، دونك اسمعنا بعد شويه وبعد الموسيقى اللي تجي توت سويت مع عند جورج وسوف.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: نرجع معكم من جديد في بيدونلو. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مواصلين مع العمل الخيري والعمل التطوعي، حملة تضامنية لجمع الكتب المدرسية المستعملة وطبعا إعادة توزيعها، مبادرة من جمعية سو كيوت، الجمعية التونسية للإنجليزية والتربية و بالتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. فوالا مريم حسيون مرة أخرى بحذانا كالعادة في موعد جديد. مرحبا مريم.
2: عسلامة أمين، عسلامة مستمعي الكل.
1: أهلا وسهلا. كما كل عام مريم، الحملة اللي تبدأ يظهر لي على بكري، وقتاش بدأت السنة؟
2: نبدأ فان أوت.
1: أوكي، دونك كملنا الصيف، كملنا التفرهيد، نرجع نركزوا في القراية والعودة المدرسية. دونك أحكينا على الأكسيون.
2: الأكسيون تعملها الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية تحت مشروع تويزا لجمع الكتب. المشروع عنده ثلاثة أهداف: هدف اجتماعي، هدف بيئي، وهدف تربوي. في الهدف الاجتماعي نعاونوا العائلات إنهم يوفروا الأدوات لصغارهم. الهدف البيئي إن نحاولوا نقصوا من ظاهرة تقطيع الكتب في آخر العام، دونك اي تلميذ ياخذ من عندنا كتب عام الجاي يكون هو ملتزم باش انه يرجع لنا الكتب هذوكما، وياخذ نتاع السنه اللي بعدها. دونك ما ينجمش يقطعهم الكتب نتاعها، خاطر لازم يرجعهم لنا باش تلميذ اخر ياخذهم. والهدف التربوي ان نحاولوا نعاونوا التلامذه باش ما ينقطعوش على الدراسه، على خاطر فما تلامذه توصل تنقطع على الدراسه خاطر ما عندهاش الكتب نتاع السنه الدراسيه هذيك، والبارون نتاعهم سامحوني ما ينجمش يشيلهم الكتب. المشروع نتاعنا عنده 6 سنين من 2021. نخدموا على جهة سوسة الكل، حتى لطوى قاعدين نخدموا على المعتمدين، كل قلعة، كندار، حي الرياض، سيدي عبد الحميد، حمام سوسة، إن شاء الله نحاولوا نعاونوا الناس الكل.
1: قداش تحبوا تستهدفوا من تلميذ؟
2: احنا عملنا وخدمنا 700 تلميذ. السنة الفيزيون بتاعنا 1200 إن شاء الله. نخدموا نهارين في الجمعة، نهار ثلاث ونهار الخميس. في النهار نوصلوا نعطيو بين 50 و60 تلميذ. دونك في الجمعة
1: دونك يعني انتم تلموا وتوزعوا في فرد وقت، مش تلموا وتوصلوا كما نقولوا النهار من نهارات اللي باش توزعوا فيه كل اللي الكتب والفورنيتور كامل.
2: نخدموا مع بعض فرد نهار، هما نهار ثلاثة ونهار الخميس. فما جماعة عندهم كتب يجيبوا لنا الكتب، وجماعة اللي مستحقين باش ياخذوا الكتب يجيوا زاد فرد نهار ياخذوا الكتب، يعني نخدموا مع بعض.
1: دونك هما يجيوكم مش انتم تمشيو لهم؟
2: لا هما يجيون.
1: باهي، سواء اللي باش يتبرع بكتاب، سواء اللي يحب ياخذ كتب.
2: اي، وفما شكون الزوز اللي هما ديجا خذاه من عنا عام ناول، يجيب نتاع مثلا تروازيام اني نعطيوهم نتاع كاتريام اني، بعطيه لك ينجح ان شاء الله ناخذوا الكاتريام هذاكيا نعطيوها السانكيام. فما شكون وصلنا معاهم للباك، قعدوا معانا وصلنا معاهم للباك
1: ما شاء الله. تروك يعني تعطي وتاخذ.
2: اي، هو هذاكيا معنى كلمه تويزا. تويزا هو معناها ان نشاركوا الحاجة وتقعد حية، خاطر الكتاب كان إنيش نشريه عام ولا وحسي ما الكتاب مات ما عادش عنده
1: حاجة. هما التلامذة يعني ما عادش يخمم إنه شو بش يعمل مع العودة المدرسية، يقول لك سيبا أنا الجمعية تعاملت معها عام ناول وعطيتهم كلمة مش كلمة عطيتهم كلمة باش دونك عطيتهم كلمة باش نرجع لهم الكتب في حالة جيدة، في المقابل باش ناخذ كتب جدد. دونك هذه فكرة ممتازة جدا. اليوم قداش وصلتوا؟
2: وصلنا 600 500 وحاجة، فواصل ما نعرفش بالضبط قداش بالتلميذ التلميذ، أما بين 500 و600 حتى توا. احنا نفيزيو 1200 وقاعدين نوصلوا له. في الجمعة نعملوا بين 100
1: في العادة. تكملوا بعد الرونتري ولا
2: نزيدوا جمعتين ثلاثة جمعات بعد الرونتري، خاطر فما شكون يتفكر روحه كان بعد
1: كان في الأخر،
2: وفما شكون يقعد ماهوش عارف يعني باش نجم ناخذ كتب بالولدي مش باش نجم ناخذ كتب بالولدي. بعتلي يسمع كما اليوم يسمع اللي فما جمعيات نجم تعطيه الكتب بالولد ويولي يتصل بينا ويجي ياخذ.
1: دونك انتم مركزين على المدرسه كهو؟
2: لا، مركزين على الكوليج والليسي، على خاطر كتب المدرسه.
1: معناها من المدرسه للكوليج للليسي؟
2: لا، كوليج والليسي.
1: اونيكمون.
2: خاطر المدرسه الكتب فيهم تمارين دونك يكتبوا عليهم. ما نجمش ان نعطي التلميذ كتاب مخدوم ديجا، والكوليج والليسي ما يكتبوش عليهم الكتب. دونك كان فما كتاب التلميذ ما استحفظش عليه والا ما نجمش يقعد ما يرسمش ولا يقعد ما يكتبش، هذاك احنا نصفيوهم الكتب ونخليوها على جنب في اخر النشاط نهزوهم للرسكل. يعني كان فما كتب ماهيش صالحه ان تعاود تستعمل، رانا احنا نهزوها للرسكل، خاطر فما شكون يقول لك اني عندي كتب اما ماهمش الكل جدد، يعني ما نجمش نجيبهم من الجمعيه خاطر الكتب ماهمش الكل جدد. لا، احنا نقوموا بالفرز هذاك، جدد نعطيوه لتلميذ اخر واللي ماهوش جديد احنا نهزوه للرسكل، خير ما اللي انسان يقعد ما يعرفش شنو يعمل به الكتاب هذاك ويولي لوحه.
1: تري بيان. كيفاش يتواصلوا معاكم الناس اللي تحب تعاون سواء تعطي كتب ولا تحب تاخذ كتب؟
2: عنا فيسبوك الجمعية socute.ngo وإلا نمرونا 46 27 27 11 46 27 27 11. المقر نتاعنا في مقر جمعية حمام سوسة بحدا مدرسة طريق تونس.
1: تري بيان. عندكم رقم هاتف؟
2: اللي هو 46 27 27.
1: آخر فماش واحد آخر؟
2: 46 27 27 11.
1: هذاك هو
2: هذاك مخصص للنشاط هذايا، وإن شاء الله احنا نكونوا يعني متاحين، يعني كل سواح كانوا معانا على الفيسبوك بتاع الجمعية وإلا نمر التليفون دي ما بش لقاوه شكون يجاوبهم إن شاء الله، وإلا تحب شكون يلتحق بنا طول للمقر يجي نهار ثلاث
1: دار الجمعية حمام سوسة دونك في كرون بوان صغير
2: فوق قهوة بعد ما درست طريق تونس
1: سيدي سالم.
2: اي فوالا.
1: شكرا لك مريم، يعطيك الصحة، إن شاء الله موافقين. دونك لوبجيكتيف كبير السنة، إن شاء الله 1200 تلميذ يتمكنوا أنهم ياخذوا الكتب نتاعهم بفضل جمعية سو كيوت، وكيكا يرجعوا إلى مقاعد الدراسة. ما عادش برشا وقت، 11 سبتمبر اليوم، دونك رونتري 14 هكا 15
2: نهار 3
1: بثلاثة، باهي برشا. دونك إن شاء الله موافقين الناس كل. شكرا لك يا مريم، يعطيك الصحة. تحية للجمعية الكل، مدام روضة ديجا بحذنا كي العادة،
2: مدام روضة، مدام ليلى، مدام أمال، مدام أسماء، مدام دليلة اللي هما قايمين على نشاط، وبطبيعة كافة أفراد الجمعية اللي يجيو يخدموا كل يوم من 5 ل 7 نتاع العشية.
1: 5 نتاع الصباح؟
2: لا، من 5 نتاع العشية.
1: 5 نتاع العشية باهي،
2: خاطرنا احنا اتيديونات وتلامذة.
1: تري بيان. إن شاء الله موافقين، برافو لكم.
2: يعيشك.
1: إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله عودة مدرسية موافقة للجميع. على 11:53 دقيقة، مواصل معكم حتى الماضي ساعة في بيدون لو.

0: l'été.
1: Ma Orange boost il rentrée بالفيبر 100 ميجا.
2: Elle rentrée, مشكل للقراية. Elle rentrée, فرصة باش تبدا عادي جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست il rentrée بالفيبر.
2: عندك اورانج.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. عفو رئاسي يشمل تلاميذا وطلب مساجين في قضايا استهلاك مخدرات. وزارة الأسرة تشرع في تنفيذ برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. وقاض أمريكي يحدد جوان 2028 موعدا لمحاكمة المتهم بتدبير هجمات 11 من سبتمبر. في تفاصيل أخبارنا، وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية، رئيس الجمهورية يصدر عفوا يشمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك المواد المخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لجوهر أفهم. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من يوم أمس 10 سبتمبر في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام والمنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي، تم إنجازها بالتعاون مع مؤسسة التلفزة التونسية وعدد من المؤسسات العمومية الشريكة. كما يتم تأمين سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية التحسيسية بالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين وأيضا وزارتي الصحة والداخلية، بهدف نشر الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز قدرات الأسر التونسية مع تشريك بقية الهياكل المتدخلة بحسب المحاور التوعوية المستهدفة. كما ستنظم يوم 8 أكتوبر تظاهرة توعوية وطنية تحت شعار ساعة وقاية لتوعية التلاميذ والطلبة وأسرهم بالممارسات الفضلة للوقاية من مخاطر المخدرات. تليها يوم 22 أكتوبر 5 ندوات إقليمية متزامنة حول الوقاية التشاركية من هذه المخاطر. أيضا يتضمن البرنامج تنظيم يوم مفتوح بتاريخ 28 أكتوبر بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة خلال عطلة نصف الثلاثي الأول، فيما يعلن المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يوم 30 أكتوبر عن مسابقة موجهة للأطفال لإنتاج ومضات توعوية مولدة بالذكاء الاصطناعي حول الوقاية من مخاطر المخدرات. من أخبار الشأن المحلي، أيضا قال رئيس إقليم شركة النقل بالساحل المنستير ماهر مسعود في تصريح لمراسلتنا شيراز تزركي إن نسبة جاهزية الأسطول للعودة المدرسية الجديدة قد فاقت 60%، وهي أعلى من النسبة المسجلة خلال السنة الماضية.
5: احنا اليوم ننطلقوا ب 418 حافله في اسطول شركه نقل بالساحل موزعين على الولايات الثلاثه بالطبيعه، باش تكون نسبه الجاهزيه خير من السنه الفارطه، اكثر من 60% ان شاء الله. تعرفوا ما زلنا شويه، ما زالوا 3 أيام ينجموا يعملوا بعض التغييرات، خصوصا انه البعض منهم لم توصل له معناتها شهاده الفحص الفني. دونك مستعدين على مستوى التجاري، قمنا ببعث 53 شباك، قررنا الخدمات بتاعنا من جميع التلامذات تقريبا في غالبيه معتمديات ولايه الساحل الثلاث. اليوم الاقتطاع قاعد على قدم وساق، والاستعمال بتاع الاشتراكات يصير في شكل حيني، معناتها منذ بتاع الاشتراك يجب يستعمله التلميذ ولا الطالب. مع اشياء مفرحه اخرى هي انه عندنا 122 حافله باش يكونوا موجودين عندنا ان شاء الله في مفتتح سنه 2027. مشيت الاجراءات كل تمت على ذمه شركه نقل بالساحل، وعدد هذايا من شانه انه صراحه معناتها يخلينا نخدموا مرتاحين معاهم. انتدابات باش نعاودوا ننطلقوا فيها بعنوان ميزانيه 2023 وإن شاء الله في القريب العاجل بتدخلوا في المرحلة الثانية متاع الاختبارات. معاهم قاع تشكيل لجنة دي معتها للعمل على الإسراع في إتمام المناظرة الخاصة بميزانية 2026. مثل تجميع الأصناف من عملة إطارات سواق فنيين من شأنها طبيعي أنه تعطي دفع كبير برشا للمؤسسة. نأمل أنه اقتطاع الاشتراكات يتم بطريقة اللي نحبوها، قطر متوقعين أنه نوصل سنة 60,000 مشترك إن شاء الله ونفوتوها.
4: في شأن آخر، تم الاتفاق خلال جلسة عمل جمعت ممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بممثلي الجامعة التونسية للنسيج والملابس على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات، إلى جانب إعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع. أيضا تم الاتفاق على إعداد وتنفيذ خطة اتصالية مشتركة لتحسين جاذبية قطاع النسيج والملابس ومزيد التعريف بأفاقه التشغيلية والامتيازات التي يوفرها، فضلا عن تعزيز التنسيق بين هياكل الوزارة والجامعة لتحديد حاجيات المؤسسات من اليد العاملة والكفاءات والعمل على الاستجابة لها. دولياً، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أجرى خلال الأشهر الأخيرة اتصالات مباشرة مع قادة عسكريين أمريكيين سعياً إلى الحصول على تقييماتهم الصريحة بشأن الحرب قبل دمجها في رؤية وزارة الدفاع الأمريكية. وحسب الصحيفة فقد تناولت المحادثات أهداف الحرب على إيران وتكتيكاتها وتقديرات الخسائر، إضافة إلى ما يمكن أن يفعله الإيرانيون في مضيق هرمز ومدى قدرتهم على التكيف وحجم العقوبات التي يمكن للحكومة الإيرانية أن تتحملها. أعلنت سيول أن وزيري خارجية كوريا الجنوبية وإيران ناقشا ملف مضيق هرمز خلال مكالمة هاتفية جرت هذا اليوم بعد أيام من تأكيد كوريا الجنوبية أنها تدرس المساهمة في تأمين المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السورية رائد الصالح العمل على إغلاق ملف المخيمات في سوريا بحلول سبتمبر من سنة 2027، مشيرا إلى وجود حوالي 141 ألف عائلة في تلك المخيمات حتى الآن، فيما تتواصل قوافل العودة الطوعية من مخيمات إدلب وحلب. ختاما، أصدر قاضي في سلاح الجو الأمريكي أمرا يلزم خالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات 11 من سبتمبر من عام 2001 على الولايات المتحدة وثلاثة متهمين آخرين بالمثول أمام محكمة عسكرية في جوان من سنة 2028. ويشكل تحديد موعد المحاكمة أحدث تطور مهم في ملاحقة قضائية عسكرية تعرضت على مدى عقدين لجمود قانوني يتعلق بالمعتقلين الأربعة المحتجزين في خليج غوانتنامو في كوبا. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة، ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. عجين إنرجي، أجملكم إنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: نص نهار وتسعة دقائق على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أنفو سبور. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي لآخر الاستعدادات وآخر الأخبار قبل مواجهة الجولة الرابعة ضد المستقبل الرياضي بالمرسى ليتوال. أكيد يستعيد اللاعبين الشابين اللي كانوا طبعا مع المنتخب الوطني التونسي للأواسط. الحديث على الجناح الأيمن ريان قارة وأيوب الفجيري. ياسين الشعباني في القائمة المستدعات لمواجهة مستقبل المرسى بعد ما كان غايب في مواجهة النشأة الشبيبة الرياضية بالعمران. ولا نية في التفريط في موسى سينغور بعد الأخبار المتداولة على موسى سينغور إعارته أو فسخ عقده. المدرب متشبث بموسى سينغور وباش يكون على ذمة الإطار الفني في قدم الموعد. نحكيوا على تعيينات حكام الجولة الرابعة. الدفعة الأولى نهار السبت انطلاقا من الساعة الرابعة في ملعب عبد العزيز الاشتيوي بالمرسى. رسميا تثبيت المباراة في ملعب المرسى مش في ملعب الكمال كرم. فريق مستقبل المرسى يلعب مع النجم الرياضي الساحلي. تحكيم لباسم بالعيد وأمين الفقير في غرفة الفار في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة. ملحمام سوسة الملعب التونسي خالد قويدر كحكم ساحة في غرفة الفار. درصاف الجنواتي وفي استاد مصطفى بن جنات المنستير اتحاد المنستير امام اتحاد بن قردان. وسامة بن سحاق كحكم ساحة وفي غرفة الفار هيثم كيرات. الدفعة الثانية نهار لحد كل المقابلات كما قلت انطلاقا من الساعة الرابعة في ملعب الشيد لزويتن شبيبة العمران. نجم المتلوي محمود قصيعة كحكم ساحة وحمزة جعيد في غرفة الفار. في الملعب البلدي بحملم في نادي حملم في قمة كلاسيكية امام الترجي ايمن نصري كحكم ساحة وحسن النيلي في غرفة الفار. في ملعب بوجمع الكميتي بباجة التقدم الرياضي بسقيط الدير ينزل ضيف ثقيل على الاولمبي البيجي طبعا الصدق السالمي كحكم ساحة وامير الفقير في غرفة الفار. بقيت المواجهات زوج مقابلات طبعا باش يتلعبوا نهار الاحد بسبب التزامات الاندية في المسابقات الافريقية. الحديث على مواجهة النادي الافريقي ترجي جرجيس وايضا مواجهة النادي الصفاقسي النادي البنزرتي. اخر اخبار الاندية طبعا في المسابقات الافريقية الحديث على الكونفيدريشن كاب كأس الكونفدرالية الافريقية ودوري ابطال افريقيا لكرة القدم. النادي الافريقي يلعب مع نادي جولي بال مالي السبت انطلاقا من الساعة الخامسة مساء. عودة المهاجم كانغ عمار عبد الحق على ذمة الاطار الفني وايضا بلال ايت مالك موجود على ذمة المدرب مير كانزاري بعد ما حس باوجاع. الماتش يتلعب في مالي بحضور تقريبا 55,000 متفرج من جمهور فريق جولي بال. في ماتش الذهاب فريق الافريقي كان فاز 1-0. تواصل غياب لمحمد صادق محمود وحسام حسن رمضان. بالنسبه للسياسات يلعب نهار الاحد في مسابقه الكاف انطلاقا من الساعه 6 مساء امام نادي شوتينغ ستارز النيجيري. سياسات متاخر في النتيجه في ماتش الذهاب 1-0 مطالب بالتدارك. ماتش باش يكون بدون حضور الجمهور بسبب عقوبه الكاف. الترجي الجرجيسي يلعب ايضا يوم السبت ضد ديمبراز السنغال انطلاقا من الساعه 6 في دكار في العاصمه السنغاليه. قالية فريق العكارة متفوق في ماتش الذهاب 3-0. بالتوفيق لكل الأندية التونسية. في أخبار طبعا الميركاتو لاعبنا التونسي صاحب 33 عام نعيم السليتي ينتقل لنادي الأهلي القطري بصفقة يعني عقد موسم قابل للتجديد. تجربة قديمة جديدة كلعب مع الفريق موسم 2024. اللاعب السابق أيضا لنادي الشمال القطري نادي ليل الفرنسي ريد ستار ديجون. تجربة كبيرة لنعيم السليتي اللي في مسيرته الاحترافية تقريبا 368 مقابلة سجل 76 هدف وقدم 60 تمريرة حاسمة. نحكيو طبعا على كرة اليد. المنتخب الوطني التونسي الأواسط يواجه المنتخب النيجيري في الدور النصف النهائي من مسابقة كأس إفريقيا طبعا المؤهلة لبطولة العالم. المنتخب التونسي كان فاز في الدور الربع النهائي على المنتخب الكونغولي ديمقراطي 36-20. المنتخب التونسي يلعب اليوم ضد المنتخب النيجيري انطلاقا من الساعة 3 مساء بتوقيت تونس. أيضا المنتخب المصري في النصف النهائي الثاني يواجه المنتخب الأنغولي. في كرة اليد أيضا في أخبار الميركاتو ديربي الميركاتو بين الترجي نادي الإفريقي. الترجي بعد ما انتدب حارس الإفريقي موتي علي إمام الرد يأتي من النادي الإفريقي وانتدب حارس الترجي عمار الشعباني والجمعية الحمامات الحارس السابق لنادي كرة اليد بقصور السيف أيضا مكان المهدية. والترجي الرياضي التونسي بالتوفيق لعمار الشعباني في تجربته الجديدة. أبرز المواعيد الأوروبية اليوم أبرز المقابلات. يونيون برلين يلعب مع شالكا في البطولة الألمانية. إشبيليا فالنسيا في قمة في البطولة الإسبانية. رانس مارسيليا على مستوى طبعا الليغ 2 الفرنسية. ديجون يلعب مع لافال. ديجون لعب فريقنا يعني فريق لعبنا التونسي سامي شوشان. وفي البطولة الإيطالية فيينزا يلعب مع نادي فيورنتينا. هذا كل ما عندنا في انفو سبور. من نصر كان معكم في التقديم. في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله. عجلة.
6: مثلكم. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل. الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبعة متاع العشية، سبيعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة لقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هود الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 إلى 10 مع أحلام هلال. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا نتوما زادة.
7: اسمعوا يدعونوا بنت السيفية.

0: ودي.
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نتي، خليك سبق عصرك.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
4: جوهرة FM. Publicité.

واصل معكم كالعادة في بيدونلو. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع مع العودة المدرسية. من نجم كان نتمنى التوفيق لكل تلامذتنا، التوفيق حتى للأولياء إن شاء الله يكونوا في الموعد ويوفروا ما لازم للصغيرات، وإن شاء الله تكون زادة عودة موافقة بحكم أنه سبعه الجمعة جاية نرجع إلى مقاعد الدراسة. تجارب اليوم قاعدة تحكي على نداءات للعودة إلى الأقلام والورق وإلغاء الشاشات الذكية في المدارس، مش في تونس، هذه تجربة صارت في السويد وعديد المطالب من دول أخرى كما بريطانيا أنها تمشي على نفس المنوال بطبيعة الحال. لهنا نحكيه على تزامنا مع نهاية السنة الدراسية الفايتة. السويد وبعد قرار جري قالت أنه باش تتخلى تدريجيا على الشاشات الذكية والأجهزة اللوحية في المدارس والعودة إلى استخدام الاستيلوات، الأوراق، الكتب المطبوعة. الشيء اللي قاعدين نلاحظوا فيه في فترة ما كيفاش فما عديد الدول ولات تخدم بالتابلت وغيره. في المقابل السويد عندها رأي آخر، جربت المنهج هذا ولكن قررت أنها ترجع للكتاب والورقة والستيلو. بريطانيا شفت أنه هالعملية هذه ناجحة ومطالب اتخاذ نفس الخطوات لإنقاذ مستويات الإجادة والتركيز عند التلامذة في شكل حملة اسمها من الشاشة إلى الملف. الحكومة السويدية أطلقت زادا مثل هالمبادرات هذه وقالت يلزم نخفضوا من الاعتماد على الأجهزة الرقمية خاصة في مراحل التعليم المبكر، زادا الاستثمار في الكتب المطبوعة، ونحاولوا زادا نحيوا الهواتف المحمولة في المدارس. بريطانيا جدل كبير زادا في الإطار هذايا وين أثار النموذج السويدي نقاش كبير، واليوم برشا من الأولياء وحتى المعلمين والخبراء التربويين يشوفوا أنه اليوم فما اعتماد مفرط على الشاشات، واللي كنتيجة شافوا أنه فما تراجع للمهارات كما مهارة القراءة أو الكتابة اليدوية وخاصة التركيز عند التلامذة. دونك اليوم خذت بعد أكبر، نواب مختصين بريطانيين قالوا يلزمنا نراجعوا السياسة التعليمية الرقمية اليوم عنا ونرجعوا نحاولوا نلقاو التوازن بين التكنولوجيا والطرق التقليدية في التعليم. في السويد نداءات هذه جات مع تراجع نتائج التلامذة. صحيح نحكيه على دولة من أكثر الدول تقدما في التحول الرقمي في التعليم، لكن النتائج ما كانتش نتائج محمودة واللي بتاتر استناوها. سلطات اليوم في السويد قاعدة تعمل على إلغاء إلزامية استخدام الأجهزة الرقمية في رياض الأطفال وتخصيص أكثر من 200 مليون دولار لشراء كتب مطبوعة حظر الهواتف المحمولة في المدارس، وهي بداية مسنة، والتركيز على الكتابة باليد والقراءة من الكتب الورقية. عديد الدراسات اللي أثبتت نجاعة القراءة الورقية، واليوم زادة كيف كما قلنا بريطانيا تحاول تنسج على نفس المنوال هذايا. اليوم برشا دول أخرين زادة قاعدين يمشيوا في نفس التمشي هذا أبار السويد، نلقاو فنلندا، نلقاو النرويج، إيطاليا، الدنمارك وحتى فرنسا. اليوم مهم برشا بحكم أنه القراية من الورقة تنجم كان تمنح طالب تفاعل ذهني أعمق وأهم مقارنة بالشاشات، وهذا اللي قاعد يتخدم عليه وعودة إلى الأصل من الدول هذه كما السويد فنلندا، اللي نعرف الناس كل معناها تتميز في المناهج التعليمية امتاحها. لازمنا ناخذ بعين الاعتبار كل هل الفيدباك بحكم الدول هذه متقدمة علينا نوعا ما، في فترة ما اختارت أنها التابلت تكون موجودة، الشاشة الرقمية تكون موجودة، ولكن هذا ما أثبتش النجاع متاعه، بالعكس أثبت تراجع في النتائج متاع التلامذة. احنا اليوم مازلنا بالورقة والستيلو، دونك نستحفظوا على العوايد متاعنا وإن شاء الله معاهم تلامذتنا بطبيعة يتميزوا ويتألقوا. مش معناها النحي والتكنولوجيا لا، يلزم قالك فما التوازن بين الحاجتين هذوما في علاقة بالعمر وبالمستوى التعليمي
للتلامذة نتاعنا. إن شاء الله موافقين وإن شاء الله تكون عودة ناجحة للجميع، الناس كل تكون حاضرة في مقاعد الدراسة. تحية للجمعيات اللي قاعدة تحاول تعاون باللي تقدر من توزيع جمع الفورنيتور سكولير. بطبيعة الحال فما برشا ناس مستحقة، فما برشا ناس زادة اللي تنجم تعاون وتحب تعاون. إن شاء الله الناس كل نتعاونوا ونكونوا واقفين مع بعضنا من أجل عودة مدرسية موافقة، وزادة كيف كيف عودة جامعية موافقة، خاطر بارتير من غدوة فما بعض المؤسسات الجامعية باش ترجع إلى مقاعد الدراسة. نص النهار و40 دقيقة، مواصل معكم كالعادة في بيدولو حتى الماضي ساعة.

هذا الهدبة عمرو دياب معاه نوصلوا لآخر موعدنا في صبحة اليوم في بي دونلو. اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 14 سبتمبر تكون الانطلاقة للبرمجة الجديدة، برمجة خريف شتاء 2026-2027 على الدنيا وما فيها. جوهر FM فيها برشة جديد، تستناو برشة جديد إن شاء الله من الصبحية حتى للسهرية. خليكم دائما في المتابعة للدنيا وما فيها جوهر FM. شكرا لكيب الكل، سمي صغير في الإخراج، نرجس قليلة في الديجيتال، جميل بقديدة وسعاد العدواني في الستاندار، أمين الميلادي من قدام الميكرو. خليكم عبقية برامجنا، شكرا لكم زي نسكول، تشاو تشاو باي باي.

FM.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي يتواصل بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 30 و50 مليمترا بولايات الكاف وسليانة والقصرين مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتوقع نزول الأمطار غدا السبت بالشمال.

0: شأن آخر، قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يقرر تمديد بطاقة الإيداع بحق نشطاء أسطول الصمود وآل نوار، غسان الهنشيري، غسان البغديري ونبيل الشنوفي لمدة 4 أشهر إضافية، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لهيئة الصمود التونسية أسطول الصمود المغاربية. الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية التي انتظمت أمس الخميس بمناسبة العودة المدرسية 26 و2027 تسفر عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية، وفق ما أفادت به وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح استشارة لإفادة المؤسسات التونسية المصدرة، وذلك في إطار الأعداد لبرنامج التظاهرات التجارية لسنة 27 و2000. وتهدف هذه الاستشارة إلى التعرف بشكل أفضل على الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالأسواق الدولية والقطاعات والتظاهرات التجارية الدولية. وتعد هذه الاستشارة فرصة للمؤسسات التونسية المصدرة للمساهمة في إعداد برنامج التظاهرات التجارية للسنة المقبلة، بما يستجيب لمتطلبات طلباتها ويدعم حضورها وتوسعها بالأسواق الخارجية. وختاما، المنظمة الدولية للهجرة تعلن عن نزوح 46,000 شخص على الأقل إثر المعارك المندلعة بين القوات المسلحة اليمنية وجماعة الحوثي في جنوب غرب اليمن، فيما نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم توجه اليوم إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين في المعارك مع القوات الحكومية اليمنية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
2: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسير قريبة من
1: جوهرة FM.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة أفهم.
5: Publicité.
6: Céramique.

0: تاني.
1: احبيني بلا عقد واضيعي في خطوة.

0: بتتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج. الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 79 448 500 وإلا 54 048 100.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك. الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
4: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
5: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة سبور،
6: ماضي ساعتين ودقيقة على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية مع المنتخب الوطني التونسي وتغيير طبعا في ملعب مباراة الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، ماتش المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني اللي يتلعب يوم 28 سبتمبر الجاري. الماتش كان باش يتلعب في بوتسوانا، باش يتلعب ماتش الذهاب توا في ملعب حمادي العقربي بيراتس. نذكر المقابلة الأولى للمنتخب ضد المنتخب الأوغندي يوم 24 سبتمبر الجاري، وثم زوج مقابلات ودية يوم 3 أكتوبر ضد المنتخب المالي ويوم 5 أكتوبر ضد المنتخب الموريتاني، بالتوفيق لرجال المدرب معين الشعبانية. طبعا ما دامنا مع المنتخب الوطني التونسي نحكيه على تصريح اللاعب المثير علي العابدي في صفحة نادي نيس الفرنسي، اللي قال انه يبجل نادي نيس الفرنسي على المنتخب الوطني التونسي.
7: سي entre les deux entre la fédération et le club normalement moi je suis dehors de cette histoire là malgré ça je me suis mis dedans pour que je reste cette période là j'ai sorti pas un mot même sur mon compte Instagram parce que je sais que les gens ils ont raison d'une part mais ils comprennent pas ce qui est vrai. Aujourd'hui je suis au club, le premier call avec monsieur Roger, demande lui ce que j'ai dit, je lui dis je veux tout faire pour rattraper ce qui est passé l'année dernière et inchallah je vais le faire avec le groupe qu'on a.
8: Bah, une chose comme ça ça te fait grandir. Et je suis pas quelqu'un qui a plein d'expérience, qui a fait plein de problèmes. Ou c'est ma première histoire, ce truc là avec les supporters d'un club, parce que je suis passé avec d'autres équipes et tout le monde ils savent que Ali qu'il triche pas, c'est un joueur qui se donne à fond, qui calcule même pas, qui court partout, qui fait tout pour l'équipe. Aujourd'hui je pense que tout le monde il va écouter mon point de vue et je suis fier aujourd'hui de me mettre devant la caméra pour parler aux supporters comme ça.
6: حماس كبير من علي العابدي وكان يبيه واحد من أبناء نادي نيس الفرنسي. الحقيقة كنا نتمنيه الحماس هذا في المونديال. على كل قال علي العابدي أنه يبجل الجمعية اللي تخلصوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. موضوع طبعا مش يبقى للمتابعة. في أخبارنا المحلية آخر أخبار النجم الرياضي الساحلي قبل مواجهة المستقبل الرياضي بالمرسى اللي بيجتمعوا غدوة على استاد ملعب طبعا عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. استعادة الثنائي ريان جارا ويوب الفجيري اللي كانوا في تربص مع المنتخب الوطني التونسي للأواسط. ياسين الشعباني موجود في القائمة وما ثماش نية في التفريط في موسى سينغور. ما ثماش نية لفسخ عقد اللاعب وما ثماش نية أيضا لإعارة هذا اللاعب اللي باش يكمل مع فريق النجم الرياضي الساحلي. نحكي طبعا على تعيينات الجولة الثالثة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الجولة الرابعة والدفعة الأولى اللي باش تتلعب غدوة انطلاقا من الساعة الرابعة مساء في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل المرسى النجم الرياضي الساحلي. الحكم باسم بلعيد وطبعا في غرفة الفار أمين الفقير. في ملعب ولي الحواري بحمام سوسة ملحمام سوسة الملعب التونسي خالد قويدر كحكم ساحة. وفي غرفة الفار دورساف الجنواتي. وفي ملعب مصطفى بن جنات المنستير الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردان كحكم ساحة أسامة بن سحاق. وطبعا في غرفة الفار هيثم جيرت. الدفعة الثانية لحد 13 سبتمبر نحكيه على مواجهة الملعب الشيد لزويتن اللي باش يحتضنها طبعا مواجهة شبيبة العمران. نجم المتلوي محمود قصيعة كحكم ساحة وحمزة جعيد في غرفة الفار. في الملعب البلدي بحملم في نادي حملم في الترجي التونسي أيمن نصري كحكم ساحة وفي غرفة الفار حسين نيلي. وفي ملعب بوجمع الكميتي بباجة التقاد مريضي بسقيط الدائر ينزل ضيف ثقيل على الأولمبي البيجي صادق السلمي كحكم ساحة. وامير الفقير في غرفة الفار. طبعا زوز مقابلات المتبقين يتلعبوا نهار لحد 20 سبتمبر. النادي الافريقي يستقبل ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي يستقبل النادي البنزرتية. اخر اخبار الانديه التونسيه في مسابقتي كاس الكونفدراليه الافريقيه ودوري ابطال افريقيا. نبداو بدوري ابطال افريقيا. النادي الافريقي يلعب السبت ضد نادي جوليبا انطلاقا من الساعه الخامسه في طبعا مالي. المباراه هذه باش تدور تقريبا بحضور 55000 متفرج. تواصل غياب محمد صدق محمود وايضا اللاعب حسام حسن رمضان مع استعاده المهاجم كانغ بلال ايتمالك باش يكون موجود على قمه الاطار الفني في المقابله هذه. بالتوفيق لرجال المدرب مير الكنزاري. ايضا نحكيو على السي اس اس في مواجهه نادي شوتينغ ستارز الاحد في مسابقه كاس الكونفدريشن كاب كاس الكونفدراليه الافريقيه. طبعا يلعب يوم الاحد في استاد الطيب المهيري بدون حضور الجمهور بسبب عقوبه الكاف. مباراه باش تكون منقوله على القناه الوطنيه الاولى وكل اللاعبين على ذمه الاطار الفني. وغدوه ايضا انطلاقا من الساعه السادسه مساء الترجي الجرجيس يلعب مع نادي ديمبراز السنغالي. جرجيس متفوق في ماتش الذهاب هدف 3 أهداف مقابل هدف. مطالب طبعا انه ياكد في المواجهه هذه امام فريق ديمبراز السنغالي الفريق المغمور. ماتش باش يلعب في السنغال. بالتوفيق ايضا لفريق العكره. نحكيو على كرة اليد. المنتخب الوطني التونسي للأواسط يلعب الدور النصف النهائي من بطولة افريقيا اليوم انطلاقا من الساعة 3 مساء امام المنتخب النيجيري. المنتخب التونسي كان فاز في الدور الربع النهائي على المنتخب الكونغولي الديمقراطي 36-20. مواجهة اخرى ايضا في الدور النصف النهائي مواجهة ثانية بين المنتخب المصري والمنتخب الانغولي. في كرة اليد أيضا عمار الشعباني ينتقل للنادي الإفريقي. ديربي الميركاتو بين الترجي والإفريقي. الترجي كان أخذها حارس النادي الإفريقي موتي علي مام والرد من النادي الإفريقي ياخذ الحارس عمار الشعباني ابن جمعية الحمامات حارس سابق للترجي جمعية مكارم المهدية ونادي كرة اليد بقصر السيف. نحكيه على نادي برشلونة. حمزة عبد الكريم الموهبة المصرية المتألقة مع البرسا يجدد عقده مع فريق البلاو جراني لغاية 2030. البرسا يبدأ البطولة بقوة 4 انتصارات متتالية وكان أيضا بدأ الشامبيونز ليج بقوة بعد مسحق نادي فاينورد سداسية كاملة. أبرز المواعيد الأوروبية اليوم في البطولات الأوروبية. حوارات طبعا منتظرة بين فرق على مستوى طبعا البطولة الألمانية. يونيون برلين شالكا إشبيليا يلعب مع نادي فالنسيا. طبعا رانس يلعب مع مارسيليا. على مستوى الليغ 2 في فرنسا ديجون فريق لعبنا تونسي سامي شوشين يلعب مع لافال. وفينيزيا يواجه نادي فيورنتينا الإيطالية. إذا كل معنا في جولة سبور كان معكم أرمين نصر في التقديم. في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله.
5: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Fasmo. Ya marhaba. Ma hala zawadi. Ma hala zawadi. Ala Jour FM TV. Show.
9: شوف اسمع واتمتع.
10: برعاية
11: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولابيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على جوهر فم على
1: جوهر فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا تونسي قريبة مني
5: ديما قرب منكم في جوهر اف ام وجوهر تي في. مساكم بالخير الناس الكل, هذا هو موعدنا والرونديفو الجديد نتاعنا من مجله الاخبار السياحيه اللي تجيكم كل جمعه ما بين ساعتين والاربعه. من بعد نحاول نعرفوا شنو فما جديد في عالم السياحه, افضل العروض اللي نجم نلقاوها داخل تونس وخارجها مع شركائنا في البرنامج, كيف كيف كل الاخبار المتعلقه بهذا المجال الى جانب باقه من الحلقات اللي اخترناها لكم. نذكركم كانوا اليوم هو في اللحظه هذه درجه الحراره 30 درجه مئويه في سوسه, وبالنسبه للرطوبه اليوم وفي اللحظة هذه تعادل 71%. طقس منعش نوعا ما, فما شوية ميديتير ودوبالا نسافر واحنا, وإن شاء الله ديما في الخير يا ربي. ديما معكم على جوهر FM وجوهر TV, هذه موزيكتنا نبدأ بها لقانا اليوم قبل ما نمشيو مع فقراتنا الأولى اللي تعودنا بها واللي متعلقة بأخبار السياحة وشركة طيران في العالم.

جديد والموسيقى الحصريه على جوهر اف ام وجوهر تي في. ومعها نبداو مع بعضنا في تصفح اخبارنا اللي جينا من مختلف دول العالم المتعلقه بقطاع الطيران والسياحه في العالم. البداية باش أخذنا لجمهورية مصر العربية، وين نلقاو إيجيبت اللي أعلنت مؤخرا على استعدادها للقيام برحلة تربط كل من العاصمة المصرية القاهرة وسيدني اعتبارا من أول عام 2027 باستخدام طائرات من نوع الأيربوس A350-900 مع توقف في سنغافورة. الإعلان هذا جاء كخطوة أولى خلال معرض العالمين للطيران، والمسار باش يكون القاهرة سنغافورة سيدني والعودة، والطائرة اللي باش تكون متوفرة لتقديم الرحلة هذه هي كما قلنا الأيربوس A350-900 بسعة تقريبية فيها 30 مقعد في درجة رجال الأعمال بزنس كلاس و310 مقعد في الإيكونوميك كلاس. مصر للطيران كانت قبل تشغل رحلات مباشرة إلى سيدني وانقطعت منذ أكثر من 24 عام، وكانت تستعمل في الوقت ذاك الطائرة من نوع الأيربوس A340. نقلوا ديما في مصر، وين تستعد حاليا شركة اير كايرو لإحداث نقلة نوعية كبرى في أصولها الجوية عبر خطط توسعة طموحة تعزز من خلالها مكانتها الإقليمية والدولية كذراع اقتصادي منخفض التكلفة لوزارة الطيران المدني المصرية. وتجي الخطط بالتزامن مع اتفاق شركة اير كايرو مع شركة ايربوس لشراء 30 طائرة جديدة بقيمة إجمالية تتراوح تقريبا في حدود 4.2 مليار دولار، وفي إطار خطة الشركة لتوسع الأسطول وعمليات خلال السنوات القادمة. والمقرر أن تبدأ بالفعل الشركة باستلام الطائرات اعتبارا من عام 2032 وحتى 2034 بواقع 5 طائرات سنويا، على يتم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية إلى جانب جزء من التمويل البنكي. وبتعتمد الشركة اللي تأسست قبل تقريبا 10 سنوات أو أكثر على هذا الطراز، وين تمتلك حاليا بالفعل اليوم 30 طائرة إلى جانب طائرات إقليمية، وتستخدم حاليا إلى جانب طائرات الإيربوس طائرات من نوع الأتيخ 60 وأخرى من نوع الإمبراير، وتحب تولي بالفعل وجهة حيوية في الشرق الأوسط وأوروبا. وتستهدف الاستراتيجية الجديدة للشركة مضاعفة حجم الأسطول اللي يحب يوصل إلى 82 طائرة خلال 4 سنوات القادمة. وبالفعل سلمت الشركة في شهر أوت اللي فات طائرة رقم 40 من نوع الإيربوس A320 واللي تسعى من خلالها خفض متوسط عمر الأسطول إلى 5.5 سنوات. من جمهورية مصر العربية إلى سلطنة عمان، وطيران السلام اللي يفتح حجز الحجز من عمان إلى كوبنهاغ عبر بغداد.

روما في رحلة بحرية تمتد إلى 371 يوم حول العالم مع توقف في 220 ميناء موزعة في 62 دولة مختلفة، لتقدم باعتبارها أطول رحلة بحرية مجدولة عام 2026، وبتشمل الرحلة وجهات أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية. في موقع الإعلان زاد على رحلة جديدة مدتها بتكون 367 يوم، تنطلق من أستراليا في عام 2027. وقام مؤخرا برنامج رابط الجوي اتفاقية تعاون مع شركة طيران دلتا إيرلاينز على هامش معرض السوق السفر العالمي في خطة هدف لتعزيز الرابط الجوي المباشر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتوزيع شبكة اللوجات الدولية المرتبطة بالمملكة. وتهدف الاتفاقية الحالية لتعزيز إطلاق مباشر بين مدينتي أتلانتا والرياض، بما يعزز سهولة الوصول للمملكة في السوق الأمريكي وبتوسع خيارات السفر أمام الزوار والمسافرين بين البلدين. ومتوقع أن يوفر المسار الجديد أكثر من 85 ألف مقعد سنوي ذهاب وإياب بين أتلانتا والرياض، وهذا باستخدام طائرات من نوع الإيربوس A350، الشيء اللي بيساهم في رفع السعة المقعدية وتعزيز حركة السفر والسياحة ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما عودناكم ديما في فواياج فواياج، وقايد باش نعطيكم فكرة على أفضل العروض السياحية داخل تونس وخارجها، وأفضل العروض ما تنجم تكون كان مع تونيزي بروبو. ديسكفري نكتشف بعضنا في ديسكفري العروض، والبداية تكون من إسطنبول. الرحلات المتميزة اللي تقدمها شركة تونيزي برومو، الرحلة تدوم 7 أيام وستة الليالي فيا نوفالير. الديبار يكون كل نهار 3 من مطار تونس كارتاج في اتجاه إيستي أو مطار إسطنبول. الديبار الجاي باش يكون نهار من 6 إلى 12 أكتوبر، نهار 13 حتى 19 أكتوبر، ومن نهار 20 حتى 26 أكتوبر، وفما الديبار زادا من 27 أكتوبر حتى 2 نوفمبر. الباك باش يكون في وسطو لوفول aller-retour Tunis Istanbul Tunis. L'hébergement c'est lié avec Tidej et un hôtel في المنطقة اللي نختاروها في قلب مدينة إسطنبول. للترانسفير من المطار للهوتيل، من الهوتيل للمطار، avec une facilité de paiement. الرحلة باش تكون بداية من 1690 دينار، نجمو ندفعو 50% وقت نعديو الريزرفاسيون، والباقي نقسمو على 6 مرات كل شهر باش نجمو نمشيو ونسافرو ونهزو معنا لارجون بوش بتاعنا. نعديو جمعة من أحسن ما يكون ديما مع تونيزي برومو. كل التفاصيل نلقاوها على الكونت انستغرام وفيسبوك، واحدة من ليزاجونس 17 لتونيزي برومو، وإلا على تونيزي برومو بوينت ان، ولا تو سامبلومون كي نطلبو 36 290 ألف. من اسطنبول رحلة العمر نجم نقوله، إذا كان الرحلة نحب نسافر لبلاسة بعيدة ونعمل رحلة تاع مستوسين كيف نزور فيها كل من فوكيت، بونكوك وهانوي، ما بين زوز بلدان في جنوب شرقي آسيا. الرحلة اللي تنطلق نهار 26 أكتوبر تتواصل حتى 2 نوفمبر، 8 أيام 7 ليالي، ورحلة بشكون على متن الخطوط القطرية، ليلتين في بونكوك، ليلتين في فوكيت، وليلتين في هانوي، وفما ليلة زادة اون كروزيير في باتو 5 إتوال في البي دو هالونغ. الرحلة هذه متميزة للغاية، والباك باش يكون فيه برشا حاجات. أول حاجة باش يكون فيه لي فولز انتيريور اللي هما بين فوكيت وبانكوك وفوكيت، مع باجاج اون سوت 20 كيلو وباجاج اون ما متاع 7 كيلو. في 6 ليالي ايبرجمون مع التي ديج، ليلتين في بانكوك، ليلتين في فوكيت، 3 ليالي في هانوي، وبما فيهم الليلة اللي باش يكون في باتو 5 إتوال في البي دو هالونغ. كيف كيف في الباك فما الفيزيت غيدي لكل المعالم السياحية واللونتري لأبرز المعالم الأثرية في فوكيت وهانوي. في 5 ديجوني و 7 ديني على امتداد الرحلة اللي باش تهزنا مع تونيزي برومو. في لي ترانسبور تيريسر في الرحلة كاملة، اون فواتور بريفي ولا في فان ولا في ميني بوس ولا في اوتوكار ولا في بوس حسب ليفيكتيف اللي باش يقع تجميعه للرحلة هذه. لو غيد توريستيك بيان سور بروفيسيونيل انجلوفون بوندون تو لي سيجور. الرحلة بداية من 7 ملايين و490، افيك اون فاسيليتي دو بايمون، ندفعو 50% والباقي نقسموه على راحتنا حسب الاتفاق نتاعنا مع تونيزي برومو. تحبوا تاخذوا اكثر تفاصيل سهل برشا، تهزوا التليفون تطلبوا 36 290 ألف. من رحلة خارج تونس لرحلة داخل تونس، أذكركم بالسيركوي فار اللي قدمته تونيزي برومو العام هذايا والصيف هذايا. نحكيو على رحلتنا لكل من جربة وجرجيس، 4 أيام 3 ليالي. الديبار الجايين باش يكونوا من 17 إلى 20 سبتمبر، فما ديبار من 24 27 سبتمبر، ولا نختاروا الديبار متاع من 1 إلى 4 أكتوبر. الرحلة هذه باش يكون فيها ترانسفير اون بوس توريستيك في السيركوي كامل، ليبرجمون 3 ليالي اون اول انكلوزيف سوفت، الفطور صباح وفطور نهار والعشاء اي لي بواسون سوفت، بلاد اون مير في جرجيس مع الفطور، تور دو ليل دو جيربا فيها كيف كيف قرية قلالة والمتحف نتاعها، فيزيت نتاع حومة السوق بيان سور، الحارة الكبيرة والحارة الصغيرة، وغيد بروفيسيونيل اي ان سيرفيس دو كاليتي. هذا الكل إذا كان ندفعوا افونس ب 192 دينار ونقسموا الباقي على مرتين دو ترونش ب 144 دينار ونمشيو نعديو 4 أيام تعمل الكيف. رحلة بالحق متميزة، 4 أيام و3 ليالي ما نلقاوها كان مع تونيزي برومو. وما نجموش نفوتوا فقرتنا اليوم غير نعطيكم برومو هبال تستناو فيها من جمعه لجمعه ديما معانا. البرومو هبال المره هذه تعطينا اون ريميز في اوتيل لي زوتيل مدينه اوتيلز اند ريزورت، دونك كل لي زوتيل يتبعوا لاشين مدينه اوتيلز في ياسمين الحمامات. الغميز المره هذه توصل حتى لل 25%، يعني ربع حق الريزرفاسيون والاقامه نتاعنا نجمو ناخذوها مع تونيزي برومو اذا كان ريزرفيو قبل نهار 30 سبتمبر 2026. نذكركم واحده من ليزاجونس الموجوده في كامل تراب الجمهوريه، تونيزي برومو عندها 17 اجونس اون ليني على 36 290 ألف، والا تو سامبلومون اذا كان ندخل على السيت نتاع تونيزي برومو.تي ان، باش فيسبوك اي كونت انستغرام.

0: تيام.
1: صحيح نرجع لك رأي نهار الثلاثة والعودة المدرسية على قريب على بواب، وصحيح اللي رجعنا في الدوبل سيونس الجمعة اللي فاتت، وصحيح أنه ما زلت الطقس سخون، وعلاش لا نجمو ديما نختنموا الفرصة في الويكاند ولا في وسط الجمعة ولا ناخذ الكوجي نتاعنا الأيامات هذية. وإذا كان بالحق ما زلت حاب تتفرد وتعمل جو مزيان أنت والعائلة والأصحاب، علاش لا تختار واحد من الزوتيل نتاع لاشين المرادي، شاركنا في البرنامج. المرادي تقول لكم صحيح الصيف مازال ما وفاش، اي نعم الصيف متواصل، العروض والبروموات والفلاش برومو اللي تقدمهم لكم في لاغيير سيزون. اليوم لاشين المرادي تنجم تعطيك تخفيض متميز للاقامه في واحد من الزوتيل نتاعها بالنيير. ذكركم كونه التخفيضات توصل العشرة لا 20 لا توصل حتى ل 30% pour toute réservation اللي تهزنا من نهار 21 سبتمبر حتى 31 اكتوبر، باش نتمتعوا باللي بوفيه، نتمتعوا بالبيسين، نتمتعوا بالبحر، نتمتعوا بالتوبوغان، بالانيماسيون نهار وليل. كل المعلومات اكيد من نجم نلقاوها كان على موقع المرادي المرادي.com، ولا تو سامبلومون اذا كان حابوا ناخذوا اكثر تفاصيل ونعرفوا الريزرفاسيون تاعنا والاقامه قداش تكلفنا، كي نهزوا التليفون ونطلبوا 70 105 720 70 105 720. ونذكركم كونوا التخفيضات هذه اللي توصل حتى ل 30% للاقامه في ليزوتيل نتاع المرادي اوتيل، 11 اوتيل كامل يقدم لكم امكانيه الاقامه المفتوحه pour toute réservation حتى ال 31 سبتمبر، والإقامة إن شاء الله حتى ال 31 أكتوبر.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفعل. منال جبلها

0: 258 تدخلا لمجابهة آثار الأمطار خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم الخميس إلى الساعة 6 من صباح اليوم الجمعة. وهذه التدخلات توزعت وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية بين 46 معاينة و 135 عملية إزاحة، إضافة إلى 55 تدخلا لمساعدة مستعملي الطريق على العبور و 21 عملية ضخ وعملية إسعاف واحدة. وتأتي هذه التدخلات في إطار مجابهة تداعيات التقلبات الجوية ونزول الأمطار والتدخل لفائدة المواطنين ومستعملي الطريق عند الحاجة. قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين ينجح في إنقاذ مصابة بجلطة دماغية بالتنسيق مع قسم الأعصاب بمعهد المنجي بن حميدة لأمراض وجراحة الأعصاب بتونس العاصمة عبر منصة نجدة، وفق رئيس قسم الاستعجال والوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش بالمستشفى زهير اليحيوي، موضحا أن الطاقم الطبي وشبه الطبي نجح في إذابة الجلطة الدماغية مما مكن من تسجيل تحسن سريري وعصبي ملحوظ على المريضة بفضل سرعة تقييم حالتها واتخاذ القرار العلاجي الناجع في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنها ما زالت تحت المراقبة والمتابعة الطبية. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلنون اليوم اغتيال فلسطينيين جنوب قطاع غزة زاعما أنهما قائدان ميدانيين في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. من جهتها أعلنت كتائب القسام في بيان اليوم أن محمد عبد السلام اليازوري الذي كان عضوا في المجلس القيادي الأعلى للحركة وقائدا للواء خان يونس التابع لها اغتيل على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس. وذكر البيان أن اليازوري لعب دورا بارزا في التخطيط لأحداث 7 أكتوبر 2023. ختمنا، مسؤول حكومي يمني محلي يقول اليوم أن الحوثيين سيطروا على جزيرة استراتيجية وأنهم استكملوا السيطرة على مضيق باب المندب وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس. ويأتي التصريح بعد تقدم حوثي متسارع على الساحل الغربي، إذ كانت فرانس بريس قد نقلت الخميس عن مسؤول عسكري حكومي قوله إن الحوثيين يتقدمون نحو باب المندب بعد سيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في جنوب البحر الأحمر.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

0: Voyage. Voyage.
1: إلى كل الأحبة في تونس ومشاهدي جوهرة تي في، بقدمكم عملي الجديد بعنوان ملكتي حياتي ودي عمري.

0: مازلنا معكم ديما في فواياج فواياج على جوهرة فيها وجوهرة تي في، ومازلنا معكم في البرنامج اللي يحكي على قطاع السياحة بمختلف الاختصاصات نتاعه داخل تونس وخارجها. وكي نحكيو سياحة نحكيو على منتوجات سياحية ونحكيو على برودوي كي تري بورتور بالنسبة لتونس في عودة قوية نشهدوا فيها الأيام هذيا، خاصة السيزون عام اللي فات وعام السنة وقت اللي الباخرة ولات تقف في تونس، رجعت تقف في تونس. نحكيو على توريزم دو كروزيير، وأيضا فلات فما إمكانية السفر للمواطن التونسي عبر الباخرة هذه. قطاع قاعد يتطور، شركات عالمية قاعدة تخو في ثقة في المنتوج السياحي التونسي كما شركة MSA وكوستا وغيرها. البارح كما كل أريفي وديبار من تونس كنا رخميس مع MSA ميرافيليا، وبارح كان عدد أعتقد أنه قياسي نوعا ما في عدد المسافرين اللي اختاروا كونهم ينزلوا في ميناء حلق الواد ويزوروا مختلف المناطق السياحية في تونس الكبرى. حبينا ناخذوا أكثر تفاصيل بالأرقام بالنسبة للسيزون هذه، الإمكانيات الموجودة المتاحة، شنية أفاق تطوير هذا القطاع. أكيد هذا كل من نجم يكون كان معاه سي سليم جبالة المختص في قطاع الرحلات البحرية الكوازيغ اللي جيو لتونس باعتباره لو ريسبتيف نيميرو 1 مع هوب ترافل. نقول له مرحبا بيك وسعادة جدا بتواجدك معنا سي سليم.
1: مرحبا بيك سي وليد ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: الله يخليك. البارح كانت رحلة قالوا أنها قياسية في عدد الكوازيريس اللي هبطوا في حلق الوقت.
1: لا هو مش قياسية، وكل جمعة أنا شاك جدي نفس العدد، معناتها البارح ساتة 2500 واحد نتي ناشيونال، دونك اختاروا ليز اكسكورسيون ديفيرونت اكسكورسيون وسا سي تري بيان باسي. الناس روحت فرحانة وصرفوا شوية فلوس وروحوا الحمد لله.
0: اللي يسافروا
1: البارح زاد عندنا الناس، البارح روح السفير تاع قطر يمشي معانا كروزير، يقول لك سفير ليزيتازوني مشى معانا كروزير خرج من تونس، سفير الهند هذوما كل خرجوا من تونس، راه خرجوا من حلق الواد ورجعوا لحلق الواد.
0: اي
1: معناتها البرودوي نتاعنا مزيان، لا بروف اللي قاعدين يمشيوا معانا وقاعدين يروحوا معانا.
0: ممتاز جدا.
1: نفس الشيء.
0: انا حبيت نسالك السؤال اللي يطرح نفسه كي نشوفوا احنا المسافرين اللي هو الباخرة، نحكيوا على MSA ميرافيليا اللي تقف في حلق الواد كل نهار خميس. المسافرين بالاساس يطلعوا من ثلاثة مواني ايطالية، ميناء فرنسي، ميناء اسباني ومن تونس، ولكن من برشا دول العالم اخرى. فما ناس تحب تعمل زيارة لغرب المتوسط، تجي من اليابان، تجي من امريكا، تجي من اوروبا الشمالية إلى غير ذلك. ولكن اللي لاحظوه كونه أكبر عدد من المسافرين اللي ينزل من الباخرة في ديستيناسيون هما المسافرين اللي ينزلوا في تونس، يعني اللي يعطوا في تونس أكثر اللي يعطوا في مرسيليا ولا في برشلونة.
1: أوني لبريمي في الميديتراني، لأن احنا نخرجوا ما يقارب 50% من الباخرة، من الكاباسيتي تاع الباخرة. في المواني الأخرين ما يفوتوش 300 واحد 250 من أي ميناء. سواء في إيطاليا ولا في مارسي ولا في برشلونة. دونك اللي نعملوه احنا خاطر هما ربحهم في ليزيكسكورسيون، اللي تارك الدرماتور الربح نتاع الريزولتا بوزيتيف الاول هي في تونس، نعملوه في التارجت احنا يعني. هذوما دي سوسيتي كوتي اون بورس والتارجت نعملوها في تونس، وال معناتها سكور هما يخدموا بالريتينغ، معناتها السكور نتاعنا ديما فوق 8.5
0: ما شاء الله،
1: انظر 8-10 معناتها من 8 انما احنا ديما الريزولتا بون والسكور مزيان برشا.
0: دونك سا انتريس انورميمون لي زارماتور انهم يخفوا في تونس وينزلوا الحرفاء نتاعهم في المواني التونسيه.
1: بيان سور هذا هو. اليوم عندنا باخذه امريكانيه زاد كيف وقفت في تونس سيلفرسي وخرجوا ما يقارب معناتها 60-70% الرحلات. فما دي سيرفيس بريفي معناتها تعرف الباخذه هذه مضخمه ياسر وفيها دي سويت. الناس اللي في لي سويت يطلبوا ان سيرفيس بريفي ما يخرجش في البوس،
0: معناها ليموزين معناها ولا فوتور معناها
1: بريفي حاجه كلاس معناتها شويه مرسيدس كلاس اس كلاس، فهمت؟ من نوع هذا فهمت شنو نسميه، يطلب حاجات سبيسيال.
0: اي دونك سي دي فواياج على كارت ولا سي دي فيزيت
1: على كارت؟ اكزاكتومون على كارت، يخرجوا على كارت ويصرفوا على كارت زاد كيف سي
0: وليد. اليوم لي كروزيير في تونس معناها لي سورتي في تونس يعني الاسعار نتاعهم من 70-75 90-95 يورو تقريبا. شنو هي اكثر الوجهات طلب من طرف السواح اللي يجونا لتونس؟
1: والله المطلوب الاكثريه طبعا اكتويلمون نخدموا احنا عندنا اكسكورسيون البحر قاعدين يطلبوا فيها برشا برشا
0: في البحر يعني معناها يخرج يخرجوا في في
1: يخرجوا ايش نقول لك انتوا الحمامات لا لا يمشوا للحمامات في دي بوس ويمشوا احنا شط عندنا مزيان في الحمامات دونك يفطروا ويعملوا العومه نتاعهم
0: ويروحوا
1: لا مش بار لا لا مش
0: باتو بيرات ولا فيوت معناها ولا يمشيو
1: لا لا لا يجيو من حرق الوادي يخرجوا من حرق الوادي يمشيو للحمامات
0: لا يعوموا في البحر
1: يعوموا في البحر عندهم ان اوتيل ما نحبش نسمي سانك ايتوال دو لوكس ويفطروا غادي ومنهم يزوروا شويه الحمامات يمشيو يزوروا بر السيد هذاك اللي مدفون غادي الطلياني يعرفوه
0: كراكسي
1: كراكسي اكزاكتومون يعملوا
0: طلع للقصبه
1: ويعملوا قصبة فوالا اكزاكتومون شويه للمدينه ويرجعوا يروحوا لتونس
0: قيت لي سيركوي المطلوبين في تونس لانه احنا نشوفوا انه في تونس ما شاء الله لي ديستيناسيون تقريبا
1: ما شاء الله ما شاء الله البرودوي لو برودوي موجود ما شاء الله قيت لي زيكسكريسيون فما الكولتورال يحب الثقافه يمشي موزي باردو كارتاج كذا فما الشوبينغ معناتها يحب يختار يمشي للاسواق باش يعمل شويه شوبينغ فما المدينه العربي وسيدي بوسعيد هذا كل معناتها البرودوي موجود ما شاء الله عندهم سيس اكسكريسيون يختار اللي يحب موجود على الباخره
0: تري بيان لو كان نعملوا دراسه شويه هكا للنفسيه نتاع السائح الاجنبي اللي يجي لتونس انت قلت انه احنا التارجت نتاعنا في 8 8 ونص بالنسبه للموين دونك تقريبا شطر اللي يطلعوا في الباخره واكثر ينزلوا لتونس هذا راجع لانه تونس فيها برودوي مختلف لانه الاركيتكتور
1: والبروديوم
0: يختلفوا على اوروبا
1: يعني سي وليد الحقيقه معناتها تونس اكتوالمون فيها امن وامان
0: الحمد لله
1: والناس يجيو الحمد لله
0: الحمد لله
1: دونك يجيو ويختاروا تونس وهي الكروازير سي تان بونغو يجي في الكروازير يشوف شويه يعمل اكسبيرسيون يولي يطلبها ويحب يجي يعدي 7 ايام في تونس يعمل سيركوي يعمل سي تريز امبورطون هذا المهم
0: هو كل كويزيريس عباره على امباسادور غيرمون بعد كي باش يروح
1: على امباسادور يحكي وش يهبط على ريزو سوسيو هذاك هي بالضبط وحتى نتوا احنا سي وليد باش نبدا في بالك عملنا 72 اسكال خلطنا ل 330 الف حريف ونكملوا حتى الفان ديسمبر باش نعملوا 350 الف حريف
0: من
1: كرواجير جاو واحنا عندنا قاعدين نخدموا لي كونترا نتاعنا كل باش نجيبوا دي زارماتور اخرين بيان سور اللي كانوا يمشوا للخليج كلش باش نجيبوهم منهم باخره سعوديه
0: أروي.
1: معروفه اروي اكزاكتومون اروي باش تولي تدخل الحلق الويت
0: دونك عندنا بالنسبه كنشوفوا معناها الشركات عندنا لي ام اس سي عندنا لا رويا
1: عندنا لا ام اس سي كوستا سيلفرسي
0: سيلفرسي
1: بيانتو باش يجي رويال كاريبيان ان شاء الله دونك نورفيج كروز لاين قاعد يجي ريغيلارمون ضربات مع نورفيج كروز ان سي نورفيج كروز لاين دونك معناتها ما نشاط تصاعد كبير والحمد لله
0: والحمد لله في السنوات الماضيه كانت فما زاد ساعات بعض الشركات يعملوا اسكال في ميناء سوسه
1: اي مازالوا جايين السوسه هذا يا بيدا سيلفرسي اللي جات اليوم هذيك تعمل ميناء سوسه مرتين ثلاثه ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ونمشيو للجم وسوسه والمتاحف نتاعنا فهمت معناتها برودوي مزيان زوم يعملوا موزايك في الجم ويعملوا برشا حاجات
0: ممتاز
1: جدا جدا قلت لك الاهم من حاجه

0: في معرض فيه لي رونديفو نتاعنا كلهم حاضرين لا جوندام تاعي معبي مع لي زرماتور الكل
1: ان شاء الله. تو ندخل معك شويه في شويه تفاصيل لا بروسيدور بشويه باش نستقطبوا في تونس ارماتور كبير. انت حكيت على رويال كاريبيان معناها اللي عنده لي بلو غرو معناها باكبو دو موند نقولوا احنا لوكسيو ايتترا باش نجيبوهم لتونس فما اون بروسيدور معينه معاهم ومعانا باش يدخلوا لبلادنا.
0: احنا اون بروبوز لو برودوي نتاعنا هما يجيونا بحول الله. انا حاجه بركه نطلب من لو ام بي لو ام بي باش يكبروا لنا شويه الميناء في الدخله نتاع الميناء. انت تعرف اللي عملناه ولا انا خدمت كوستا زميرالدا 6500 حريف دونك يدخل هو. اما كي يبدا يريح خطرو عالي البابور دونك نبداو نستناه ونبداو اون ريسك. هذا هو دونك هذا المطلب نتاعي انا تكبير الدخله نتاع الميناء هكاو.
1: وبالنسبة للكي واللامباركومون
0: كل ما موجود وكل شيء موجود ما عندنا حتى إشكال. ونشكر الأمن الحقيقة واقفين معناتها ما شاء الله من إدارة الحدود ولا جانب الأمن السياحي معناتها الأسلاك الكل باش ما
1: الديوانة
0: أمن عمومي الديوانة كله واقفين معانا ويرحم والدين والدين متجندين اكزاكتم.
1: احنا من نجمو كان نشكركم على المجهودات الكبيره اللي قاعدين تعملوا فيها ونتمنوا بالحق ان تونس تكون ديما وجهه متميزه في ميناء حلق الواد وبقيه المواني على شلاب بنزارت سوسة وغيرها في استقطاب البواخر الكبيره هذه على خاطر السائح اللي يجي في كروازير موش سائح جوست معناها باسيف معناها جوست يقعد في الاوتيل مده الجمعه نتاعو. لا هو باش يعبط باش يشري ان برودوي وباش يصرف فلوس ديما يحب يشري ان سوفينير اذا كان يشريها من الاسواق ولا شيء من اي بلاصه مشالها سينو يشريها من الفيلاج بيدو يقترح عليهم معناها بانوبلي دو برودوي تري فاريي موجوده والسوفينير من تونس ديما يقعد في البال على خاطر موش سي با ان برودوي اوروبيان معناها بالنسبه للفرنساوي ولا الطلياني ولا الاسبانيوري. لا جاي من تونس يحب ديما يشري حاجه يروح بها لبلاده.
0: عايش سي سا سي سا يشري حتى الويل دوليف يشري الدقله التونسيه يشري هذايا نحكيو على حتى في الفيلاج معناتها يرجع لازم يشري حاجه لازم يشري حاجه تقعد له.
1: très bien. فماني انه ربما كانت في فتره سابقه ومن بعد خلينا عليها انه ترجع شويه انيماسيون في الكي ان شاء الله.
0: والله هو ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: باذن الله
0: باذن الله.
1: شكرا لك سيستم جاب الله كنت فرحان برشا انه استقبلتك معنا اليوم اعطيتنا اخر الاخبار على الرحلات الاسبوعيه اللي قاعده تجي لتونس والرحله اليوم اللي جات من الولايات المتحده الامريكيه. ان شاء الله بالتوفيق لكم ولكل الساهرين على ميناء حلق الواد بكل اختصاصاتهم. تحيه لكم وان شاء الله ديما في تميز وان شاء الله ديما
0: عايشك بارك الله فيك. عايشك سي وليد ميرسي
1: الله يخليك. شكرا
0: عايشك شكرا شكرا.

0: متواصلين معكم في فواياج فواياج ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في، وديما نحاولوا نركزوا مع بعضنا على كل الاخبار المتعلقه بقطاعات النقل الجوي وايضا السياحه، ونحكيوا على جديد مطار نفيذ الحمامات الدولي اللي الأيام هذه الحقيقة يعيش على وقع حركة اقتصادية متميزة. نحكيوا على انطلاق رحلات جوية جديدة في مجال الكارغو، في مجال نقل البضائع. المطار وفر كل الظروف اللازمة لتأمين رحلات جوية في اتجاه مطارات أوروبية. حبينا ناخذوا فكرة على فتح الخطوط الجديدة للشركات اللي بتكون موجودة معنا، مواعيد الرحلات، نوعية البضائع اللي بشقة نقلها. هذا الكل مع السيدة أسماء خلاص اللي هي مديرة الاتصال والعلاقات العامة بشركة تاف تونيزي جروب ADP أيروبور دو باري. نقول لك مرحبا بك مدام أسماء لأول مرة معنا على جوهرة FM وجوهرة تي في، مساء النور ومرحبا بك معنا، ومرحبا بك أيضا زادة في مطار نفيذة.
1: شكرا إذاعة جوهرة FM على حضوركم وعلى التغطية الإعلامية للحدث.
0: خليك
1: يعيشك. الحقيقة هي اليوم خطوة جديدة وهامة يعيشها مطار نفيذ الحمامات الدولي، بما أنه اليوم إن شاء الله ينطلقوا خطي شحن جوي نحو ألمانيا وبولونيا. هي المحطة الشحن الجوي كما تعرف وقع افتتاحها في 6 فيفري 2026، وإحنا وقتها قمنا بتجهيزها بالمعدات اللازمة، وكما تفضلت أنتم وقتها وعملتوا تغطية إعلامية للافتتاح.
0: عملنا برنامج كامل مباشر من
1: بالضبط، وشفت انتم وقتها المشروع وحيثياته واهدافه، واليوم قاعدين باش نعيشوا جوست مال اللي حبينا نوصلوا له. بيسكو اليوم شقة يعني اول خطين باش يخرجوا، اول رحلتين باش يخرجوا من المطار نفيذة. هي بعد ما احنا عملنا التجهيزات اللازمه والمعدات العصريه اللازمه واللي تستلزمها المتطلبات الدوليه، حرصنا زادا على التحصل على الشهادات الدوليه. دونك عملنا لي سيرتيفيكاسيون، وفي شهر جويلية تحصلنا على شهادة RA3 اللي هي تأكد مطابقة المحطة نتاعنا للمتطلبات الأوروبية في مجال النقل البضائع، وهي شهادة ياسر مهمة
0: مجال السلامة. هل تبنيش غلط؟
1: سمحتش قلتي؟
0: في مجال السلامة
1: بالضبط، في مجال السلامة هذيك. علاش هي يعني تسهل التبادل توا على الاخر اللوجستيكي في المنطقة الأورو متوسطية. يعني هذايا كسوة احنا شركاتنا اللي باش تصدر والا المصدرة ولا الموردة، بالشهادة هذيا بطبيعة تسهل ياسر عملية التبادل النقل التجاري والنقل بطبيعة. والشهادة هذيا صالحة إلى غاية جويلية 2026. دونك اليوم كما تفضلت وقلت بتاريخ 11 سبتمبر تنطلق اول رحلات. هما 3 شركات خذوا اليوم ينجموا يشتغلوا في نقل البضائع وخذوا معناها التصريحات اللازمه. عندنا سبرينتير كارغو، سبرينتير وكارغو وينكس اكسبريس. وقعت برمجت اليوم رحلتين في يومين، كل يوم فما رحلتين، واحدة تمشي إلى مطار وركلو بولونيا وواحدة تمشي إلى مطار هون بألمانيا.
0: يعني زوج رحلات يومية،
1: يومية
0: من مطار نفيذ الحمامات، واحدة تمشي بالضبط لألمانيا والثانية تمشي لبولونيا.
1: بالضبط مبدئيا هذايا توا نحكي مبدئيا، وطاقه يعني هذوما عن طريق يعني شركه سبرينتير، حتى لين احنا الشركه التونسيه كارغو وينز اكسبريس حتى هي تكمل، ننتظروا انها تكمل برمجتها وحتى هي تبدا في رحلتها الجويه. وبالطبيعه زاد الشركات ينجموا زاد كيف كيف يتعدوا عليها وكيف كيف معناها وتضاف للقائمه اكيد. واحنا يعني المجهودات باش نعملوها باش نسعى بالطبيعه الى زياده وتطوير الرحلات اذا بقيت الدول الاوروبيه، ماناش نقتصروا كان على المانيا وبولونيا. الأيام الجاية وفي الأشهر الجاية باش نحاولوا نواصلوا دعم شركاتنا المصدرة والموردة، وباش نحاولوا نزيدوا في تسهيل نقل البضائع بطبيعة، هذا خاطر يفتح باب أمام فرص تجارية كبيرة وجديدة لشركات التونسية.
0: باهي مدام أسماء، باعتبار أنه مطار النفيذة نحكيوا على جروب ADP، معناها الوجهة بالأساس أو التوجه بالأساس باش يكون نحو السوق الأوروبية، ولا ممكن ننتظروا في قادم الأيام ربما انفتاح على سوق عربية شرقية أو سوق إفريقية مثلا؟
1: احنا اكيد توا كمبدئيا كبدايه معناها السوق الاوروبيه، ولكن اكيد باش نحاولوا نسعى انه قد ما نحلوا مجالات نطوروا مجالات النقل الجوي، وقد ما معناها به حاجه به للشركات المصدره والمورده معناها ما فيهاش كلام.
0: اليوم عملية التوريد، خلينا ندخل شوية في بعض التفاصيل. أنا مصنع تونسي، عندي مصنع ولا مجال فلاحة، وعندي سوق نتعامل معها، وعندي كليونتيل ولا ان كليون موجود في المانيا ولا فرنسا ولا ولا ولا بولونيا باش نقوم بعمليه التسويق. كيفاش تتم العمليه؟ يعني هناك قسم تجاري مخصص للعلاقات مع شركه الطيران عن طريق مطار نفيذ الحمامات. كيفاش تتم العمليه؟
1: والله نقولوا احنا لي بروسيدور ادمنستراتيف هما بيدهم اللي جاري بهم السيد التوا، معناها هي نفسها
0: نفس البروسيدور،
1: هي نفس البروسيدور. الاضافه اللي صارت اللي هو عمليه الشحن واللي تتعدى بمطار نفيذه، يعني اليوم يعتبر يعني مطار نفيذه هو بيدو ولا منصه مرجعيه للشحن الجوي في تونس، يعني ضافت انضاف كمنصه للشحن الجوي. وطبعا انا زاد نستغل الفرصه اللي كنت تحكي تكيه للهدايا الانجاز هذايا، نحب جوتيان يعني اني نشكر شخصيا وباسم كامل شركه التار. اول حاجه المكتب المحلي للديوانه مطار نفيذ الحمامات الدولي اللي عاوننا على الاخر وقدمنا تسهيلات الكل، ديوان الطيران المدني والمطارات بطبيعه، شرطه الحدود والاجانب في مطار نفيذ الحمامات الدولي، اعوان المطار كلهم بنفيذه، اعوان شركه التار، ونزيد ناكد زاد على غرفه التجاره والصناعه بالوسط اللي هي تلعب دور رئيسي في دعم وتطوير الشركات المحليه. يعني انت قلت لي كيفاش تقع عمليه
0: التصدير،
1: يعني اكيد غرفه التجاره والصناعه بالوسط هي تلعب دور الفعال باش انها تسهل العمل، يعني اي شركه في تونس انها تحاول تدخل الميدان يعني التجاري خارج الحدود.
0: هو ربما اللي يميز البلاتفورم الجديده هذه ولا مطار نفيذه هو الموقع الاستراتيجي نتاعو، على خاطر جاء في وسط الجمهوريه التونسيه، يعني مصدرين في القطاع الفلاحي او الصناعي والجانب التجاري سواء كانوا في الجنوب او في الوسط او في الشمال، حتى على الربط بالشبكه الخطوط الطريق السياره معناها لوتوروت، تسهل برشا الدخول والولوج للمطار وتوصيل السلعه وبشكل يومي، يعني حتى ما خلطش على طياره اليوم نجم يخلط على طياره غدوه اتسيتيرا.
1: بالضبط اكيد، حتى نحب نعطي بريسيجون، يعني حتى التبادلات اللي باش تصير هذيا وشركه شركه من بنزرت، يعني شركة اللي هي اللي التغطيه هي تغطيه شامله لكامل الجمهوريه التونسيه، اي شركه في تراب الجمهوريه التونسيه اليوم تنجم تتعدى على محطه الشحن الجوي بمطار نفيذ الحمامات الدولي لتسهيل عمليات يعني التصدير والا التوريد اللي هي معناها في في في اطار الشغل.
0: أنا كنت باش نسألك مدام أسمع، احنا ديما نحكيو على التصدير خاطر نحبوا بضاعتنا ومنتجاتنا التونسية تتصدر في الخارج، ولكن أيضا هناك شركات تستحق مواد أولية، فما أيضا تجارة في الاتجاه التونسي، فما شركات اللي هي تخدم في الريجيم نتاع الوا 72 وتستورد مواد أولية من الخارج لتصنيعها في تونس، باش يكون فما الفايفيان معناها أيضا المطار باش يلعب دور الشركات هذيا باش باش باش باش تجيب لنا منتوجات إلى تونس كما باش تصدر من تونس؟
1: اكيد احنا اليوم نحكيو على اللي صار اليوم، الرحله التين اللي باش يخرجوا هما رحلتين توريد مش تصدير، تصدير سامح لي باش نخرجوا سلعه توصيه، يعني تو باش الطيارات نعطيك حتى الاوقات نتاعهم وصول الطياره، هما الطيارتين اللي مبرمجين تو طياره من نوعيه اتي 572 اللي هي تنجم توصل الى غايه 9 اطنان، معناها الحموله نتاعها سعه الحموله 9 اطنان. هذه الطياره توصل المطار نفيذة اليوم على الساعه الثالثه وباش تغادر نحو هان المانيا على الساعه الخامسه.
0: اوكي الساعة الطياره ان شاء الله.
1: اي بالضبط، الطيارة الثانية اللي هي من نوعية صعب 340 اللي هي الحمولة نتاعها 3.5 اطنان، توصل المطار نفيذ الحمامات اليوم على الساعة 5:45 يعني 6:04 وتغادر نحو بولونيا على الساعة 6:46 يعني 7:04، يعني هذايا علاش انتم قلت لي
0: ديشارج ولا والشارج
1: بالضبط. احنا تو بالضبط التصدير، يعني اليوم انت قلت لي يعني هذايا تو باش يجي وتهبط تعبي السلعة وتمشي تنطلق إلى نحو المطارات الدول الأوروبية. ننتظروا في الايام الجايه انه تولي زاده تجيب معها السلعه توريد. احنا اليوم رانا انطلاقه، ما هي الا يعني خطوه اولى نحو ان شاء الله اول حاجه اكثر تبادل، هذه النقطه اللي احنا ناكدوا عليها، تبادل اكثر، وثاني حاجه بطريقه تقع توسع اكثر نحو مدن اوروبيه اكثر ونحو يعني قارات اخرى كما انت حكيت بعد فوالا ان شاء الله. يعني
0: حتى معناها لي سباس معناها دو معناها لي ماغازان معناها لي سباس المستودعات اللي باش تسكيو فيها المنتجات في الذهاب او في الياب ان شاء الله غدوا على شلين نشوفوا في المجال نتاع الكارغو مطار نفيضه حتى ان هوب اللي يربط ما بين مطارات مختلفه وسلعه طابت وتعاود تخرج. هذا من شانه انه يحرك اكثر واكثر عمليات التوريد والتصدير عن طريق تونس او الى تونس او في اتجاه تونس.
1: إن شاء الله إحنا تونس موقعها ياسر استراتيجي الحقيقة كما نعرفوا الكل، وموقعها يعني جاي في وسط الحوض المتوسطي، فيعني تربط بين إفريقيا، تربط بين أوروبا، آسيا ماهيش بعيدة، يعني شرق الأوسط. يعني بصراحة موقعنا الاستراتيجي يخلينا اليوم أكيد نطمحوا الأكثر تبادل تجاري، الأكثر نشاط تجاري يعني، وطبعا منطقة الوسط توسطها جاية في وسط البلاد، فتجم أي شركة سواء في الشمال سواء في الوسط سواء في الجنوب كي تتعدى على المنصة اللي عندنا اليوم متوفرة، وسورتو اللي هي منصة معناها فيها سيرتيفيكاسيون ومعناها
0: وقع يعني من غير ما توصل حتى للمطار، معناها على أول ما تدخل تلقى الديبو موجودين على يمينك
1: بالضبط، وفيها معناها محطة فيها متطلبات اليوم الأوروبية في مجال نقل البضائع، يعني حاجة تخلي
0: تشجع على المبادلات التجارية والنشاط عن طريق مطار نفيضة الحمامات. مدام أسماء سعادة برشا أنك حاضرة بحضنا، إن شاء الله مرة جاية تكون حاضرة بحضنا في الاستوديو مرة أخرى. البوست الجديد كمديرة اتصال وعلاقات عامة بشركة تاف تونس جروب أدي بي، إن شاء الله بالتوفيق، وتحياتنا للأخيين الكل في مطار نفيضة الحمامات وفي مطار المنسراح ببورقيبة.
1: يعيشك، احنا كل ما عنا جديد اكيد ما ندخلوش عليكم، اي عنا رحله جديده عنا اي شركه طيران جديده باش تعاود تدخل جديد معناها في الاطار التبادل هذايا، انا معناها نتاع قدره ربي نحاول ناخذوا معكم هكا شويه وقت علينا باش نروح. عايشك يا سيدي، بارك الله فيك.
0: يعيشك،
1: عايشك الى اللقاء.
0: كانت معنا مدام اسماء اللي حكيت لنا بطبيعه على انطلاق زوج رحلات يوميه بدايه من اليوم، واحدة في اتجاه بولونيا وثانية في اتجاه ألمانيا كارغو، يعني عملية شحن جوي. مناش نحكيو على رحلات المسافرين، نحكيو على رحلات نقل البضائع انطلاقا من تونس في اتجاه دول الاتحاد الأوروبي.

0: وصلنا لاخر قناه في فواياج فواياج على جوهره فيم وجوهره تي في بتاريخ الجمعه 11 سبتمبر 2026. اكيد مازالت برامجنا متواصله، فقراتنا متواصله، خليكم ديما معنا، ما تبدلوش الموجه على خاطرنا مش وحدنا، لكن اكيد ديما الافضل في الامان.
1: كل نهار جمعه سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. تسمعوا فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعه من الماضي ساعتين للاربع متاع العشيه على جوهره فيم. على
2: جوهره فيم. برعايه Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونس لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبة مني.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
8: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
9: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
10: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. ولي سوسة سفيان التنفوري يؤكد خلال أشرفه على جلسة عمل اللجنة الجوية للمشاريع البلدية على ضرورة تضافر جهود مصالح البلديات والمجالس المحلية ومختلف المتدخلين للعمل على دفع نسق تنفيذ المشاريع بما يستجيب لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم، ومواصلة التنسيق مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالنسبة للمشاريع الممولة من قبله لتذليل الصعوبات وضمان إنجازها في الأجال المحددة، مشددا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي والتقيد بالأجال المضبوطة، إلى جانب استحثاث نسق أعداد الدراسات ونشر طلبات العروض لمشاريع البنية التحتية. وفي إطار الرفع من مؤشرات النظافة وتحسين جودة المحيط بمختلف مناطق الولاية، أكد والي سوسة خلال الجلسة على ضرورة تخصيص اعتمادات إضافية ضمن ميزانيات البلديات لسنة 27 و2000 لتجديد أسطول النظافة وانتداب أعوان النظافة، بما يعزز قدرات البلديات على الاستجابة للحاجيات اليومية في هذا المجال، كما شدد على تكثيف المعاينات الميدانية للوقوف على مختلف الإشكاليات البيئية والنقاط السوداء والعمل على تداركها في الإبان، إلى جانب الإسراع في إبرام الاتفاقيات مع المحلات التجارية والمحلات المفتوحة للعموم للانطلاق في تركيز منظومة رفع النفايات المنزلية، إضافة إلى ضرورة تكثيف المراقبة وتطبيق القانون على جميع المخالفين للمعايير البيئية، مع الحرص على تركيز كاميرات مراقبة لمعاينة النقاط السوداء ومتابعتها والتدخل لتداركها في الإبان. وللقيروان ذكر البرقاوي يدعو اليوم خلال جلسة عمل خصصت للتداول في الاستعدادات للعودة المدرسية إلى تأمين محيط المؤسسات التربوية وتوفير دوريات أمنية بأغلبها ومزيد العناية بالنظافة داخلها وبمحيطها، داعيا أيضا إلى تأمين النقل المدرسي والريفي والحرص على التوقيت وتوفير أكلة بالمطاعم المدرسية وتجاوز كافة الإشكاليات، مع التأكيد على تأمين قاعات مراجعة بالمؤسسات التربوية لكافة التلاميذ لاستغلالها أوقات الفراغ. بالعاصمة، نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اليوم ملتقى الصحة الواحدة مقاربات متعددة الاختصاصات ضمن سلسلة الحلقة الثالثة من مظاهر التغيرات البيئية وانعكاساتها. ومراسلتنا نسرين علوش واكبت هذا الملتقى وتحدثت إلى منسق الملتقى زهير اليحيوية.
11: موضوع السيمينار هو عنده موضوع عام، هو الصحة الواحدة، باعتبار أنه مفهوم الصحة الواحدة هو مفهوم صار جديد قاعدين نشوفه فيه شيء اللي يعتمد أنه صحة الإنسان مرتبطة بصحة الحيوان ومرتبطة زادة بصحة البيئة، وبالتالي ما نجموش نفصل ما بين عنصر الحيوان والإنسان، صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة. هي دورة كاملة تمتد على سنة كاملة، بديناها في جانفي وهذه الحلقة الثالثة إن شاء الله. هو نجاح الدورة صحية يتمثل في أنه يلزم يكون فما اهتمام بالثلاث عناصر هذه حتى يكون الإنسان في وضع بيئي وصحي ملائم، لأنه صحة الحيوان مرتبطة بصحة الإنسان، لأنه الإنسان يتغذى لكن الحيوان زاد يتأثر بالإنسان، البيئة زاد كيف تأثر بالإنسان وبالحيوان، وبالتالي فما الثلاثية هذه يلزم تكون دائما في حالة توازن. هو الواقع يلزم نكون فاهمين أنه مرتبط مش ماهيش جانب وحده، يعني ما فهمش الانعزال في كل جانب، كلها مترابطة بعضها، وإذا كان رينا أنه فما مشكل معين لازم نرجع للأسباب الرئيسية والأسباب العميقة متاع الخطر هذايا ولا المشكل هذايا، واللي نتلقاوها في العموم زادا عن مرتبطة بنشاط إنساني ولا بانعكاس على الوضع البيئي.
10: نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يقول إن مبدأ الإضراب العام في قطاع الصحافة قد تم إقراره سابقا خلال جلسة عامة وفي مكتب تنفيذي موسع، وأنه سيتم قريبا تحديد تاريخ تنفيذه، موضحا دبار إثر ندوة صحفية أن النقابة دخلت خلال الفترة الأخيرة في سلسلة من المشاورات مع الصحفية والصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية بهدف تحديد الموعد المناسب لتنفيذ الإضراب العام.
12: مبدأ الإضراب العام تم إقراره سابقا في جلسة عامة وفي مكتب تنفيذي موسع، وهيكل النقابة أقرت مبدأ الإضراب العام وفوضت للمكتب التنفيذي تحديد تاريخه. بقى نحن عندنا مدة في مشاورات مع الزميلات والزملاء وبعض المؤسسات لإعلان تاريخ الإضراب العام، سيكون عن قريب ربما هذا حسب المشاورات. السؤال أن يطرح نفسه علاش أضربنا، أنا نطرح علاش ما نضربوش، شنو يخلي اليوم الصحافي التونسي يشتغل في مناخ من التخويف على خلفية عمل صحفي قد يجد نفسه في السجن، على خلفية تدوينة قد يجد نفسه في السجن، عكس الخطاب الرسمي للدولة نسمعه فيه اليوم، ثم نوع متاع انقضاض قانوني على الصحفيين إذا أقلقت راحة السلطة فأنه ستتهمك أيا كان الاتهام، وهذا حاصل في قضية زميلنا زياد الهاني، في قضية مراد الزغيدي، في قضية أيضا زميل محمد يوسف وبرهان بسيس، ومن قبلهم قضايا أخرى. الحاجة الوحيدة نأكد عليها كنقابة وقوفنا جانب زملائنا وجانب زميلاتنا، وقوفنا جانب القطاع، ودعوة أخيرة إلى الزميلات والزملاء، الفترة صعبة ومطلوب حد أقصى للتضامن.
10: ختاما دوليا، قوات الحكومة اليمنية تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 5 مسيرات تابعة لجماعة الحوثي شرق الحزم مركز محافظة الجوف، فيما أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي أن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن.
9: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
13: الاثنين 14 سبتمبر 2026، موعد الرونفري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسلوب المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهاي رجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي 3-4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4-6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6-7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس 7 متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش، بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. إيكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت، من نهار 3 اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس، نهار 4 الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هول السقيف.
14: حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9:30 الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للـ10 مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من 2 للجمعة من نص الليل للـ9. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى ونتوما زادة.

عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: بي. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: جوهرة بوبليسيتي.
2: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى.

going back. موج مع الموجة.

0: الريتي
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفريات
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دو بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
1: ما لافاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغنطري بالأفريات
2: عندك Orange.
0: Johara FM.
2: Publicité.
3: Johara FM. Business News.
4: Business News.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. حد وبيرم شارقة يسجل تهاطل أعلى كمية من الأمطار في حدود 75 مليمترا خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 7 من صباح الخميس إلى الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة حسب نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي. كما شهدت 24 ساعة الماضية تساقط البرد بكل من زغوان والفحص فضلا عن هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كيلومتر في الساعة 87 بقليبيا و81 بنفيضة و65 بكل من قبلي والمنستير وتالا وتونس قرطاج. مركز المضيب الصادرات يعلن عن فتح استشارة لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة وذلك في إطار الأعداد لبرنامج التظاهرات التجارية لسنة 27 و2000 وتهدف هذه الاستشارة إلى التعرف بشكل أفضل على الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالأسواق الدولية والقطاعات والتظاهرات التجارية الدولية. وتعد هذه الاستشارة فرصة للمؤسسات التونسية المصدرة للمساهمة في إعداد برنامج التظاهرات التجارية للسنة المقبلة بما يستجيب لمتطلباتها ويدعم حضورها وتوسعها بالأسواق الخارجية. وأكد المركز أن مساهمة هذه المؤسسات في الاستشارة سيساعد على توجيه البرنامج وفق احتياجاتها وتعزيز فرصها في الأسواق الدولية. النقاشات التي دارت في إطار الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار تؤكد ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي وتعزيز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات الجارية على المستوى العالمي في أسواق المعادن الحرجة. وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الهيئة التونسية للاستثمار نحو استشراف فرص الاستثمار الجديدة وتنويع قاعدة الاستثمار في تونس مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والقطاعات الحرجة والاستراتيجية القادرة على دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية. بمقر ولاية بنزرت تنظمت اليوم جلسة عمل استشارية خصصت لتقديم عناصر الدراسة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي تونس بنزرت المبرمج من قبل مصالح الشركة التونسية للسكك الحديدية والممولي من طرف البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 945 مليون دينار. هذا وبينت رئيسة المشروع أن أشغال تأهيل الخط الحديدي تونس بنزرت ستتم على مسافة 90.5 كيلومتر وستمكن من الترفيع في سرعة القطار الحالية التي لا تتجاوز 50 كيلومترا في الساعة إلى 140 كيلومترا في الساعة في مرحلة أولى و160 كيلومترا في الساعة في مرحلة ثانية. لافتة إلى أنه سيتم إصدار إعلان طلب العروض الدولي في غضون السنة المقبلة 27 و2000 وأبرزت أنه سيتم إنجاز المشروع على مرحلتين الأولى بكلفة 724.5 مليون دينار والثانية ب 220.5 مليون دينار. دوليا دعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة بريكس في بيان مشترك إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سعيا إلى منح اقتصادات الأسواق الناشئة دورا أكبر. في الولايات المتحدة تسارع التضخم خلال أوت مع ارتفاع أسعار البنزين بعد تراجعها لشهرين متتاليين مما عزز توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. ومكتب إحصاءات العمل الأمريكي يفيد اليوم بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4% في أوت بعد زيادة بلغت 0.1% في جويليا بينما استقر معدل التضخم السنوي في حدود 3.4%.
3: Business News.
4: يا مرحبا مع هلا زوادي، مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعايه
6: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.
4: جوهر اف ام تندونس
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي. امشي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو، طور عالمك.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة، نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندونس. وكما كل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكي على بيرن إن تيست بروفيشنال. شنية الحكاية هذية؟ الحكاية إذا كان عندك أن أورديناتور حسيته ماهوش كما العادة، حسيت اللي كونه فما ضعف في الأداء، حسيت اللي كونه فما حاجة كي كلاش في وسط الأورديناتور بتاعك، دونك تنجم تعمل تيست بالنسبة للأندورانس، الفيابيليتي والستابيليتي متاع البي سي متاعنا. لوجيسيال قوي برشا البرن إن تيست بروفيشنال، يعمل أناليز للبروسيسور، الميموار رام، الديسك دور، الليكتور اللي موجودين فيه، حتى الليكتور سي دي إذا كان الأورديناتور متاعك موجود فيه، الكارت سون، الكارت جرافيك 2D و3D، وحتى من الامبريمونت اللي مربوطة بالبي سي متاعك. اون فوا الاناليز هذه كملت، بيرن ان تيست بروفيشنال يعطيك على ذمتك اون باج ديدي اللي يحط فيها كل المعطيات الخاصه بالاورديناتور نتاعك. دونك اذا كان لقيت حاجات غير عاديه، دونك نجم تتجه للبروفيشنال باش تصلح البي سي نتاعك، والا اذا كان فما قطعه ماهيش باهيه دونك تنجم تصلحها، نجم تزيد باريت رام مثلا والا غيره. نخليو لي بروفيشنال هنا هما اللي يتصرفوا اذا كان لقينا ريزلت تاع التيست نتاعنا نيجاتيف. الفيرسيون هي 11 ليسانس ديمو، تايم تاعها هي 157.48 ميجا، يخدم على لينكس وعلى الويندوز، ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. بيرن إن تيست بروفيشنال غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على شخص اسمه لين وي دينغ، شنو حكايته؟ تابعونا غدوة في تندانس.
4: تندانس.

0: Baila.
1: اهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا معنا على جوهرة فيم تي في، تسمونا زيادة على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيم. اهلا وسهلا بايلة في الموعد الاخير للموسم هذا، موسم 2026. دونك نقول لكم ان شاء الله عديتوا صيفية مزيانة، ان شاء الله تعديت زيادة مهرجانات حلوة، ان شاء الله كنتوا في المواعيد الثقافية والجو العام الكل، فرهدتوا صغيراتكم انتوما بيان سور. نحكي ونهال الاثنين العودة المدرسية، العودة الجامعية صارت تباعا حسب كل كلية أو معهد عالي أو جامعة نحكي، ودونك حكينا مع أغلبهم. خلينا نقولوا تولي باغورهم يحضروا فرويحهم للعودة إن شاء الله، لكن نقول لكم خليكم ديما بشوية نفس كبير، ترتاحوا بالقدي وفرحوا بجديد اللي جاي، اللي هو عام إن شاء الله مكلل بالنجاح، وإن شاء الله عام مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله زيادة عديتوا صيفية بيه مرتاحين. خليني نقولها نسبيا مثالش. دونك رافقني اليوم في العدد هذايا الاخير من بايلا منير اسماعيل في الاخراج التقني، ياسمين جديدي في الاخراج الرقمي، انا معكم احلام غيلان. اليوم ان شاء الله نختموها بالخير والهناء والرضا. هكا خليكم انا توا موعدكم مع الموسيقى وراجعينا.
0: بايلا

14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري. بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة. زهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال الجسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سبيعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين، ايكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هو الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 لنص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 على 10 مع أحلام هيلان. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى انتم زادة.

0: وحسب نشر متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح أعلى كمية الأمطار من 30 إلى 50 ملم بولايات الكاف وسليانة وبالقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتوقع نزول الأمطار إن شاء الله غدوة السبت 12 سبتمبر 2026 بالشمال والوسط الغربي، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. إن شاء الله يا رب تكون أمطار باللطف علينا الناس الكل، وتكون زادة إن شاء الله نقولوا إحنا طالع خير على موسمنا زادة الفلاحي، وبش نبدأ زادة على موسمنا زادة إن شاء الله في الخريف، وإن شاء الله الشتاء يكون هدي راضي كما يقولوا الناس الكل. شوية أخرى زادة بش نعرفوا الفريق هذا بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدنين ينقذ مصابة بجلطة دماغية بالتنسيق مع معهد الأعصاب بالعاصمة عبر منصة نجد. يلا مرحبا بكم الناس الكل.
1: بايلا.

0: publicité.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: تروبيكو
5: كوكو وحدو في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
7: عندك أورانج.
0: Publicité.
3: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
8: بايلا
9: بايلا.

0: Baila.
1: Baila. مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل في بايلة العشويه اللي تفرهدكم واللي تنعوش القلوب زاده، وخاصه كي نقولوا تنعوش القلوب نقولوا ديما تونس محلاها وديما سباقه تونس في الصحه ووليداتنا والدكاتره نتاعنا. نحكيوا على الاطار الطبي والشبه الطبي الحقيقه اللي واقف على قدم الوساق لراحه المواطن التونسي والانسان بصفه عامه. نحكيوا على فريق قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي بمدنين ينقذ مصابة بجلطة دماغية بالتنسيق مع معهد الأعصاب بالعاصمة. نحكي يقولون اللي نجح فريق قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين أمس البارح الخميس في إنقاذ مصابة بجلطة دماغية بالتنسيق مع قسم الأعصاب بمعهد المنجي بن حميدة لأمراض وجراحة الأعصاب بتونس العاصمة. عبر هذا الكل نحكي فيه وفق رئيس قسم الاستعجالي والوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش بالمستشفى زهير اليحيوي به. وأوضح اليحيوي في تصريح يقول أن الطاقم الطبي وشبه الطبي نجح في إذابة الجلطة الدماغية ما مكن من تسجيل تحسن سريري وعصبي ملحوظ على المريضة بفضل سرعة تقييم حالتها واتخاذ القرار العلاجي الناجع في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنها ما زالت تحت المراقبة والمتابعة الطبية. ويقول أن المستشفى يواصل نجاحاته في التكفل المبكر بمرضى الجلطة الدماغية بفضل سرعة التدخل ونجاعة وعامل الوقت الذي يبقى عنصرا حاسما في إنقاذ الوظائف العصبية. مهم جدا كي نحكيه على خاطر في الأبيسي لازمنا في الوقت يحكم فينا، الدرج عنده قيمته، دقيقة عند قيمتها كي يتويل المصاب الحقيقة. هكيك نقوله مشددا على أهمية الاستجابة السريعة والتنسيق بين الفرق الطبية خاصة خلال الساعات الأولى التي يكون فيها التدخل المبكر، ويكون الحقيقة حاسم في الحد من تداعيات الجلطة الدماغية وتحسين فرصة العيش والتعايش للمريض. الحقيقة تحسب هذه للمستشفى الجامعي بدنين، تحسب له وتحسب ديما لوليداتنا وإطاراتنا الطبية وشبه الطبية الحقيقة اللي ديما ويقف على راحة المواطن وزادة أن توفر له عايش كريم صحيا نحكي، ويكون في صحة جيدة في كرامة ويكون مرتاح زادة. الحمد لله يا ربي، نقول الحمد لله على سلامتك المصابة باللافيسي، والحمد لله على سلامتها للعائلة الكل. شوية أخرى باش نمشيه مع جوهرة سبور ونرجع مع بعضنا إن شاء الله في ساعتنا الثانية من الستة للسبعة مع بايلة معي أنا أحلام غيلان.
0: بايلة
1: بايلة.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيله مع اشرف بدر الدين، على جوهر اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: مع أورانج، بوستي الرنتخي بالماكس بوك 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مانا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
6: الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
7: مونوبخي ديما معك.
0: حب تتكون في ميكانيك الطائرات؟ تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
8: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا.

0: été. تمتع en exclusivité بالpuissance متاع الميفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: Publicité.
1: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر. أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث. أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
4: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawara FM.
5: بيريعايت
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
0: مع اريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة سبور
7: 6:30 على جوهرة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي وبلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم اللي أعلن تغيير ملعب مباراة الذهاب بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني اللي كانت مبرمجة في بوتسوانيا إلى ملعب حماد العقربي برادس يوم 28 سبتمبر. نذكر المنتخب التونسي يلعب أيضا يوم 24 سبتمبر ضد المنتخب الأوغندي ديما الإطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. أيضا ثم زوز مقابلات ودية لرجال المدرب معين الشعباني. الحديث على مقابلة المنتخب المالي يوم 3 أكتوبر ومنتخب موريتانيا يوم 5 أكتوبر. آخر أخبار النجم الرياضي الساحلي وآخر الاستعدادات قبل مواجهة المستقبل الرياضي بالمرسى. عودة ريان جارا ويوبا الفجيري اللي كانوا في تربص مع المنتخب الوطني التونسي للأوسط. أيضا عودة ياسين الشعباني للقائمة اللي كان غايب على مواجهة الشبيبة الرياضية بالعمران. إمكانية لفسخ عقد اللاعب والمدافع أومي جا مع تثبيت موسى سينجور. بالنسبة لفريق الترجي التونسي، تسليط عقوبة الويكلو على فريق الترجي بعد أحداث الشغب اللي صارت في مواجهة الترجي التونسي مستقبل المرسى. عقوبة هذه بشكل لمدة مباراة واحدة. نحكيو على تعيينات طبعا الجولة الرابعة. تعيينات الحكام في استاد عبد العزيز الشتيوي بالمرسى غدوة انطلاقا من الساعة الرابعة. النجم الرياضي الساحلي ينزل ضيف ثقيل على مستقبل المرسى باسم بلعيد كحكم ساحة، ومين الفقير كحكم فار في ملعب ولي الحوار بحمام سوسة. الأمل الرياضي بحمام سوسة. الملعب التونسي خالد قويدر كحكم ساحة، ودور صفا الجنواتي كحكمة فار في ملعب مصفى بن جنيت المنستير. الاتحاد المنستير، الاتحاد الرياضي ببن قردان، أسامة بن اسحاق كحكم ساحة، وهيثم جيرات في غرفة الفار. لحد 13 سبتمبر في ملعب الشيد لزويتن شبيبة العمران النجم المتلوي محمود قصيعة كحكم ساحة، وحمزة جعيد في غرفة الفار. في الملعب البلدي بحملم في نادي حملم فالترجي الرياضي التونسي أيمن نصري كحكم ساحة، وحسني النيلي في غرفة الفار. وفي ملعب بوجمع الكميتي بباجة الأولمبي الباجي التقدم الرياضي بسقيط الداير الصدق السالمي كحكم ساحة، وفي غرفة الفار أمير الفقير. ويوم 20 سبتمبر بقية المواجهات متاع الجولة هذه، النادي الأفريقي يستقبل الترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي يواجه النادي البنزرتي. الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية استعداد لمواجهة الإياب غدوة. الإفريقي يلعب مع جوليبا انطلاقا من الساعة الخامسة في مالي في باماكو. الرحلة باش يغيب عليها أو غاب عليها بلال أيت مالك، محمد صدق، محمود حسام، حسن رمضان مع عودة المهاجم كانغ. بالنسبة للترجي الجرجيسي يلعب غدوة أمام فريق دمبرز السنغالي انطلاقا من الساعة السادسة مواجهة الإياب في كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويوم الأحد النادي الصفاقسي يلعب في ملعب الطيب الميري بصفاقس دون حضور جمهور بسبب عقوبة الكاف المسلطة طبعا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم على السي اس اس انطلاقا من الساعة السادسة مساء يوم الاحد. سيف الدين الجزيري يفتتح سجله التهديفي مع نادي حتى الاماراتي. هدف ممتاز جدا من سيف الدين الجزيري على ماتجير كان سجله منذ قليل. فريق هزم هدفين مقابل هدف. المنتخب الوطني التونسي للأواسط يبلغ الدور النهائي من مسابقة كأس إفريقيا بعد اكتساحه لمنتخب النيجيريا 24-44 مقابل 22 في انتظار طبعا اكتمال

0: مواجهه المنتخب المصري والمنتخب الانغولي ليتعرف المنتخب التونسي على الطرف اللي باش يواجهه في مواجهه الفاينل. حمزة عبد الكريم الموهبة المصرية يجدد عقده مع نادي برشلونة إلى غاية 2030. البرسا اللي ينطلق في السيزون ببداية أكثر من رائعة متصدر البطولة وكان اكتسح نادي فاينورد بسداسية في مسابقة دوري أبطال أوروبا. هذا كل ما عنا في جولة سبور. كان معكم رامي نصر في التقديم. في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
2: بايلا

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله تكونوا بخير دونك على جوهره فهم الدنيا وما فيها. نحب نقولوا ديما احنا قاعدين في استعدادات ان شاء الله موسم الشتاء يا ربي ان شاء الله يكون خفيف علينا. تقول عنا بنوته اسمها وفاء بن طاهر، تقول لك مع اقتراب كل موسم خريف وامطار الوقايه لازم تبدا قبل ما تصير الكارثه، من مسؤوليه البلديات الاستعداد مسبقا، تنظيف القنوات، مجاري تصريف مياه الامطار، رفع الاوساخ والفضلات، تنظيف الأنهج والأزقة ومراقبة النقاط اللي تجمع فيها المياه حتى نتفاداو قدر الإمكان الفيضانات وتعطل حركة المرور والأضرار اللي تنجم تصير المواطنين وممتلكاتهم. لكن المسؤولية مشتركة ما بين البلدية، المجتمع المدني والمواطن، زادة عنده دور كبير باش يحافظ على نظافة بلاده، ما نرميوش الفضلات في الشوارع ولا في البلوعات ومجاري المياه، وما نساهموش بسلوكياتنا في سد قنوات التصريف وبعدها نشتكيو من الفيضانات. الوقاية مسؤولية مشتركة، البلدية تقوم بواجبها التنظيف والصيانة والاستعداد، والمواطن يقوم بواجبه في المحافظة على نظافة واحترام الفضاء العام. احنا كي نحكيو هكا اليوم ما نجموش ما نحكيوش مع السيد الكاتب العام وسيم الكريم لبلدية حمام سوسة. نقول لك اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك مدام ومرحبا بجميع مستمعين زورة فام.
0: خليني ساعة نقول لك أنا ألف مبروك لأعوان البلدية اليوم اللي صار تكريم وليداتهم من خلالكم أنتم، تفضل خليك الكلمة.
1: صحيح، هو نحن عن بالشراكة يعني مع وليدية بلدية حمام سوسة يعني قمنا بتكريم أبناء المتفوقين الأعوان وعملت بلدية حمام سوسة اليوم كرمناهم، يعني بحكم أنه ما تعرفتوا فما رونتري سكولير عملناهم يعني تحفيز مادي ومعنوي من أجل رونتري ونشجعهم أكثر يعني لمزيد البذل والعطاء، وإن شاء الله يربح ربي ينجح جميع أبنائنا إن شاء الله
0: ويربح الأولياء في أوقات متعبهم وش قهماني القتال.
1: يعطيك الصحة.
0: سيم بالحق هو وقيت حلو برشا، خاصة أنه باش نبداو توا في المستلزمات المدرسية، الشراءات ثم التكاليف. الحقيقة لفتة محلاها منكم من خلالك أنت، زاد النجم نقول دعوة لكل الجمعيات المجتمع المدني وخيانا باش نعاونوا خيانا زاد في الاشتراء اللوازم المدرسية. ما فيها باس كي نعملوا دي بون تاع 50 دينار 100 دينار، مش باش تقلق كان كل عائلة ناخذوا منها زوايز أفراد، راهي ما تقلقش ونجم نعاونوا بعضنا به.
1: هو في الحقيقة سمحني مدام، هو يعني راهو الودادية ديجا تعطي يعني الأبناء جميع الأبناء العمل والأعوان، وخلاف هذاك اخترنا احنا حابين نزيد نحفزوا اكثر يعني الاعوان اللي ابنائهم كانوا متفوقين، حابين اعطيناهم تحفيز اخر يعني واعطيناهم حتى شهيد يعني باش نزيدوا نحفزوهم اكثر لمزيد البذل والعطاء.
0: عرفتك لان اللز شويه في الحديث مدبير، راني عرفتش ثم بالضبط.
1: والله هي معناها متمثل يعني شهاده، يعني نعطيهم شهاده ويعني مبلغ مالي، معناها انت والنيفو كل ما نطلعوا في النيفو كل ما يكون مبلغ اكثر.
0: اكيد يعطيكم الصحه على هاللفته الكريمه مع الوداديه زاده كيف كيف. لكن ثم شي لفته كريمه زاده للمواطن اذا لا قدر الله ثم تعرفوا اللي عندنا تقلبات جويه، تنجم تصير امطار غزيره. المشهد اللي شفناه البارح من خلال شفنا في مناطق في تونس، خلينا نحكي تحديدا باب علي، والبارح عدينا لفيديو الحقيقه معنا البارح في بايله مع امين ميلادي كانوا متعدين. دونك المشهد هذاك ماذا بينا ما يتكررش في تونس، خاطر تونس 2026 تونس حاجه اخرى هكا ولا ليه؟
1: احنا الحمد لله راهو قمنا يعني بعديد جلسات في على مستوى ولاية سوسة في إطار يعني لجنة مجابهة الكوارث، ومن مدة يعني جميع بلديات سوسة قامت بالتدخل، معناها عنا مدة وأحنا نتدخلوا ونتحسبوا للتقلبات هذه. بالنسبة لحمام سوسة احنا الحقيقة دخلنا تقنية جديدة على مستوى المنطقة السياحية اللي هي التقنية هذه اسمها زيجو فيلتر، يعني جينا للبلوعات هذوما حطينا فيهم دي فيلتر، بس معناها وقت اللي يدخل لهم يعني التراب والحشيش يتحط في الفيتر، وكي يقرب يعني الامطار نزلوا الفيتر هذوك ونفرغوه، معناها ما عادش الاوساخ هذيك تتعدى في القنوات ولات على مستوى الفيلتر. هذه التجربه توا بدينا فيها ان شاء الله يعني في المنطقه السياحيه، انستلينا 100 زيجو فيلتر وان شاء الله باش نقوموا بتعميمها يعني على حمام سوسة ان شاء الله بيتو. وقمنا يعني بجهر جميع بلوعات مياه الامطار وجميع القنوات تحسبا والحمد لله الله معناها كده حتى الأمطار أمس معناها ما أثرتش في حمام سوسة، وإن شاء الله معناها ده حتى معناها اليوم بعد ما صبت المطر عودنا جهرنا، وعمل يومي يقعد ديما عمل يومي معناها باش ما تصير الناس يعني نقاط زرقاء، وحتى كي تصب كمية كبيرة متاع أمطار تمشي تسع في القنوات وما تقعدش راكدة.
0: مهمة جدا الحقيقة الحكاية برشا سيد الكاتب العام، نحكي معك سي وسيم دونك على غرار بلدية حمام سوسة، أكيد ثم بلديات زادة كيف كيف موجودة قائمة بنفس المجهودات.
1: جميع البلديات الحقيقة مدام جميع البلديات كما قلت لك أثر الجلسات يعني بتاع لجنة مجابهة الكوارث جميع البلديات دخلت معنا
0: الحمد لله. دونك ان شاء الله بقدرة ربي السنة ما نلقاوش هك المظهر هذاك، ونلقاو
1: ان شاء الله
0: السيركيلاسيون تتعدى نورمال وما نحلوش نمشيو لخدمتنا، وان شاء الله يتعدى سلامات زاد نقولوا
1: ان شاء الله
0: مادام عندنا ناس تخدم.
1: اي واحنا عندنا في رقم معناها ذي في رقم تاع مجابهة الكوارث معناها موجودة على 24 على 24، معناها حتى لا قدر الله لما يصير انسيدو الفريق يخرج بالوقت ما يقعدش معناها.
0: ما عملتش عندنا الفريق نمرو أخضر هكا حاجة من هكا للعباد المواطنين نجمو يتكلم.
1: احنا خاطر مدام اللجنة هذه بتاع مجابهة الكوارث هي برئاسة الحماية المدنية، هي تترأس اللجنة يعني الاتصال طول بالحماية المدنية عبارة تخش عن تصل بالبلدية خاطر اللجنة متكونة من جميع متدخلين.
0: اي تخيب هذاك عش حبيتك توضح للسادة المواطنين دونك اللي العمل راهو بالشراكة ما ينجم يكون كامل كان بيكون بالشراكة وتكون ناس واقفة وساهرة على المنهج هذايا. شنو عندك بالنجم تضيف لنا سي وسيم؟
1: احنا يعني احنا كما قلت لك احنا ديما في الخدمه للمواطنين والمتساكنين وفي كل وقت في الذمه يعني، وان شاء الله يعني ما نتعرضوش لحتى يعني احنا تو نحكيوا على المياه الامطار بقدر ربي صار ماشي باش نتعرضوا لحتى عوائق، وحتى اذا كان في صوره ما يعني صارت حاجه راهو الفريق موجود 24 على 24 بالتنسيق مع الحمايه المدنيه وجميع المتدخلين. راهو نحكيوا هنا راهو اللجنه ما فيهاش كان الحمايه والبلديه، فيها حتى ستيك سونيد الناس كل فيها يعني اللجنة متكونة من جميع المتدخلين تحت إشراف سيد ويلي سوسة، معناها في كل وقت يلقونا متدخلين ويلقونا بحذاهم في كل وقت.
0: ما شاء الله يعطيكم ألف صحة نجمو كان باركوكم
1: لكم
0: يعطيكم ألف صحة سي وسيم جريم الكاتب العام
1: شكراً.
0: بلدية حمام سوسة مرحبا
1: شكراً.
0: مرحبا بك. دونك نحكيو احنا على الاجواء هذه من اجواء الامطار والغيث النافع ان شاء الله يا ربي يكون ان شاء الله عام على تونس كامله. مش نمشيو زاده للفن والاجواء الفن الليله بمسرح قرطاج الاثريه اليوم باش نلقاو الحفل الساهر لبهاء سلطان دونك تستناو موعد مهم جدا. كذلك غدوه ان شاء الله باش نلقاو نانسي عجرم على مسرح قرطاج الاثريه زاده كيف كيف في احتفاليه بمرور 70 سنة على الاحتفال بالحرس الوطني، 70 سنة من النضال، 70 سنة من الكفاح، 70 سنة من نقولوا احنا من وجودية البلاد تونس العزيزة الغالية من أمنها وسلامها. يقول لي مناير وقيت نمشي موزيكا ورجعين إن شاء الله. بايلا بايلا

ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. قديش الكلمات معبرة وقديش حلوة الغناية وقديش كتبعها تفهمها بالطرف بالطرف بالطرف. البلاصة اللي فيها الناس المتمكنة ما تمشيش تروح متمكن. دوك هذه كلمة وأمر. خليني نحكي لكم أنا توا على تونس العزيزة الغالية وعلى المهرجان. نحكيه على فعاليات الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي تنظموا اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية بطبيعة الحال ومؤسسة إذاعة والتلفزة التونسية. هذي الكل وعرب سات زادة. خلينا نقوله اللي هو

حتكون من 21 إلى 24 سبتمبر من الشهر الحالي دونك و2026. نقولوا شكون يحيي الحفل هذايا؟ هما النجمين نصيف الزيتون ورحمة رياض، هما اللي يكونوا في حفل افتتاح المهرجان نهار مساء الاثنين 21 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج، بداية من الساعة 8:30. دونك 8:30 نبدأ موجودين إن شاء الله 21 سبتمبر بقرطاج المسرح الأثري. هوني الحقيقة سهرية تجمع ما بين صوتين من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي. نقولوا على اختتام الدورة، تختتم الدورة بعرض موسيقي يحتفي بالذاكرة العربية بداية من الساعة 8 اللي بشكون يوم 24 سبتمبر. نبدأ من 8:30 مساء بقاعة الأوبرا في مدينة الثقافة من خلال عرض سافر إليك وغني، رحلة في الذاكرة للفنان كريم أتليلي بقيادة المايسترو الحقيقة راسم دمق هكا أي. وينطلق العرض من مفهوم السفر إلى الذات من خلال استحضار مختارات من الرصيد الغنائي العربي وتحويل الجغرافيا إلى خريطة سمعية ووجدانية تلتقي الذاكرة الحقيقة المحلية ضمن عمل إنساني مشترك، لأن الموسيقى هي الإنسان، والإنسان في كل مدينة وفي كل مكان وفي كل دولة تجمعهم، يجمعهم الفن، يجمعهم الرقي، تجمعهم الكلمة الحلوة. زادة كما يبرز العرض مساحات الارتجال، زادة هناك ارتجال والحرية التعبيرية في الموسيقى العربية عبر حوار موسيقي يجمع بين أصالة التخت الشرقي وفخامة الأوركسترا السيمفونية. الحقيقة ما نجمو كان نوه بعمل بيركي من هدايا بالحقيقة إبداعات تونسية، إبداعات عربية، إبداعات اللي الحقيقة تنور وتخلي المسار الثقافي يمشي في الوجدان الإنساني. دونك نحكي ديما على جو فن، جو وين يكون فيه الرقي، وهذاك علاش احنا نشجعوا في صغيراتنا من تو النشأة متاعنا خليهم يمشيوا يدبوا على درب الرقي. هذا اللي نحكيوا فيه ديما، الفن هو تلاقي، هو لقاء الحضارات، هو لقاء الانسان بالانسان، ويخلي هنية الحقيقة الكوكبة الفنية تعلو كما نحبوا احنا. ذاك علاش شوية احنا باش نمشيوا ترتيحة مع الموسيقى ومازلنا راجعين مع بعضنا.

لا نشوفوا الحقيقة مع بعضنا على الدنيا وما فيها جوهرة في ام تي في. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد وآخر الموعد مع بايلا توا في الميكرو الأخير. دونك خليني أقولكم للي يهمهم الأمر بطبيعة الحال, هيئة تنظيم المهرجان الدولي للسينما البيئية جابس تعلن على باب الترشح للمخرجين والمخرجات والمنتجين وصناع الأفلام من تونس ومن مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة الرسمية لدورته السابعة اللي إن شاء الله تتنظم من 6 إلى 9 نوفمبر 26, ويتواصل قبول الترشحات إلى غاية 15 أكتوبر 26. وفي بلاغ صادر على المهرجان دعا المخرجين والمخرجات والمنتجين وصناع الأفلام من تونس ومن مختلف أنحاء العالم إلى تقديم أعمالهم السينمائية اللي تتناول القضايا البيئية والموضوعات المرتبطة بالطبيعة. مبين المهرجان يسعى من خلال برمجته السينمائية إلى تسليط الضوء على الأعمال اللي ترصد التحولات البيئية وتطرح أسئلة حول علاقة الإنسان بالطبيعة وتساهم في التعريف بالتحديات البيئية المعاصرة وتقدم رؤية ولرؤى جديدة ومبتكرة حول القضايا اللي تواجه الحقيقة الكوكب. وفي هذا السياق يفتح المهرجان باب المشاركة قدام الأفلام القصيرة الوثائقية أو الروائية أو التجريبية على ألا تتجاوز مدتها 30 دقيقة, والأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية اللي تتناول القضايا البيئية والطبيعية على غرار التغير المناخي والمياه والتنوع البيولوجي والنظم البيئية والتلوث وحماية الطبيعة الموارد الطبيعية التنمية المستدامة وعلاقة المجتمعات بمحيطها. واشترط لقبول الأعمال ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان احترام الشروط التالية: يكون الفيلم قد أنتج قبل بعد 31 ديسمبر 24 أي خلال سنتي 2025-2026, وتكون القضية البيئية أو الطبيعية الموضوع الرئيسي للفيلم أو أحد عناصره المحورية. يتم ملء استمارة المشاركة بشكل كامل ودقيق. يقدم الفيلم بلغته الأصلية على أن يكون مرفقا بترجمة إلى اللغة الإنجليزية. أن تتمتع الأعمال المقدمة بجودة مناسبة على مستوى الصورة والصوت بما يضمن إمكانية عرضها في ظروف فنية جيدة. دونك خلينا نقول اللي مهم جدا كي نحكيه على البيئة, كي نحكيه على الأفلام اللي تعالى على أن يكون المناخ طيب وزيدا يكون بكرامة الإنسان. الحقيقة مهم جدا أن تحترم الكرامة, وهذا راه دور ما واش دور. هو الفيلم هو عبارة عن توعية للناس باش تكون الحقيقة مع بعضها متأزر على خاطر الطبيعة والحياة هما زوز متكاملين مع بعضهم. كان نشوفوا احنا قديش الترابط بيناتهم والعلاقة اللي موجودة تنجم تكون كان تثري الحياة البشرية. دونك هذاك علاش ماذا بينا تكون أفلام عبارة أفلام توعوية تكون محبذة لنا. دونك نخمو ديما على أجيالنا, نخمو على جينيراسيون هذوما اللي طالعين توا, نخمو على وليداتنا. ما تنساوش راهو عندنا وليدات لازمنا نحافظوا عليهم, لازمنا نشوفوا النشأة اللي بعدت على مقاعد الدراسة. زادة خليونا نوجههم على الأقل إلى الفن, والفن هو طريق إلى الحياة المستقيمة. لما لا كيكون الصغير وليكون الإنسان راوي جدا بما فيه الكفاية نفسانيا مرتاح ينجم يقدم لك الكثير. وهذاك علاش أنا نقول لكم إن شاء الله ديما تكونوا لاباس, ومن توا نقول لكم إن شاء الله بون غونتخي سكولير للناس الكل, وإن شاء الله تعديوا عام مزيان كيفكم أنتم, رحلوا كيفكم أنتم متابعينا متابعاتنا اللي ديما مأزرينا وموجودين معنا على الدنيا ما فيها جوهرة فام. خلينا نقول منير إسماعيل شكرا, كنت معنا في الإخراج التقني, ياسمين جديدي في الإخراج الرقمي, مروان سعد كان في تنسيق التليفونات, أنا أحلم مهلين كنت معاكم في الموعد الأخير لليلة البيئة, الموعد الأخير لبايلة.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. نسبة تلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية تبلغ 100%. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط هذه الليلة. والحوثيون يسيطرون على مضيق باب المندب وجزيرتين استراتيجيتين. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة التربية تعلن استكمال 2,100,000 تلميذ من التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000، ووفق المعطيات المحينة منذ 20 أوت 26 و 2000 إلى حدود اليوم 11 سبتمبر، بلغت نسبة التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 100%، فيما بلغت نسبة التلاميذ الذين قاموا بدفع معلوم الترسيم 96%. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركة الوطنية والجوية للنقل خلال الموسم الدراسي 26 و 2027 و 2000 ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2%، وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. كذلك توقعت وزارة النقل ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2,134 خطا من مجموع 3,171 خطا خلال الموسم المنقضي إلى حوالي 2,179 خطا من مجموع 3,234 خطا خلال الموسم الدراسي الجديد، مع إمكانية تسجيل مزيد من التطور مع تواصل تعزيز الأسطول وتنفيذ برامج الانتدابات. ومن المنتظر أن يتطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي بحوالي 13%، وهو ما يمثل نحو 52% من مجموع أسطول نقل المسافرين. الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم ب 258 تدخلا لمجابهة أثار الأمطار خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم الخميس إلى 6 من صباح اليوم الجمعة، وهذه التدخلات توزعت وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية بين 46 معاينة و 135 عملية إزاحة، إضافة إلى 55 تدخلا لمساعدة مستعملي الطريق على العبور و 21 عملية ضخ وعملية إسعاف واحدة. وتأتي هذه التدخلات في إطار مجابهة تداعيات التقلبات الجوية ونزول الأمطار والتدخل لفائدة المواطنين ومستعملي الطريق عند الحاجة. هذا يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج جابس وقليل الاضطراب إلى محلي مضطرب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و 25 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 26 و 29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب. دوليا، قوات جماعة الحوثي تستكمل اليوم سيطرتها على جزر أرخبيل حنيش، بالإضافة إلى التموضع في جزيرة استراتيجية واقعة في وسط مضيق باب المندب، بالإضافة إلى مدينة وجبل ذباب وغيره من المرتفعات المطلة على الممر الملاحي الدولي المهم. وبسيطرتها على المواقع الجديدة أصبحت الجماعة المتحكم الأول بمضيق باب المندب، معززة بذلك قوتها وهيمنتها في اليمن والإقليم. هكذا وقالت وسائل إعلام محلية مقربة من جماعة الحوثي ومصادر ميدانية محلية إن قوات الجماعة غنمت عتادا عسكريا ضخما واقتادت من عدة مواقع عشرات المقاتلين التابعين لقوات البحرية الحكومية عبر زوارق إلى مدينة الحديدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن اليوم عقد اجتماع إقليمي على مستوى وزراء الخارجية تستضيفها سلطنة عمان يوم الاثنين بمشاركة 8 دول مطلة على الخليج، موضحا بقائي في تصريح صحفي أن الاجتماع سيعقد بضيافة عمان وبمشاركة إيران والعراق وبقية الدول المطلة على الخليج، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش إلى جانب القضايا الإقليمية الأخرى نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة لن تنسى الاعتداءات التي ضربتها في 11 سبتمبر 2001، مشددا على أنها ستواصل القتال، وذلك في مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 للاعتداءات، وتتزامن الذكرى هذا العام مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية. وفي صباح يوم 11 سبتمبر 2001 اصطدمت طائرتان مختطفتان ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، بينما اصطدمت طائرة ثالثة بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، وتحطمت الرابعة في ولاية بنسلفانيا.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
4: جوهرة اف ام،
3: الدنيا
4: جوهرة اف ام.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: 7:10 مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبورت. تحيه لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فام وجورة تي في في تونس وخارج تونس. تحيه خاصه اللي تفرجوا فينا خارج تونس ويتابعوا فينا، وايضا المستمعين نتاعنا في كل مكان. طبعا العناوين نتاع بلانيت سبورت: عقوبات مكتب الرابطه، تسليط عقوبه الويكلو على الترجي. طبعا نعطيكم اكثر تفاصيل. لاعب من فريق كبير متهم في قضيه المخدرات ونتسالوا في انتظار أنه تتضح الرؤية. طبعا التحكيم والمقابلات، وخاصة الجولة الرابعة باش نعملوا قراءة في التحكيم والتعيينات. كذلك باش نحكيوا على رفع المنع الانتداب على الاتحاد المنسيري، ويتدخل معنا الناطق الرسمي السيد علي البحوري. ثم في ختام الحصة سنتحدث على تصريحات للنارية للاعب المنتخب علي العابدي لموقع فريقه نيس الفرنسي. وطبعا أسئلة مطروحة: لماذا التصريحات هذه في الوقت هذا؟ هل هناك رسالة حبي عدها للعابدي؟ هل انتهت قصة العابدي مع المنتخب؟ تعال كل هل أنه العابدي استشعر أنه بش يكون خارج أسوار المنتخب؟ هذه كل أسئلة من حقنا نطرحوها، طبعا شوية نجاوب عليها. خلينا نرحب بالفريق. سي سمير جويلي، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا جمال، مرحبا بسي هشام، مرحبا بالحضور في الاستوديو وجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: فماش مطر في المسيرة؟
2: لا لا لا، ريح صار بالراشق البارح، ريح شوية وكذا، لكن
1: خاطر كان تنذكرك في النشرة الجوية تاعنا سي توفيق زعبوب البارح. يعني اليوم ناس كل نحلوا في شبابك وخموا كيفاش نوصلوا للخدمة تاعنا،
3: معناها خطرة. لا
1: يهودي وراني قال لي شوف قال لي المطر وصلت توا، وصل البوفيشة بعد شوية.
2: وعنا توفيق ديما
1: أنا عرش يعني ما عرفش الابليكاسيون تاعو يقول لي غالطة في الأدريسة، ما تقطع تي في منطقة تاع دولة أخرى، مش مشكل. طب كي يجي بحذنا غدوة نوضحوا مع النقاط. سي هشام قيرت، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا سي جمال، مرحبا سي سمير، وبالسادة المستمعين وأكيد السادة المشاهدين كذلك.
1: إذا البداية كما قلت مع عقوبات مكتب الرابطة، إذا الرابطة تسلط عقوبة الويكلو على الترجي. أهم هذا هو أهم القرار. علاش؟ لأنه عقوبة الويكلو عندنا مدة الحقيقة نحات، ولكن يبدو أنه الرابطة رجعت للقرار هذا السنة باعتبار أنه من البداية تحب تفرض الانضباط. طبعا عقوبات هذه صارت على خلفية الأحداث اللي صارت بين مجموعات الترجي في المقابلة الأخيرة ضد المستقبل هذه بالمرسى. وطبعا هل أنه هذا يوحي بأنه عقوبات كثيرة وسنعود للويكلو؟ هون أعطيكم أني أبرز العقوبات وخليكم التعليق. إلى جانب عقوبة الترجي، فما معاقبة جمعية النادي البنزرتي بتوبيخ واختية مالية قدرة 5,000 دينار من أجل، طبعا نفس الشيء، من أجل رمي المقذوفات على ذي الميدان. معاقبة مدرب الحراس بجمعية النادي الرياضي بحملهم في السيد محمد عبد الموري بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء 4 مقابلات واختية مالية قدرة 7,000 من أجل القيام بحركة غير أخلاقية تجاه الجمهور خلال المقابلة جمعته بتقدم ساقط الدير. معاقبة جمعية الترجي كما قلنا باختية مالية 5,000 دينار ومقابلة بدون حضور جمهور على خلفية الأحداث اللي صارت. معاقبة جمعية النجم الساحلي بتوبيخ وخطية مالية قدرة 7,000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات بجميع أنواعها على أرضية الميدان. قبول اعتراض النجم الرياضي الساحلي ضد الترجي الرياضي التونسي بخصوص مشاركة اللاعب يوسف البليلي خلال المقابلة المذكورة شكلا ورفضه أصلا، وإقرار النتيجة الحاصلة فوق الميدان: الترجي 3 النجم 2. دونك هذم هم أبرز العقوبات. مانيش عارف أبدأ بك سي سميرة، بدينا على بك الويكلو، يبدو أنه الترجي في رصيد عود من الموسم الفارط يظل يا خاطر كي نشوف هنا النجم الساحلي اختية مالية من أجل العود، والترجي عقوبة بويكلو، يبدو أنه في رصيده فما عود أو فما يعني قرار سابق.
2: هو أكيد منذ بداية الموسم الاتحاد التونسي أقر جملة من القرارات، خاصة شدد في القرارات بتاعه في الأمور الديسيبلينير وفرض برشا عقوبات، يعني وحتى العقوبات جديدة من نوعها كما عدم الاستماع للنشيد الرسمي، يعني تحس أنه فما تجديد كبير من أجل ممكن المحافظة على الهدوء في المدارج. لكن هذا ما تشوف ما منعش تشدد في العقوبات، ما منعش شيء. هذا خطايا 7,000 دينار و5,000 دينار، دونك يعني مرة أخرى
1: نوادي في أزمات وزيدوا على خطايا. نحكي على الجماهير،
2: يعني الجماهير هي ناخذ نجم الساحلي عنده 5 ملايين 7 ملايين، وقت اللي جماهير في الشهر التالي هي اللي معناها
1: مع الإشارة هنا أنه مجموعة البريغاد روج يعني تكفلت بخلاص الخطية هذه وسبوا الفلوس ويعطيهم الصحة.
2: يعطيهم الصحة لكن علاش أو في غنى عنه ولا نجم الساحلي أي فريق كان في
1: لا على الأقل تصرف مسؤول من الجماهير من الجروب هذه أموا حبوا يعاونوا الفريق حتى ولو أنه يعني تسبوا ولا مجموعة أخرى تسبت ولا مجموعة من الأفراد في الملعب تسبوا في الشكل هذا يعطيهم الصحة هاو كانوا مسؤولين وعاونوا الجمعية متاعهم.
2: سفري معناها مرة أخرى يعني جاست يشكر فيذكر الجمهور نجم الساحلي لكن ماذا بينا احنا هذا
1: الظاهر هذا نقضيه عليه احنا مش لازم هل 5000 هذوما كانوا يمشيوا لحاجه اخرى
2: تمشيوا حاجه اخرى دونك نتمنوا انه تتنحى الظواهر هذه كله يرجع للهدوء للمدارج وتنحى المقذوفات هذه والاشياء الغير رياضيه.
1: سي هشام دائما تقارير المراقبين والحكام هم الاهم
3: هو اول حاجه سي جمال
1: فما فما فما مبعوث الرابطه شنو بالضبط
3: اسماني هو التقارير الكل اللي متجي انه ما فماش عاود قبل كل شيء حسب اعتقادي خاطر انه المشاكل نتاع عمناول تقعد في عمناول نبداو الكونتاروبورا زيرو سنة كلش اذا كان ثم حاجه صارت في اخر الموسم خذوا فيها قرار
1: لا ابش تو فهمتك الفرق بين بقيه العقوبات واللي صار في مدارس الترجي انه في مدارس الترجي اعمال تاع شغب
3: يعطيك الصحه هذا
1: بينما في الملاعب الاخرى رمي مقذوفات اعمال الشغب
3: أعمال الشغب خطر فيها قوانين خاصة وأكيد الرابطة والجامعة هي عندها البرامج تاعها ولكن أنت من نمشيو للتقارير تو فما تقارير أمنية قبل كل شيء
1: صحيح.
3: فما تقرير الحكم فما تقرير مراقب المباراة أو اللي ديليغي دو ماتش هذوم هما اللي معناها يؤخذ بهم ومعناها الرابطة تدرس متاعهم إذا كان تشوف أنه التقارير هذوما ثلاثة مشاو فرد اتجاه فما أكيد برام تعتمدوا في العقوبات وهذه العقوبات أنه متاع الويكلو مباشرة جمال من جراء الجروب هو رمي المقذوفات أو إشعال الشماريخ حاجة فيها تدرج نمشيه بال
1: أما الشغب
3: الشغب والاعتداءات المبالغ فيها هذه مباشرة فما برام معناها ثاني آخر قاعدة
1: هكا واضح هكا الرؤية واضح باهي نقعدوا دونك في البطولة دونك جولة قادمة حاسمة جدا نعم حاسمة نقولوا لأنه هي الجولة الرابعة فيها برشا مواجهات مهمة هاي قدامنا البرنامج كنا تشاهدوه حتى بالتحكيم زاد البرنامج وخلينا بعد نعطيو فكرة على الحكام خاصة على التعيين مع سي هشام قيرات هل كانت منتظرة التعيينات هذه ولا لا وهل أنه وفقت اللجنة التعيينات ولا في الجولة هذه دونك نعطيكم البرنامج عبد الله في المرسى المستقبل المرسى النجم الساحلي باسم بالعيد في التحكيم طبعا بعد نرجع مع سي هشام ومين الفقير في الفار خلنا نعطي ساعة المقابلات وانت سي هشام مش معك الحكام في حمام سوسة دونك أمل حمام سوسة الملعب التونسي وفي بن جنات المنسير اتحاد منسيري الاتحاد بن قردان خلنا نقعدوا في نهار السبت
3: هذوما نهار السبت هذوما ثلاثة مقابلات تاع نهار السبت كقراءة سريعة سي جمال أنه أول حاجة زوز ملاحظات مهمة جدا باش نبداو بهم الحديث متاعنا هو أول مرة نعتمدوا حكام الفار كلهم التوانسة في الجولة الرابعة ما عاش عندنا حكام أجانب في الفار وهذا ممكن أنه اللجنة ارتأت أنه حكام الفار قاعدين يتطوروا قاعدين يتحسنوا لأنه تعرف قاعدين كما الجمعية قاعدين يربحوا ولكن يصلحوا هذا اللي قاعد يصير معناها اللجنة قاعدة تشوف في أحسن الحكام متاعها في الفار قاعدة تعطي فيهم في نصايح اللي نعرفوا أني كل أسبوع فما ديبرفينج يصير عن بعد معناها مع كل الحكام ومع كل المراقبين وأكيد اللجنة معناها أول مرة تعتمد الحكام الستة معناها متاع الفار توانسة الحاجة الثانية أنه اعطت فرصة توا أربع مقابلات معناها عنا 32 مقابلة تقريبا 8 مقابلات في الأربعة 32 أعطت فرصة لكل الحكام معناها كل واحد عنده مقابلة ما عدا حسني النايلي عامل زوز مقابلات وبديس بن صالح عامل زوز مقابلات مع ذلك كل الحكام خذوا مقابلة أكيد معناها ماك تعرف احنا توعنا مش نكملوا الجولة هذه وتقريبا جولة أخرى ثم يوقع في البعض الخمسة
1: لا يذولي بعد الجولة هذه توقف
3: فما توقف دولي ما نعرفش معناها فما جولة أخرى ولا لا ولا فما بعض المباريات متأخرة ثم بعد معناها أكيد اللجنة عندها الوقت باش تشوف التقارير تاع مراقبي الحكام وتعمل الكلاسيفيكاسيون تاعها وأكيد معناها يولي اللي خذا فرصة وعطاء عطاء ممتاز اكيد مش نقدموا به. واللي كان فما الناس معناها مازالت ناقصه شويه معناها بدنيا او فنيا, الناسيونال بي مش تبدا ممكن يوقع الاعتماد عليهم في البي حتى لين يرجعوا الانفاس نتاعهم. احنا في المقابلات هذه عندنا مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي باسم بالعيد في حكم وامير الفقير, اكيد تعرفوا باسم ليك عيد حكم دولي كان في الالعاب الاب البحر المتوسط, مازال من رجع من ايطاليا معناها هذه مقابله ليه اولى واكيد معناها جاهز على كل اصعد لاني كما قلت لك مروح من دورة كبيرة اللي هي دورة الألعاب الأبيض المتوسط اللي صارت في إيطاليا. المقابلة الثانية إذا فرح خالد جويدر, خالد جويدر حكم دولي كذلك معه دورصاف القنواتي حكمة فار, وتعرفوا أن دورصاف القنواتي هي بالأساس معتمدة لدى اتحاد دولي واتحاد الإفريقي كحكمة فار, ومعناها وأخيرا عملت النهائي في كأس إفريقيا للسيدات في المغرب كانت هي حكمة الفار في النهائي, معناها يشهد لها بالاختصاص متاعها هذا. كذلك كما قلت لك خالد جويدر عنده مقابلة هذه اللي هي مش تسبق دورة اتحاد شمال افريقيا اقل من 17 سنة اللي مش يصير في سوسة والمنستير بعد اسبوع, معناها حسب اعتقادي يزم يكون جاهز في المباراة هذه باش يوري الوجه الصحيح متاعه, لانه دورة متاع اتحاد شمال افريقيا مش يكون فيها عيسى عمال الفتاح, مش يكون فيها مهدي عبيد الشارف, محمد بن حسانة, ومعناها حدقة يحيى حدقة, هذوما يحيى حدقة معناها موجود في الاتحاد الافريقي, فرصة ليه باش يوري الامكانيات متاعه في الدورة هذه باش يمشي القدام. ما تعرف الدورات هي اللي تحسن الحكام. المقابلة الثالثة اللي مش تكون غدوة هي كذلك أسامة بن إسحاق في كحكم ميدان وهيثم جيرات في غرفة الغبار. أسامة بن إسحاق حاب نحكي عليه, معناها الحكم هذا عنده تقريبا 7 أو 8 سنوات يحكم كوسط ميدان, هو كذلك معتمد لدى الاتحاد الدولي كحكم فار, معناها حكم دولي فار, ولكن في وسط الميدان أسامة بن إسحاق دائما يخل أخذ العديد من الفرص ومع الأسف تصير له برشا معناها بعض الإشكاليات في بعض المباريات من جراء قراءته وعمليات ضربات الترجيح, معناها البلانتيات ضربات الجزاء, ولهذا فرصة ليه غدوة باش يكون القراءة متاعه قراءة سالمة قربه من العمليات يجهز نفسه للنقطة هذه, خطر أني نعرف الوليد عن قرب الحقيقة يصفر مريقل فيزيك ما هو لبس عليه قراءته العمليات داخل منطقة الجزاء اللي فيها بعض اللبس ساعات في بعض المباريات. إذا كان يحسن النقطة هذه أسامة بن إسحاق كذلك عنده مكانته باش يصفر في القسم الوطني في تونس وما عنده حتى إشكال.
1: والحكم الفار باش يكون
3: هيثم جيرات,
1: هيثم جيرات عنده خبرة في المجال هذا. نقعد في مقابلة عندك فنين
2: لا الفنيين على سي هشام وسام بن اسحاق هو معتمد دوليا حكم فار,
3: حكم فار
2: يعني نعطيه حكم ساحه تو
3: كوسا
2: سير
3: عادي
2: لا كوسا سير كيف غدو باش يظفر في كاس العالم كاس افريقيا باش يكون حكم فار,
3: هو حكم الفار بالاساس ينجم يعمل تران راه
2: متفاهمين
3: والتران يعمل فار
2: مادام فما اختصاص تو خويا عينه حكم
3: ساحه هو فار. عمل راهو مقابله لا ما فهمتيش هو عمل المقابله فار في الشامبيونان نتاع تونس وهذه مقابلة في وسط الميدان ماك تعرف من اللول يزم نعطيه كلجنة تعطي فرصة للناس كل اللي يظفر في
1: العرض ربما أنه حاجتهم به باعتبار
3: أي نجم يعاون إذا كان أسمعني إذا كان يعمل مقابلة به رأي مقابلة تجيب مقابلة وانت تعرف سمير الكرة رأي على بداية الموسم ملاعبي يبرز في بداية الموسم يكمل العام فهمني نفس الشيء للحكام راه
1: وين تتجه الانظار في المقابلات هذو مقولوا انه شي مباراه
2: والله مباراه مستقبل مرسى والنجم الساحلي
1: هاي قدامنا مباراه النجم الساحلي والمستقبل مرسى قدامنا كيفاش علاش تتجه الانظار
2: لانه شوف مستقبل مرسى سمعنا برشا كلام منذ بدايه الموسم بدا تحضيراته بكري جمال عمل انتدابات قيمه اول فريق تقريبا خذا المدرب نتاعو من شهر جوان اللي فات خذا المدرب نتاعو طموحاته كبيره وديكلاري حتى المسؤولين نتاعو انه السنه يحبوا يعملوا موسم استثنائي وموسم لكن النتائج ما تبعتش في البدايه دونك اكيد فرصه في ميدانه باش يصالح جماهيره ويرجع للسكه الصحيحه. النجم الساحلي كيف توقع قاعد يخدم خدمه كبيره قاعد ماشي اون بروغريسيون ماشي اون بيسونس طالع اون بيسونس نتصور باش يكون مباراه يعني حماسيه، ولو ان الملعب مش يكون عاق كبير باش يشوفوا كره جميله ممكن في المباراه هذه.
1: دونك اهم مباراه تقول في المرس في المغرب، بالرغم اللي فما مباراه حماس سوسة والملعب التونسي والاتحاد المنصري والاتحاد بن قردان. نمشيو يوم الاحد، يوم الاحد ها والمقابلات، وسي هشام يعطينا قراءه في التحكيم. دونك في شاد لي زويتن شباب العمران اللي قاعد يقدم في مستوى طيب يستقبل نجم المتلوي، حمام لنف في حمام لنف قمه زاد بين بين نادي حمام لنف والترجي الرياضي التونسي، وفي بوجمع الكميتي في باجه الاولمبي الباجي يستقبل تقدم ساقيه الدير. الحكام سي هشام في المقابلات هذوما،
3: والله قراءه في مقابلات يوم الاحد
1: زرونا الاحد فما حكم يعود
3: لا معناها هو الحقيقه فما زوز حكام معناها اصحاب خبره واحد دولي مع واحد موش دولي، ولا ناخذهم بالمقابله. مقابله العمران المتلوي هو محمود قسيعه في حكم ساحه، وحمزه جعايت حكم فار. حمزه جعايت شفناه الاسبوع الفارط في وسط الميدان، اليوم يخدم فار. هذاك علاش قلت لك راهو فما يمشيوا منه من اني نحب نتكلم على معناه محمود قسيعه. محمود قسيعه فرصه من ذهب جاته، لانه محمود قسيعه عنده العديد، ظفر في عمره صغير في القسم الوطني ثم بعد شويه ثم رجع ثم بعد ثم رجع، وان شاء الله الرجعه هذه هي تكون معناها ثابته كما نقولوا احنا والانطلاقه. ليش جمال؟ خاطر احنا تعرفوا رابطه الوسط راهي هي الرابطه رقم 2 في الجمهوريه التونسيه، وبالاساس كانت عندها ديما 6-7 حكام يظفروا في الناسيونال. اليوم نلقاو عندنا زوز حكام فقط، هما فرج عبد اللاوي والحسني النايلي. يبان فرصه لمحمود قسيعه باش يكبش ويولي هو حكم ثالث
1: ويدعم تواجد الرابطه،
3: واكيد يدعم تواجد الرابطه ويدعم تواجد نتاعه، لانه فرصه مش نشاهده محمود قسيعه بعد عوده للوطني اي، خاطر هو ظفر عم ناول في الباء، ولكن السنه باش يرجع للاي من الجوله الرابعه ينجم يكون له الانطلاقه.
1: سي شنو خسال الحكم هذا؟ والله انت بكري ربما على بعض النقائص اللي موجوده عند الحكم اسامه بن اسحاق هكا ولا؟
3: اي
1: وقلت انه عنده مشكل مثلا في البلانتيات، لكن كان يقوي النقطه هذيك. هل مع محمود قسيعه مثلا؟
3: محمود قسيعه والله ايش نقول لك، الانطلاقه نتاعو كانت ممتازه جدا، ثم الحقيقه تلهى بالقرايه نتاعو ثم دخل الشغل في اطار بنكي بعدته شويه على التمارين، وهذايا المشكل نتاعو منذ سنتين. وقلنا له الكلام هذا، قلنا له اني بجودي قلت له مباشره. القوه نتاع محمود قسيعه هي فيزيكمون، مالوريزمون العامين اللي فاتوا نقص شويه فيزيك
1: خاطر ماهوش يترانا
3: والشغل خذا له الوقت نتاعو الكل. ايبان معناها تو رجع عمل الاختبارات البدنيه نتاعو ضعاف، وهي القوه نتاعو محمود كيما نقول لك القوه نتاعو الفيزيك. إيبان إذا كان يرجع فيزيكمون كيما نعرفوا 3 سنين ولا 4 سنين التالي، قلت ربي تكون له الانطلاقة إن شاء الله.
1: واضح. فما حكم آخر يعود سي هشام؟
3: والله أكيد.
1: وحكم يعني وقع حتى يمكن القضاء، حاولوا القضاء عليه لجنة التحكيم الحمودي راهو.
3: الأولمبي الباجي ساقيت الدير، مقابلة مهمة راهو للزوز أطراف.
2: أهم مقابلة.
3: صحيح. مش يظفرها صادق السالمي، تعرفوا صادق السالمي عنده تجربة.
1: وقع بعاد وعمناه ولا؟
3: وقع بعاد وعمناه في أول الموسم.
2: ان غرو ميسيو
3: الحقيقه في التصفير معناها عنده تجربه كبيره،
2: فنان. انا عندي اني صدق سلمي فنان.
3: عمناه الزفر تقريبا 3 مقابلات في اخر موسم بدون الرجوع ولا مره للفار، وهذا يحسب الحقيقه للصادق سامي، لانه الحكم وتوا حتى لجنه التحكيم حاليا اللي عندي بعض الاصداء طالبه من الحكام تاعها باش تظفر اوني تابريت، ما ترجع للفار الا في الضروره القصوى. هو الحقيقه من عمناه واللي عم فيه الشيء هذا معناها ما رجعش للفار ولا مره في 3 مقابلات أو 4 مقابلات الاخيره. واللجنه عمناول استقبلته في اخر موسم في مقابلات السقوط اثناء هذه مقابله مهم في جوله رابعه
2: جدا،
3: مش يدخل للصادق السالمي. نتمنى انه معناها انطلاقه نتاعو، لانه الحقيقه جمال اني ضد انه نخرجوا الكبار نتاعنا من من من
1: من الباب الصغير،
3: من الباب الصغير او من الشباك. الحقيقه حكم عنده 25 و30 سنه يخدم وبعد تخرجوا بدون حد شيء، هذا من من من
1: لا هي سي هشام كانت تصفيات، انت ما تنجمش تقول الكلام هذا ما نقوله، لانه عندي بعض الازداد كانت تصفيات شخصيه ما الحكم هذا صدق السلمي وقع تظلم مع جمال حمودي لأنه فما مشاكل شخصية بينه وبين جمال حمودي ونخرجك أنت من اللعبة بينه وبين جمال حمودي. دونك سي جمال حمودي حاول بكل الطرق أنه يقضي على الحكم هذا بالرغم اللي كان حكم دولي حتى على المستوى الأفريقي يعني عمل كل ما في وسعه باش يبعدوا على المقابلات الأفريقية. شنو صار هنا؟ خسرنا احنا حكم كان ينجم يكون موجود في المباراة الافريقية، كان ينجم يكون يعني عنصر بارز باش يدعم الحكام في التواجد الافريقي، وخسرناه في البطولة. وفي الاخر سي جمال الحمودي مشى على روحه، وهو رجعنا للإدارة التونسية. الإدارة التونسية كما قال سي هشام على الاقل نعطيه فرص للناس الكل والتيران بيناتنا.
3: وهذا هو معنى الحقيقة لفتة ممتازة من لجنة التحكيم أن عودة الاعتبار يتسمى لصادق السالمي. نتمناه أنه يكون في المستوى ويخدم على روحه كما الناس كل، وكما قلت لك ياخذ وقته ووقت مش يوصل للسن القانوني تاعه تو وحده
1: يخرج من الباب الكبير.
3: المقابلة الأخيرة هي حمام نمف الترجي، مش يظفرها أيمن نصري وحسني النايلي في غرفة الفار. أيمن نصري الحقيقة يعني من الحكام اللي معناها فنيا وبدنيا يعجبوني برشا، حكم عنده خبرة عنده تجربة على الرغم ما هوش حكم دولي ما دخلش قائمة دولية، ولكن دائما في السنين الأخيرة دائما يقعد من أبرز الحكام التوانسة، ونتمنى له كل خير إن شاء الله.
1: الجولة هذه كيفاش وين نظرت التجاسيس؟
2: ما قلت لك
1: لا نهار الأحد
2: لا ملعب باجة نهار الأحد ملعب باجة أولمبيك باجة يساقي الدائر لأنه مش نشوفوا هاو زاد طرف آخر بشوفوا أولمبيك باجة بعد سلسلة إنتاج السلبية متاعه ورفع الانتداب. دونك يحب في أمام ميدان وجمال يحب يوقف سلسلة النتائج السلبية هذه ويحقق أو انتصار ساقط الدائر. ما نعتبرش مفاجأة الموسم
1: أحسن بداية،
2: ما نعتبرش مفاجأة الموسم لأنه اللي تبعها عمناه وساقط الدائر المرض متاحة في الرابطة المحترفة الثانية صارت عن جدارة حافظة نفس الفريق
3: وصلت
2: نفس الستاف عملوا 4 انتدابات وخمس انتدابات قيمة. دونك قاعدة تقدم في مردود ممتاز جدا يعني مش يشوفوا ساقط الدائر ماشي في اللون هذا ولا لا، ومش تأكد الوجه متاح المرضي، وبش نشوفه صادق السالمي زاد كيف كيف في الملعب زاد كيف كيف نحبه نشوفه لأنه أنا كمدرب نشيخ على صادق السالمي يا جمال بكل صراحة معناها خاطر أنا معرفش هشام الحكم شخصية عندي بريزونس اللي يبدأ داخل التران يفرض
1: لا وقال لك ما رجعش للفار
2: يقول لك الفار يبدأ داخل التران اللعبية ترعش
3: الثقة ذاك الثقة
2: يعني مش فما حكام مع كل احتراماتي من اللي داخل التران
1: شخصية
2: ضعيفة وكذا
1: ذاك اللي جمشي واسف
2: يعني عودة صادق السالمي للتحكيم كسب للتحكيم
1: التونسي. نختم فقط بخبر لأحد اللاعبين وقع يقفوا في قضية ننتظر شنو رأيك الأخبار اللي ولات كلباتات على ملعبية في ذي من فريق من العاصمة فريق كبير من العاصمة. هذا طبعا الخبر اللي قاعد يدور. طبعا احنا عنا الاسم وعنا بعض الأسماء ولكن ما نجموش نحكيه على اسم طالما أنه ما وقعش الكشف عليه. تعرفوا انتم كل حقوق خاصة يعني حقوق الناس ما نجموش نحكيه، ولكن فما لاعب يقولوا أنه يعني في في في أطوار متطورة في البحث. شو رأيك سي هشام هذا سي سمير؟
2: شوف
1: هذه احنا في تونس هذه تقريبا تو ثالث مره ولا رابع مره
2: لا ما عادش تغرب من كل شيء في تونس كل شيء ممكن في تونس اصبح تو في الميدان الفني في الميدان الرياضي في الميدان السياسي في الميدان

في الدوزة، عقلي لاباس ما قلبي حزين، ضاعت افكار وكل يوم في موجة، اشت حكايت نحكي لك تبكي العين، باقي حي انا وسط الموتى، مرة نفرح ومرة حزين.

0: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة أكيد باش نحكي على الاتحاد المنسيري اللي رسمين وقع رفع منع الانتداب وهبط الخبر هذا على الصفحة الرسمية سي سمير جويلي وسي هشام قيرات. شو رايك بغينا ناخذ التفاصيل مع عند السيد علي البحوري الناطق الرسمي للفريق. سي علي مساء الخير.
1: مرحبا بك جمال ومرحبا بكل المستمعين جوار أفاء.
0: أول حاجة الاتحاد المنسيري يرفع منع الانتداب، كان ذكرنا بالأطوار نتاع رفع المنع الانتداب وعلاش تأخر نوعا ما.
1: والله سي جمال لو ذهب رفع الانتداب أول مرة تصير في بالنسبة للفريق التونسي، هو خاطر على منح التكوين مع الكلينر هاوس، هذه أول مرة فريق تونسي يتعامل معها. احنا عملناه اللي شاركنا في الشامبيونز ليج وكنا مجبرين باش نعملوا معناتها ننخرطوا في المنظومة هذه الجديدة نتاع الفيفا،
0: اللي هي اللي خلي اللي يسمعوا فينا ما يفهموش،
1: اللي هي الفيفا تتكفل بمنح التكوين نتاع الفرق من غير ما تطالبك حتى فريق منح التكوين. الفيفا في التسجيل اللاعبين اللي أقل من 23 عام، كل لاعب عنده باسبور سبورتيف، شنو الجمعيات اللي لعب فيهم، وكل جمعية الفيفا هي تلم الفلوس عبر هذه الكلينر هاوس ومن بعد هي تفرق الفلوس على الأندية، ما تمثلش فريق شكابيك ولا حاجة. هي هذه منظومة جدا تعزيزة بالنسبة للاعبين اللي أقل من 23 عام. وإحنا جاونا
0: اي الاتحاد نسال النقطة هذه وإلا ما تفطنش النقطة هذه شنو بالضبط؟
1: لا صارت مراسلات من موسم الفارط هم لاعبين حتى عندهم 3-4 مواسم راهو فما منح تكوين عادية ماشي كبيرة، فما حتى $45 و40

0: دولار، فما حتى 20,000 دولار، 11,000 دولار. معناتها انت واللاعب، انت وعمر اللاعب، انت والفريق اللي يتكون فيه اللاعب، ماك تعرف معناتها البلدان مصنفه في كره القدم، مش كيما تجيب لاعب من موريتانيا مثلا كيما تجيب لاعب من السنغال ولا من مالي ولا من كوت ديفوار.
1: والسؤال اللي يطرح نفسه، علاش تتاخر نوعا ما تسويه الملف هذا؟ هل هو اجراءات اداريه، فما صعوبات مسؤول البنك المركزي، شنو بالضبط؟
0: والله جمال، هو المنع جاء يوم 4 اوت بالضبط. كل صراحه باش نعطيك كل صراحه، المنع جاء يوم 4 اوت. معناتها الهيئه التسييريه ذي كانت سلمت المقاليد نهار 27 جويلية. المنع جاء نهار 4 اوت باش تعمل الاجراءات تاع البنك المركزي. والحقيقه معناتها احنا كان اني كنت في الصيف نخدم مع لجنه النزاعات، وكان عندنا دوسي مع سان بيدرو خطايا تاخير، قعدت شهرين باش خدمنا لوتوريزاسيون تاع البنك سنترال. المرة زي بتضافر الجهود، والحقيقة العديد من المتدخلين خذينا الأوتوريزاسيون نهار 27 أوت، وقع تحويل الأموال، ثم خمسة ستة تحويل للكلينير هاوس وخمسة تحويل للفيفا على خطايا تأخير، خاطر ثم خطايا تأخير كان ثم كومونيكاسيون والفريق ما خلصش. دونك عملية متشعبة برشا، ثم ديزانترميديير بونكير، معناتها ما كانش ثم ديستيناسيون واحدة، والفيفا ما ترفع المنع إلا ما يجيها خلاص التأكيد من الكلينير هاوس. معناتها ماكش تتعامل مع الفيفا مباشرة، إن جات تتعامل مع الفيفا مباشرة راهو كان أسهل العملية. أنا الحمد لله في آخر لحظة وقع رفع منع الانتداب، وإن شاء الله أهم حاجة في هذا كله هو العودة للحوكمة الرشيدة، ما نعودوش نطيحوا في دوسيات كيما هكا. راهو مش بس جمعيات ما عادش تجيب لاعبين أقل من 23 عام، راهو إحنا في تونس راهو أكثرية أنصيب معناتها اللاعبين هذوما باش على الأقل يتكونوا كل، لكن كي تسيب لي من لاعبين لازم تعرف قداش المنحة التكوين نتاعو. وكان دي بصح مع جوار ليبر مثلا، انا تعرف روحك باش تخلص من حتى التكوينه دي اللي راه يتعدى بها
1: فوالا.
0: يلا ناخذ الدرس، اهم حاجه هو درس،
1: ولا مش يكون درس حتى لبقيه الفرق عبر
0: الاتحاد. اهم حاجه هو استيعاب الدروس. فما جمعيات اخرين عندهم توا في تونس مع الكلينير هاوس، معناتها فما ترجي التونسي، فما النجم هذا الساحلي زاد عندنا دوسيات. معناتها احنا اول توا فريق تعامل معاه، هذه منظومه جدا تاع الفيفا، ولازم الفرق التونسيه الكل تنخرط فيها، بخاطر باش تولي حاجة اوبليغاتوار، معناتها خاصة اللي يشاركوا ساعة في البطولات الافريقية. احنا عم ناول قايدنا في المنظومة دي خاطر باش نشارك في رابطة الابطال، معناتها كانت اوبليغاتيون. نتصور اثناء ترجي جرجيس ونادي صفاقسي ونادي الافريقي كلهم معناتها موجودين في المنظومة دي، والفرق الكل باش تكون موجودة، والكلها هي الفيفا تحب هي تلم خطايا هي من ناحية التكوين، وبعد هي بيان سور فيفا هي شركة اقتصادية أكثر منها حاجة أخرى، وبعد الفلوس باش توزعهم هي على الانديه حسب الباسبور سبورتيف تاع الملاعب.
1: واضح. اذا الاتحاد المنسيري حاليا صفر قضايا، امور واضحه 5-5.
0: توا صفر قضايا للانستون ذايا، الحقيقه فما قضايا اخرين منشوره في الفيفا، ان شاء الله نلقاو الوقت باش نحاولوا نفكروهم قبل ما يخرجوا في منع انتداب. بس الاتحاد المصري يحافظ على الكريديبيليتي نتاعو مع اللاعبين ومع الانديه، اهم حاجه لازمنا نرجعوا للثوابت نتاع الاتحاد المصري، فريق مع عنده توازن مالي وتوازن حتى في علاقات مع الانديه ولا حتى مع الهيئات. دونك باش نحاولوا نخدموا على المواضيع هذه، صعيبه راهي في ظل الكونستانس هذوما، مازال عندنا منع انتداب في كره السله باش نبداو نخدموا الجمعه الجايه في مبلغ يتجاوز 500,000 دينار، برشا دوسيات في كره السله باش نحاولوا نعملوا بحول الله.
1: مبلغ كبير عليه، مبلغ كبير،
0: رميزه اكبر، مبلغ كبير ياسر الحقيقه، باش نحاولوا نعملوا رميزه زيرو بحول الله في اطار الهيئه التسييريه. حتى كان اخر نهار اخر يخمم واحد باش يقدم يترشح باش يشد رئيس الاتحاد المنسيري في هيئه منتخبه، تكون على الاقل عمليه اسهل، وتكون فما على الاقل معناتها فما بوسيبيليتي باش اللي يكون يعرف الوضعيه الماليه بالضبط، باش على الاقل الفريق يواصل الاسعاء نتاعو في فرعين كره قدم وكره سله.
1: واعتقد انه الاموال نتاع لي القانوني جات في وقتها.
0: والله جمال باش نبدا صريح معاك، مازال فما ثلاثه لاعبين هو وقع التفريط فيهم، هما ابراهيم السويسي ومصطفى صام. ابراهيم السويسي كانت الهيئه المستقله هي فرطت فيه، ومصطفى صام والقانوني مازال ما فما حتى معناتها مداخيل، مازال ما وصلوش للتحويلات الماليه، ان شاء الله يوصلوا، بس على الاقل نكملوا المسيره في كره السله وفي كره القدم بالتوازن المالي اللي ناكد عليه، خاطر هو اهم حاجه. فما سنه اوبجيكتيف سبورتيف، لازم زاد فما اوبجيكتيف نتاع جيستيون نتاع فريق، لازم تكون يمشي الهدف الرياضي والهدف التوازن المالي فرد التجاري.
1: ونختم بسؤال يتعلق بالمنتدبين، اذا التاهل يولي اوتوماتيكي توا ما عندكم
0: لاعبين؟ لا مش اوتوماتيكي جمال، عندنا لاعبين ينشطوا في تونس وتوا الاداره حارصه والله، ما زلنا في مقر الجامعه التونسيه كره القدم ومشكورين على تفاهمهم باش نأهلوا اللاعبين اللي كان يلعبوا في بطولة تونس، لكن اللاعبين اللي من الخارج معناتها باش يقع تأهيلهم في الجولة المقبلة، خاطر فما بطاقة الانتقال الدولي احنا صبينا في السيستم اليوم لدى اللاعبين، وان شاء الله دوما تحدث بطاقة الانتقال الدولي يكونوا مؤهلين ان شاء الله بارتين من الجولة الجاية.
1: واضح، يعطيك الصحة سي علي البحوري، مشكور جدا وان شاء الله بالتوفيق للاتحاد المنسيري. شكرا لك سيد علي.
0: ما غير مزيه جميعا.
1: شكرا سي سمير. به علي عجبني كي يقول لك نرجع للثوابت.
2: بالضبط، بشرى لبشرى الساره الجماهير الاتحاد المنستيري، لان الاتحاد المنستيري والحق يقال ما تعودش على الاشياء هذه، دونك ممكن ظروف ماديه، تاخير في التحويلات الديفيز، دونك الحمد لله يعني الهيئه المديره او الهيئه المنتخبه التسييريه هذه حلت برشا مشاكل. انتدابات اكيد باش تكون فيها ليها فائده فنيه للفريق، باش تعاون الفريق خاصه انه معناها يعني توا راحه بعد الجوله هذه، دونك حتى المنتدبين الجدد يدخلوا في المجموعه ويعطيوا الاضافه ان شاء الله.
1: سي جام، شفت القوانين الجديده الفيفا ولا تدخل في كل شيء؟
3: اكيد
1: شركه اقتصاديه
3: اوروزمون معناها حسب سعلي معناها انه المبالغ مش كبيره برشا، فهمني معناها هذوما نتاع فورماسيون مبالغ كبير، لكن الاجراءات الاداريه نتاعهم هي المعقده شوي، وخاصه معناها ماك تعرف ديفيز مش تخرج، خاطر الاتحاد الدولي مش ياخذ فلوس بون ديفيز، ماهوش مش ياخذهم بالدينار التونسي، هذا هو الاجراء الاداري مع البنك سنترال هو اللي ياخذ وقت، ولكن حسب اعتقادي معناها اني كاجراء ممتاز جدا باش انت زاد ما تقعدش عندك قضايا محلوله مع الناس كل، يولي هي المبالغ مش كبيره كما قلنا، ومع اتحاد دولي تولي معناها انت كجمعيه زاد تعمل البلانيفيكاسيون تاعك والامور تمشي بسلاسه.
1: واضح، هاي وقفه مع الموسيقى ومن بعد نحكيو ونسمعوا ونتابعوا اخر تصريح لعلي العابدي على موقع نيس، ماذا يعني هذا التصريح وعلاش في الوقت هذا، نحكيو عليه بعد شويه.

0: إذا عودة في بلانيت سبور نحكي على لاعب المنتخب علي العبدي لمرة أخرى يثير الجدل من خلال تصريح اليوم خرج على موقع نادي نيس. نيس الفرنسي هو يلعب في نادي نيس الفرنسي. أدعوكم أنكم تتابعوه معايا ثم بعد خليكم التعليق، هل أنه التصريح هذا فيه رسائل مشفرة؟ هل أنه كان ردة فعل؟ ماذا يعني هذا التصريح في الوقت هذا؟ هل هي معناتها حرب باردة بينه وبين المكتب الجامعي وبينه وبين المنتخب؟ مانيش عارف. على كل حال نتابعوا مع بعضنا ومن بعد نرجع ناخذ رايكم في الموضوع هذا.
1: سي انتر لي دو انتر لا فيدراسيون اي لو كلوب نورمالمون مو شوي شو دور دو سيت هيستوار لا مالغري سا جو مي سوي مي دودون بور كو جو ريست سيت بيريود لا جي سورتي با ان مو ميم سور سور لو سور مون كونت انستغرام باسكو Je sais que les gens, ils ont raison d'une part, mais ils ne comprennent pas ce qui est vrai. Aujourd'hui, je suis au club, le premier call avec M. Roger, demande-lui ce que j'ai dit. Je lui dis, je veux tout faire pour rattraper ce qui est passé l'année dernière. Et Inch'Allah, je vais le faire avec le groupe qu'on a.
2: Ouais, une chose comme ça, ça te fait grandir. Et je suis pas quelqu'un qui a plein d'expérience, qui a fait plein de problèmes. Où c'est ma première histoire, ce truc-là avec les supporters d'un club, parce que je suis passé avec d'autres équipes et tout le monde, ils savent que Ali, qu'il ne triche pas, c'est un joueur qui se donne à fond, qui ne calcule même pas, qui court partout, qui fait tout pour l'équipe. Aujourd'hui, je pense que tout le monde, il va écouter mon point de vue et je suis fier aujourd'hui de me mettre devant la caméra pour parler aux supporters comme ça.
0: باه هاي خليكم التعليق سي سمير. ها شنو حاب يقول علي العابدي اليوم؟ حاب يقول اللي فريقه مبجل على المنتخب.
3: عيطوا قالك عائلتي.
0: ايوا وقتها ما حبش يتكلم محترم.
3: هي علاش خلينا نبداو الساعه اللغه الفرنسيه، يعني كما كنا نحكيو بكري في الاوف هشام الدرجه الفرنسيه. جي با سورتي امو مش تحب تقص معناها بيقولها بالعربي سي هشام. جي با سورتي امو
4: ما خرج حتى كلمه.
3: لا شوف لا بالحق يا جمال، شوف خطا اتصالي كبير ياسر.
0: لا هو اسمع، كان باش تحكي على الفرنسيه احتراما في برشا، مش باش نحكي على مدرب في كره اليد زاد مدرب مساعده ملاعب كبيره. ما خلينا زاد ما حقوش طلع اتكلم بالفرنسيه في اخر الندوه الصحفي. شنو
3: هو انت يثير الجدل مره اخرى؟ هو اثار الجدل قبل في الكاس العالم وقت اللي خرج وانتقد الجامعه، قال لهم ما كانوش نحس من طرابلسي وما كانش ترنا بعض اللاعبين الكوادر
0: في دخل روحه في حاجات.
3: فوالا اليوم يخرج معناها في وقت علاج توا وبعد اربع شهور من اللي صارت العمليه ترجع تحكي توا هشام بوركوا. نسمع فيه قال جي كونتاكتي البريزيدون دو لا فيدراسيون جي لو دي اكوت الى تتوايي البريزيدون دو لا فيدراسيون. ما حد ما قالش اكوتي. دونك ممكن هو يستجدي في الجمهور الفرنسي يحب او يلقى روحه معناها بعد شويه، خاطر شوف في نيس في الفرقه المحترفه هشام تعطي تلعب ما تعطيش ما تلعبش
4: ترى هو اللي يحكم
3: ترى اللي يحكم فوالا. دونك انت خرجت توا في الوقت هذا تقول انا عائلتي وكذا. انا شوف عندك هو سامي خضيره، حتى سامي خضيره معناها
0: خاطر راني خضيره
3: راني ولا
0: هذاك هذاك بطل
4: يعني إيه؟
0: لعب معك ثلاثة شو لعب معك
4: لا لعب كوب دي موند
0: كوب دي موند وبطل معاش ما عنده حتى علاقة بتونس
3: حتى في
0: حتى انتماء
3: حتى في السيدون تاعو. شوف
0: ربي هذي اللي جابه
3: وقت يبطلوا كور يحبوا اللي مدربين واليو اف طالبة برشا معناها اكزيجونس كبيرة باش تولي مدرب. من جملة تدخل لك في السي في انت لاعب كوب دي موند
4: ولا
3: تربح تقاني بوكو دو بوان وتعدي. دونك هذا سامي خضيره والعابدي اخويا نتمنى من معين الشعباني انه ما عيطلهمش ولا انه جمال بن قوسين سمعت ومن تونس معلومه من تونس انه الجامعه التونسيه تصد بعلي العابدي تطلب منه اعتذار ولا توضيح حتى وتحضر على كاف وما صار حتى شيء.
0: شفت نوعيه المسؤوليه اللي عندنا؟
3: لا عيب
0: هاو هذا سي ياسي سي
3: لا عيب
0: هاو نوعيه المسؤوليه اللي عندنا، لانه في مؤسسه اخرى تحترم نفسها في منتخب اخر. اعطيني اي منتخب ملاعب يخرج بتصريح كما هذا، اول بلاغ يخرج من الجامعه يقول لك ملاعب هذا ما عادش عنده مكان في المنتخب. احنا نطلبوه
3: اخر
0: نقول له بربي اعمل تصريح اخر وضح قول راني ما نقصدش
3: اخر اكزومبل يا جمال
0: راني ما نقصدش
3: البارح برك مشيش البعيد سفيان المرابط في المنتخب المغربي خرج صرح قالك أنا ما عاش نمثل المنتخب المغربي مدام محمد وهبي المدرب هو موجود. على رأس المنتخب ما لا قرقوا به ولا قالوا سي سفيان قالوا ربي وجه خير
4: هو مرابط
3: سفيان المرابط ربي وجه خير قالوا له كلام شي هذا منتخب شرف في المنتخب التونسي أنت تعيط للاعب منتخب ويخمم مرتين أنا ما عيطلوش إذا مجي من غير ما يخمم
5: لا ثم اللعبة ذي عملك مشكلة خرج لك في تصريح في وسط الكاس
4: العالم هي جمال العملية بكلها هو نيس تعرفه مش تلعب مع سانت إتيان ماتش براجة ليه وماتش براجة رتور هو لعب الماتش بلالي
3: لا ليه لعبه
4: والماتش براجة رتور بعد ثلاثة أيام هو راهي كانت تتحل المشكلة ما بين نيس والفيدراسيون والانترونور ناسيونال يقعد ثلاثة أيام يكمل الماتش متاعه الثاني ويجي وما يصير حتى
3: شيء هو جاء لعب الماتش الأول مع السويد تتلو الماتش الثاني خلاه في البنك
4: بالضبط بو توا موضوع هذا ما صارش وانت لعبت الماتش الأول وطلبوا منك وهبطت ولا
5: كان
4: اليوم تعاود فيه الحقيقة اليوم وقت تعاودوا اليوم هذا يولي أنه أسرار منتخب ما يلزمهاش تخلص
5: ولا أما زاد ما نمشيوش نطلبوا منه إذا كان صحيح كلامك سي سمير ما نمشيوش نطلبوا منه نقولوا له بربي عمل تصريح آخر توضيحي
3: موجود المعلومة
5: وقول راني ما نقصدش فلان وفلتان وقول راه والله فلان وفلتان اتصلوا بي وعندي علاقة بهم طيبة أما ما هو ذا اللغة هذه هذا يمس المنتخب يمس الجامعة
3: قاعد يبرمش على بلاصته في نيس لانه ممكن فقد مكانه كاساسي حب يسجل وجو بارلو او سيبورتر فرنسي لا مش فرنسي دخلوا فرنسي
5: سمير
3: لنيسواز
5: سمير برازيل وما ادراك من البرازيل وانشيلوتي وما ادراك ما انشيلوتي وقت لعبت البرازيل وقدمت مستوى سيء في كاس العالم الاخيره يعني وخرجت من ذو الادوار الاولى شفت القائمه الجديده ولا قائمة جديدة فيها 17 ملاعبي نحاهم 17 ملاعبي بالتمام والكمال وقع وعم ولأول مرة في المنتخب البرازيلي فما قرابة 8 لاعبين من البطولة المحلية البطولة البرازيلية موجودين في في في في في في القائمة دونك اليوم احنا اذا كان احنا زاد في سي معين الشعباني جاي باش يبني القدام على 4 ولا 5 سنين ولا
4: 4 سنين
5: مش يقعد يعني معمل على ملاعبية عملوا له مشاكل قبل وملاعبية اعتقد انه نقول له من توا يا معين راك باش تغلط ترك باش تغلط
3: معين
5: نتمنى انه معين يختار القائمة اللي تكون صالحة لليوم وغدوة وصالحة لليوم
3: اللي يحب يلعب في المنتخب يتفضل الانتماء للمنتخب تشريف مش تكليف شرف ليك انك ترفع الراية التونسية دونك الملاعب العابدي ولا خضير ولا بيمبورت الجوار ما عنده دوت سي با لا بين شوف غيره وابني خاطر بنى عقلية هذا حتى بيجيك تبنى عقلية هذا باش يلعب معك هشام الراجل معناه قال لك عائلتي نيس وخيرت
4: ومتطير سي سمير راهو قائد منتخب راهو علي العابدي تو
3: قائد قائد فريق لكن خلاص تعرف الطيارة
5: ونحاله عاد ليه عاد
4: ممكن معناها
5: في كأس العالم نحاله سبب لموش
4: يلقي يقعد دائما قائد أول أو ثاني موجود
3: لا شوف الفصل ايش كان قالك تلعب في الطيارة
4: وعنده الخبرة عنده التجربة
3: لجم تاعه قال له سامي عبدي تبي ريفينير قال له توت سويت ما خممت قال يقعد غادي يقعد غادي ربي يوجهك خير
5: شفتوا
3: انت طلعت في البطوله
5: يعني هو قال هو حب في التصريح هذا حب يقول للجماهير نيس والفريق نتاعه وانتم ابجل من المنتخب هذا هو هذا هو اللي حسب رايي
3: ولذا ربي يوجهك خير ابقى في عائلتك ربي يوجهك خير والمنتخب التونسي اكبر من الناس كل
5: شكرا لك سي سمير الجويلي شكرا سي هشام قيرات تحياتي وتحيات كامل الفريق موعدنا غدوه ان شاء الله في راديو سبور انطلاقا من الاربعاء في متابعه لكل المقابلات الخاصه بالجوله الرابعه طبعا ثلاثه مقابلات مهمه نتابعوهم انطلاقا من الاربعاء مع كامل الفريق الى اللقاء
6: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره الفن تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفيل اير ومع برشا كادوات شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى.

الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تم تأكيد خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتنمية على أهمية العمل على توفير المعطيات الإحصائية الجهوية المحينة باعتبار دورها في تقييم الأوضاع وفي ضبط الأولويات واقتراح الحلول العملية والتصورات المجددة للعمل التنموي، وخصص الاجتماع الذي جرى اليوم بإشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ للتداول حول جملة من المواضيع في علاقة بدفع التنمية في الجهات وتعزيز دور الإدارات الجهوية في هذا الاتجاه، خاصة على مستوى المتابعة الدقيقة والمتواصلة للأوضاع التنموية وأحكام التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتنفيذ التوجهات ومضامين المخطط التنموي القادم. الوزير شدد على أهمية التنسيق مع كافة الأطراف المعنية والمتدخلين في العمل التنموي على المستوى الجهوي للتفاعل السريع في حل الإشكاليات المعطلة للمشاريع، إلى جانب العمل على تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة لدفع الاستثمار والمبادرة الخاصة وأحداث الشركات الأهلية، مع توفير الإحاطة اللازمة والمرافقة الضرورية لذلك، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويساعد على خلق فرص جديدة للتشغيل. يشارك ديوان الوطني للصناعات التقليدية في الصالون الدولي للبيت والديكور ميزون اي اوبجي المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 10 إلى 14 سبتمبر الحالي، ويمثل هذا الصالون فرصة هامة للمؤسسات التونسية لعقد شراكات تجارية جديدة والتعرف على اتجاهات السوق والتصميم وتطوير العلامة التجارية والولوج إلى أسواق جديدة. ختاما، أكد مسؤول أمريكي رفيع تركيز واشنطن على حماية مصالحها الأمنية، ومنها ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والعمل على تمكين شركائها الإقليميين من قيادة جهود معالجة التحديات الأمنية وحلها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: الو عاصمة جوهرة سبب حبيت نعرف اول الاخبار وال يعني خبروا انه ان شاء الله ربي يغيثنا نهايه اسبوع وامطار متقلبه و حبيت نعرف يعني البلديات وخاطر الطرقات الرفيهم حشكم مسخه الاتربه موجوده في كل بلاصه يعني اللي كانت شتي شويه امطر ولا حاجه سي بون يعني اللي يقولوا في تعشي تعبي وش تسكروا وتولي صايم انت شنو حظوا للخريف وللشتاء يعني سواء البلديات ولا لوناس ولا اي يعني حاجه دي قاعده تلمح انه يعني العباد قاعده تنظف البرة باش تجي ان شاء الله الامطار الغزيره هذه مو اللي يقوم يعني يبداو على قليله فماش التربه اللي تجي تسكر وتعمل كل شيء
3: اللي هو تذكير معناها على حسب ما نشوف بعض التصرفات من بعض المواطنين معناها تو احنا على موسم الامطار تو بدايه الخريف وباش تكون امطار ان شاء الله بلادنا الكل راهو فكروا راهو كي طيش كاغت كي طيش بطي مشوار كي طيش تاشي اي حاجه هذيك باش تكون مصدر انها انسداد البلوعات نتاع الماء وتصير ما عادش فما جريان للماء وتصير لا قدر الله تصير كوارث رجاء للناس الكل شويه وعي قداش منهم عمال النظافه بالتصرفات هذه معناها يلزمنا عدد كبير ياسر من النظافه ويلزم شويه رقي في تصرفات المجتمع صراحه لان المدن كلها راهو
4: بلادي إلى ديوان السطير بن عروس راهو عندنا قناة تصريف المياه في المروج واحد نهر جبن شرف عنده ثلاثة ولا أربع شهور القناة مكسرة قاعدين متضمرين منها ياسر ياسر ياسر ياسر ولهذا بلادي تدخل باش يقوموا بالواجب نتاعهم يقول لك ما عندناش مقاول كيفاش ديوان كامل ما عندوش مقاول.
5: السلام عليكم. واش قالوا الضوء ما عادش يقص هاو قليل المكنين قصعين الضوء مالي ساعتين ضبط قصعين الضوء واش قالوا الضوء ما عادش يقص هاو يقص قليل المكنين بقى يقص كالعادة شوفوا النحل الله يخليكم.
6: بالله احنا متضررين معناتها في نسكن في سوسة متضررين عنا الكاميون معناتها نتاع الهزو في الحصالة بلديات ماهيش مستعرفة بينا ماهيش عاملتنا بلاصة ونصبوا ومكسرت لنا في العوان والكراهة بتاع العوان يعملونا في المحاضر يفكونا في كاميوناتنا يحطوا فيها في الفوريال المحضر بمليون وميتين ومليون وكاثانية ما حبوش يعملونا بلاصة نصبوا فيها. هل هذا معقول ولا مش معقول؟ بالله عاملونا بلاصة نصبوا فيها واللي تشدوه معناتها مخالف القانون عملوا له محضر. ما بما انه ما فماش بلاصه فين نصبوا حاضر علاش عباد عندها صغار عندها كراء عندها معيشه عندها ماء عندها ذو عندها الاف الحكايات ويرحم والديك مبارك الله فيك.
7: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100
1: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.

0: تسمعوا خواطر مع زهير جيس على جوهر اف ام.
1: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. هذه خواطر وحلقة أخيرة من هذه الشبكة. مرحبا بالجميع. انطلاقا من هات الاثنين تبدأ الشبكة الجديدة. شكرا لاختياركم جوهر اف ام، وشكرا لمتابعتنا في سلسلة من الحلقات سميناها خواطر خاطرة. كل يوم نجيبوا فيها مجموعة من الفنانين، سواء كان على مستوى المسرح السينما وإلا ما أيضا الغناء. نجيبوا زداء إعلاميين، جبنا ناس في مجال الرسم في مجالات مختلفة، وحكينا معاهم كفنانين وانطلاقتهم، طفولتهم أيضا، تكوينهم. حكينا كذلك على الصعوبات، على العراقيل، وحكينا على التطورات، الأحلام والطموحات. حكينا على برشا حاجات من الجانب الإنساني الفلسفي النفسي للفنان في حد ذاته. سمعنا برشا سكوبات في حلقات مختلفة من خواطر. حلقة أخيرة نستضيف فيها فنان جديد وضيف آخر يكون بعد لحظات موجود بحدنا لهنا في البلاتو نحكيه معاه على المسرح. هو فنان مسرحي بالأساس، له مساهمات كبيرة في الدراما التونسية وكذلك في المسرح. هو بالأساس مكون مسرحي على مستوى التأطير والتحليل، النص والمضمون الكل نحكيه فيه معاه. سالم بتموت بعد لحظات من المنستير يكون بحدنا في الانتظار. حلقة اليوم مع حسام الجيد في الإخراج، زهير الجيس في الإعداد والتقديم. أهلا وسهلا مرحبا. تود سويت خواطر.

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: خواطر، رحلة في عمق الفنان.
2: مرحبا بالجميع، شكرا على اختياركم جوهر فهم. استقبلوا ضيفنا كما قلت، يجي بحضنا المسرحي الفنان المتخصص على مستوى التأطير، التحليل، النص والمضمون، هذا كله تنحكي فيه بعد لحظات. سالم بتبوت، اهلا وسهلا، مرحبا بك سي سالم.
3: اهلا وسهلا اخوي زهير، ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: اهلا وسهلا،
3: ومحلاها جوهر. جوهر
2: مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة.
3: ثم جوهر فهم بليز،
2: هذه الحلقة الأخيرة،
3: الحلقة الأخيرة
2: من برنامج خواطر.
3: ان شاء الله ختام،
2: في انتظار انه نتقابلوا ان شاء الله في برنامج جديد انطلاقا من نهار الاثنين يوميا من مذي ساعة حتى للثلاثة متاع العشية، اسمه المشهد. المشهد اللي باش يكون عبارة على فورام باش نناقشوا مواضيع اجتماعية وتنجدكم فنية ايضا مسرحية، علاش ليه؟ دونك استناونا وتعطيونا اراءكم اذا كان عندكم مواضيع تحبوا نناقشوها مع بعضنا في المشهد انطلاقا من نهار الاثنين. مرحبا بالجميع، نسلم على سالم بتبوت ونبدأ. وشكونوا بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن المسرح، بعيدا عن الشاشة، سالم بتبوت ش نجمو نعرفو عليك شكون؟
3: مواطن عادي والحمد لله، داير من عائلة متواضعة، أصيل مدينة المنستير.
2: المستير مستير ولا؟
3: المستير مستير، وتحديدا مولود في الرباط في باب تونس، وحاليا نسكنوا بحد ستادون كلك سارت. أنا هذا هو.
2: قلت لي من عائلة متواضعة، بمعنى
3: من عائلة
2: عائلة كبيرة ولا صغيرة؟ من نومبلوز ولا قديش خوات؟ والبو والأم وقديش خوات في العائلة؟
3: احنا ثمانية خوات.
2: ثمانية؟
3: أربعة بنات وأربعة أولاد.
2: ما شاء الله، شكرا. أربعة بنات وأربعة أولاد.
3: الوالد الله يرحمه متوفي،
2: الله يرحمه،
3: والوالدة نقدم لها تحية، ما زلت
2: ناضلت من أجلكم كل هذه السنين.
3: الحمد لله،
2: عائلة متواضعة بمعنى ليست بالفقيرة،
3: عائلة متواضعة
2: وليست أيضا بالغنية،
3: عائلة متواضعة
2: من الناس،
3: بمعنى
2: أقل من الناس.
3: أنه حمادي بتبوت هو منذ معناها نشأة الدولة التونسية اشتغل في وزارة الشباب والرياضة، كان موظف يعني في النشأة، ثم التحق ب كنا نسميها قرية الأطفال، كان مربي لهذه الأطفال واشتغل فيها، ثم وفاته المنية في 2016. بك شهرية ذيك تربينا الناس كل واحدة واحدة. كان الله يرحمه يقول لي سالم راو أنا نعرف كان صبر على روحي ولا صبر الناس علي. هذه من الكلمات اللي الحقيقة اللي أعطتني درس كبير برشا،
2: صبري على روحي ولا صبر الناس عليا،
3: صبر الناس عليا،
2: لانه المديون راهو حتى النوم ما ينجمش يجي،
3: اكيد،
2: والكوابيس اللي تجي في النوم راهو حاجه من وراء العقل. الناس المخلصه،
3: الناس المخلصه،
2: فما ناس تدين وقال بلاش، ولكن قدرت ورجع ما قدرتش مع البال.
3: وزهير احنا قبل باتنا ربيونا يقول لك على قد الحافك مد رجليك.
2: هي ذاك علاش راك انا بيني وبينك فما ناس يمكن يسمعوا فينا، وممكن انت زاده تقول ايش مدخله توا زهير جايبني باش نحكي على المسرح يحكي لي على عائلتي ونومبروز ولا والظروف نتاعها، لانه انا اعتقد انه هذا ياثر في نهايه الامر في التكوين نتاع الشخصيه. كان طلع فنان، كانوا مسرحي، كانوا ممثل، كانوا فنان مغني، الاحاسيس انه هذاك هو الباك جراوند.
3: ولا انت جبت المفيد ريال معنا.
2: طفولتك سي سالم كانت متوازنة وإلا فيها صراعات؟
3: الحمد لله كانت متوازنة. إلى بعض الحدود،
2: رغم العدد الكبير،
3: كانت متنوعة، رغم العدد الكبير بنصير، وكنا الحمد لله يعني معناها نجمو نعيشو عادي،
2: نعيشو باللي جاء
3: بالموجود،
2: نلعبو باللي جاء، نلبسو اللي جاء.
3: والولد كان معناها
2: من شو اللي كان عملو لعبة قبل
3: بنصير وصارت عنا هذه معناها كانت موجودة. الكر وكلهم كنوا نعملوها كل شيء. ما أنا مش نحكيه حكاية اللي
2: لموا الكلاس نعملوهم كورة نلعبوا الزربوط نلعبوا البيس نلعبوا
3: نركوها بالتل كورة حتى بالكردونة. وعليش الكلاس
2: توا تلقاهم عندهم تليفون يديجوا بلاي ستيشن والأورديناتور كذا ويجي ولدك يقول لك قلقت بابا قلقت.
3: كنا مش كير سيمان
2: احنا كنا نخلقوا الفرحة
3: أكيد.
2: بعيد على كل هالتكنولوجيا وكذا كنا نخلقوها الفرحة.
3: شوف ربما اللي يميز الطفولة نتاعي أني أنا مع الوالد وقت اللي كان في قرية الأطفال كنت نصاحبه ونمشي معها غديك. والحقيقة كنت نشوف عالم آخر من الأطفال الملمومين ونسي دي سويت. وكنت كنروح نحس علاش هما غادي وأنا هنا. معناها كأنها معناها جانب من الطفرة من المسؤولية ولا وتحس أنه هو زادة كما أخواتي اللي في الدار حتى هما نجم أو كالك صارت نجم نقول عليهم أخواتي. وتعملت إن جراند كيستيون من غير منهم ولا من غيرش لأنه معناها كانت الكل الوالد وكذا كانوا يحبوهم زادة كما الكل. هذيك الحقيقة الإحساس اللي خلاني ربما عملت نظرة وإلا خطوة إلى الأمام. ثاني حاجة وقت لقرينا في المكتب قبل كانت المكتب فيه المسرح وكانت فيه كنا ندخلوا نشربوا وناكلوا ثم نقراوا ومن بعدها لقراية كان فما أسادة ولا غيره. وكانت عندنا حفلة آخر العام كل حد مغروم بحاجة كان يعملها. الحقيقة أنا ما كنت مغروم بالمسرح
2: حسب إبداعات وحسب
3: الإبداعات
2: الغرام والهواية
3: ولا من وقتها انطلقت.
2: أي نعطيني المنعرج وقت الشبداء المنعرج انه يقول السالم في مخه هو صغير المسرح هذا يستهويني الحكايه هذه عاجبتني نحب ندخل لها ونحب نكبر معاها.
3: فوالا في نادي الاطفال بعد المكتب كان عندنا نادي الاطفال في الرباط تحت
2: سيرتو لي ويكاند
3: اون بليس كان نادي الاطفال يومي نمشيو له. عملنا احنا صغار وكذا كانت مبادره تحبوش تعملوا مسرح فعملنا فرقه تاع مسرح. الحقيقه كان حتى فما قبل يجيونا ضيوف في نادي الاطفال كل نهار سبت ولا كنا احد وكان يطلب منا ان نقدم لهم مسرحيات. فوقعت لامبروفيزاسيون كنا نشوفوا اشياء وعملنا العديد من السكتشات هذيك مع مجموعه بدات تتشكل بالواحد الواحد لين خذيت صيت معين. وكنت كانوا كيجيو من فما منهم مره مسؤول اللي ذكرها وانا صغير جاء كل يرحبوا بي اسكتوا حضر روحكم باش يجي فلان فلان وكذا قعدت بدينا نعمل في سكتشويت نسهر مع الموقف وشيخ علي لين ولا يضحك لين اترس مع الكرسي لين تحل بيه الكرسي لين جاء اللوط تخلى معنا في اللعبه معناك تلمو قعدك المشهد هذاك عمل لنا كاين نجحنا معنا
2: وحسيت وقتها بشعور الفخر انك نجحت في الدور اللي من المفروض انك تعمله.
3: كنا نعملوا ميت حي كنا نعملوا درك هذا كنا نعملوا كنا نعملوا ديزامبروفيزاسيون ريل حتى بدات بشوي بشوي فتنمتك الملكه هذيك فذاع شويه صيت اللي فما مجموعه اللي عندهم ينجموا يعطيوا حاجه. عندنا جمعيه البعث احنا نسميوها جمعيه البعث المسرحي بالمنسير انتو كان ما عنديش علاقه لا بحزب البعث ولا بايديولوجيا جوست انه المسرح في المنسير بدا منذ 1911 الجمعيات الكل لكن متاسست الجمعيه هذه كان عام 1963 بدات بشاد لي جعفورة خليفه اسطنبولي محمد البنزرتي وغيرهم خليفة اسطنبولي انتر بارونتيز كان وقت اللي يكتب النصوص هو اول نصوص في تفرة الثلاثينات اللي خدمت بها في رقة عديدة في سياق العاصمة في القروان وغيره. جاء الجيل اللي من بعده تواصل الجيل مع جيل سي محسن البواب وغيرهم وتأسوا الجمعية عام 63 خليفة الصيادي ربي إن شاء الله يمت في أنفاسه وربي يفرج عليه أكيد برشا مجموعات. وكان جاء محمد سلامة وقتها وكان عنا نجيب سلامة اللي هو راجع من ستاج كان يعمل في ستاج في فرنسا نجيب سلامة
2: وكان فما تشجيع من الدولة وسياسة الدولة على إنشاء الجمعيات والنوادي وتشجيع المسرح والثقافة الفنون عموما.
3: هو كان توجه الحقيقة كان توجه تحديدا ربما جاء تنانس من زعيم وقتها الحبيب بورقيبة لأنه هو بيدو الحبيب بورقيبة مثل المسرح في مدينة المنستير وكان خوه محمود بورقيبة اللي هو معناه
2: طبعا
3: مشى لتونس ومن بعد تالي مشى يقرا عنده وفرق كبير بين بلاج داج وقتها فما محمد ومحمود فما زوز محمد
2: هما لحبيب كان عنده محمود طوش. ومحمد
3: هما عديد هما كان 11 صغير من اللي جبش نسميهم كل بين
2: بنات
3: حسب انت حسب نتوقع ولا حسب المعلومة اللي
2: حسب
3: عندي
2: المعطيات اللي عندك نسقوها بحذر
3: بحذر هاي. هو وقت اللي مثل غادي وخذاك الملكة مثل حبيبة مسيكة داير معه مثل وكان موجود فك الفرقة ديك وكانت الحقيقة يعمل في فرق وأصلا الانطلاق في مدينة المنستير كان منافسة لأنه الاستعمار كان يجيب في عروض
2: فرنسوية
3: فرنسوية كلاسيكية كانت دي جرانديوز وعملوا صالة يعرضوا فيها فالتوانسة دخلوا المعسرة متاع الزيتون داير تحديدا في باب ريقشة في مدينة المنستير وعملوا على بعد ما يعصروا فعنا الحواض متاع الزيتون اللي حطوا عليهم مدريات ويفرشوا زرابي وعملوا عليهم العديد
2: ويعرضوا عليهم عروض مسرحية عروض وانتشر مسرحية. المسرح في
3: انتشر
2: المنستير
3: انتشر لك أنا نحب نعمل العروض المسرحية باش ما تغمنيش الثقافة الفرنسية
2: مش ما تكونش طاغية الثقافة الفرنسية وتكون فما ثقافة أخرى بعاداتنا بتقاليدنا بمشاكلنا بديل الغرام انطلقت من المسرح المدرسي بعد في الحفلات هذه النوادي إلى آخره وقتاش نجم نقوله خديت ثنية رسميا من

0: صغير صغير جدا معناها حضور معين. بدات بك المغرفه نتاع القهوه في الاخر نسالوا احنا نقولوا له هذا شنو نعملوا به يندرى بعد نشربوه بعد الماكله ولا قبل الماكله على اساس انت معنا لوكاغ الفينال نتاع البي اس هذه. ثم بعدها هي جات مسرحيه الجرح المفتوح وقت على القضية الفلسطينية الله يرحمه
1: الجرح المفتوح.
0: الجرح المفتوح رضا عزيز كانت من تأليف وإخراج الحاج بن محمد سلامة ورضا وميم طون. هذيك أول مسرحية شاركت فيها وقت اللي أنا صغير بكل بيان سور على أج دو نجم نقول لك 13 عام ميم با فهمتني. أنا كل ولد صغير فلسطيني اللي يشكو آلامه في المسرحية. وذيك المسرحية وقفت عليها في قصر المؤتمرات عندنا وتصورت للتلفزة تاير وكنت معناها الحقيقة الكونتاكت أول كونتاكت مع الببليك وكنت مش مسرحية ضحكة أو غيره كانت مسرحية معناها درامية. فالببليك تشد بالحقيقة بالحضور متاعي فمن وقتها انطلقت
1: وقتها بديت
0: بديت
1: تدخل فعليا أنك تخمم هذا المستقبل
0: فوالا هذا هو وقتها
1: معناتها فما غرام فما الكوت فودر صار مع قصة المسرح.
0: هو اللي كنت فودر اللي من النشأة الفنان مسرحي أو غيره معناها هو معناها عبارة كأنه يعيش المسرح ستين ماتير ممكن كسارت
1: متفهمين ولكن هي خيارات ولا أقدار. معناتها اليوم سالم بتموت مسرحي كخيار ولا قدر.
0: هو اليالودو بعد يتحول إلى قدر لابد أن تحترمه جدا في داخلك.
1: الأقدار سقطتك بخيارات.
0: شوف دافانس دافانس هي مؤهلات يضحى ربي في كل إنسان وين ينجم يواصل واحد من ينجم يشوف روحه كين في الكورة بار اكزامبل كلكان دوتر ينجم يمشي يتوجه إلى الموسيقى ما يمكن. خاطر أنا جربت الزوز جربت الهاندبول وصلت لعبت في معنا في الاستاد رادس وشدت مع ياغوتا أنا شد مع مستير وهو شدد مع الترجي وقت وقتها جونيور وكنت ديما سابق واحد لكني في الاخر استهواني المسرح ما جمش نعمل كل شيء مع بعضه.
1: بمعنى كان ما جيتش مسرحي راك
0: راني كملت هاندبول فور اكزامبل
1: راك في الهاندبول
0: راني في الهاندبول معناها صارت لي
1: بخلافة الزوز ما تنجمش تعمل حاجه اخرى.
0: والله هذيك اللي نجمت نعمله حاولت في السليميه جربت روحي ما نجمتش. حاولت زاد اوسي في فرقه الشباب نتاع المنسير نتاع الوتريه ما لقيتش روحي يمكن كسرت. حاولت في الكشافة استهواني الأمر للبريود جربت برشا حاجات
1: ولكن الغرام الحقيقي
0: لكن الغرام الحقيقي
1: والعشق الحقيقي هو المسرح الحقيقي
0: هو المسرح.
1: دخلت الاحتراف من وانت داخل من باب الاحتراف خممت بينك وبين روحك هي مهنة كاحتراف اليوم تعيش ما تعيشش نجم نعمل بها عائلة ما نجمش نجم نعمل بها مستقبل ما نجمش نبني بها دار ما نبنيش نكون بها عائلة ونصرف عليها ولا ليه وإلا ليه راني هيك غرامي تو نعمله وبعد الرزاق هو ربي.
0: فوالا هو بحكم أنك تتواجد في جمعية فيها أجيال متعدة أكيد مش تسمع من هذا وهذا وهذا وتأخذ النصيحة وتتوجه بالتوجيه الصحيح. الحقيقة أنا بعد المسرحية ذيك عملت عديد من الأعمال في جمعية البعث وصلنا وتدرجنا بعدها وصلنا كان عندنا مهرجان قربة جميع الاستاج كنا نعديهم وإحنا صغار قبل ما نخلطوا اللاج غيره معناها فما فورماسيون فورماسيون ريال أكاديميك معناها تاخذها وانت مازلت هاوي وبليس من بعدها كي جات تحل ليزاد أول فورماسيون كنا تلقيناها عن طريق الأستاذ فتحي اللبان يعني اللي يقرأ وغاديك كل قريناه في جمعية البعث هذا يخليناه وكل كسارت معناها فما نضج معين لرؤى وغيره
1: تدرج وصولا إلى النضج
0: درجة أنه في وقت من الأوقات عملنا مجموعة سميناها الحس المشترك.
1: شو اسمها؟
0: الحس المشترك.
1: الحس المشترك
0: هي بدأت من لول الأرصفة والطرقات ثم وليت الحس المشترك. علاش كيفاش جات الحس المشترك؟ نسهروا معانا وقت أغلب أطياف المدينة ومثقفها محمد البدو وغيره ودكاترة وكل ولات مجموعة ناخذوا أي سجية معين وكل حد مسؤول على حاجة يقدم لك السجية ذاك في سبكتاكل متاعه. الشاعر يقول شعر
1: الفنان يقول أغنية
0: الفنان يقول أغنية
1: الرسام يعمل تابلو
0: يرسم تابلو
1: والمسرحي يعمل بيس دو تياتر ولا
0: بيس دو تياتر وهذيك اول انطلاقي في اني جو رياليز

0: نكتب ونخرج البياسة دي كون ميم طون نكون مع الأولاد اللي نخدمه وتأثير معين أنت انطلقت من الهوات لكن باش باكراوند اللي اكتسبتها عن طريق أجيال معين. هذا أول كونتاكت اللي بديت به. وكلك صارت بعد ما عملنا المندرة وعملنا غيره وعملنا مهرجان في, في, في المغرب وعملنا من, من, من, من الأشياء اللي صدفتني مهرجان وجدة الدولي كنا مشينا له بعرض المندرة من اخراج الاستاذ فتحي اللبان ونص سالم اللبان وسي عملنا كنا تريو وكان معنا كمال مخلوف تريو انا وفتحي وغيره وخدمنا ان بيس في اول مهرجان دولي مثلت فيه فرق فما من انجلترا فما من حتى من امريكا جاوا وقتها اليبوك قاعدين في الـ في, الـ في الهول جاءوا مجموعة إنجليز أنا الحقيقة ما عنديش تكوين في اللغة الإنجليزية وقت معهم واحد مغربي جاء وقال لهم شي سلوك فهمتني قلت لهم أنا حبيت شنو هي الإشكال قالوا لك شنو وين قريت أنت شنو عملت شنو جمعيتكم شكون أستاذك شكون البروفيسور متاعك قلت لهم إحنا جمعية هاوية مشى في بالهم قال ضحكوا داير ضحكوا كريمة مشى في بالهم اللي أنا معناها نفدلك عليهم كي قلت لهم جمعية هاوية لا قالوا لي قلنا في ريال ماشنو البروفيسور كان عنده
1: شويه جديه
0: راهو ريال ما قلت له مره ريال ما راهي هذيك فرقه هاوي قال لكم كيفاش صار هذا انا حضوركم للاستيسيتي الموجوده سيرسين
1: الديسيبلين الالتزام
0: الحضور يعني في الارتجال الحضور في كذا اللي وقع الكل قال سي با
1: ماهوش نتاع هوات
0: ماهوش نتاع هوات فهمتني قلنا لهم تاسي
1: تحل باب الاحتراف
0: وغيره كي رجعت للمسير بعد
1: بريد ما جاوبتنيش خممت انه الاحتراف شي نجم يعمل لك في الدنيا من بعد ولا
0: لا وش نقول لك هما ما شجعونيش اللي معايا في الجمعيه وغيرهم الفرق الكبار قبودي الله يرحمه وغيره ما شجعونيش اني نمشي كان فما لا بوسيبيليتي اني باش ندخل لزاد في بريد معينه في تكنيك ان سي دي سويت ما شجعونيش قالوا لي وصل وكمل قرايتك ممكن كسرت وقتها جست صادفت انه عملت كونكور في تونس وعيطوا لي في شركه المترو الخفيف انا ذاك في تونس وعيطوا لي قالوا لي شيخ خويا
1: اخدم على روحك
0: باش تخدم على روحك وقت الحاج قال لي سلم قال لي هاك انت تو دخلت للتونسير وكذا كل شيء تحسن الامور راه التونسير خير من اللي ماشي له قلت له هي في تونس غادي الافاق ارحب واكبر ربما كي نمشي لغادي كنلقى مجال اخر اوسع للعب والخدمه وكذا كل شيء قال لي قعد جمعيتك لهنا وانت معناها ما عندكش ما تخسر راه قلت له نحب نعمل تجربه نتاع تونس
1: ميساج نجرب
0: دخلت مشيت لتونس باعتبار عامل تجربه وسي كبيره اذاعيه قبل ما نطلع لتونس اول ما اتصلت مشيت للاذاعه الوطنيه دخلت في فرقه الاذاعه الوطنيه
1: ديريكت
0: هذيك معناها دخلنا وقتها مع سالم لبان وقتها موجود غادي واحده بون دخلت غاديك باعتبار اللي كنت في اذاعه المسير خذوني ديريكت وسهرت وقتها في فرقه التمثيل
1: من باب وين سالتهم لا فسالوا البخت ولا من باب
0: اني
1: سعيت وحاولت ودقيت البيبان
0: مشيت داير اولا يعرفوني العديد منهم وكنا نتقابل كله حسين خلصي الله يرحمه كان المجري او هو المدير الفرقه كانوا يعرفوا الممثلين كي مشيت غاديكا على اساس ان الممثل كنت في اذاعه المنسير انت دخلت معاهم فهمتني على اساس انه سوف يقع كونترا وانت دابي وندر شنو ما يعرفوش لي انا ربما نخدم كنت نمشي للفرقه الصباح ونخدم العشية في الخدمه نتاعي
1: معناتها الصباح في الاذاعه والعشيه
0: نمشي نخدم
1: على دبر على روحك
0: نخدم
1: في خدمه
0: نخدم في شركه المترو الخفيف وتواصلت التجربه كيك معاهم بعدها جت انفرغمون قلت علاش ما نعملش انا جمعيه في الشركة متاعي وبدينا نسعى شوية وكذا أسسنا جمعية سميناها جمعية الأفاق المسرحية لشركة المترو الخفيف وقتها بدينا نخدمه عملت مسرحية أمل كتبتها أنا وخرجناها كان جميل جود وغيره كان وجيه وكانت تعرف كانت اللجنة تجيب تأشر المسرحيات الحقيقة وجاء جميل جودي وين في حي الخضرة عنا كما المخزن كذا عملت منه ديكور عملت منه صالة عملت كذا من الأول جايين على أساس أنهم أولاد يخدموا في الشركة أماتير ودنيا ما تنجمش تكون كي تفرج على المسرحية وقتها اللي جماعة كلها اندهشت بالعرض قالوا لي خويا احنا الوزارة ها فما أبو بكر خلوج أنا ذاك ربي يذكره بالخير فهمتني كانوا وكل انبهروا بالعمل قالوا علاش وبعدها جست جت حكايه انه علاش من من ماش جات توصيه جات غيره على وقتها كان فما عندنا جمعيه تتبغ الوقيت وعندنا على النويريه في البريد وتوفيق الغربي في تبغ الوقيت وتزاد عليهم وقممنا باش نعملوا مهرجان وتعمل المهرجان وتبنيت وصلت على اساس انه فما رؤية جديدة وينجموا معنا الموظفين وصارت التجربة هذه. أنا كعرضت مسرحية في المسرح البلدي عملنا من العروض ثلاثة. جميل جدا أنك تشوف زملائك بعائلاتهم ودنيتهم وعالمهم باش يجوا يكتشفوا عالم المسرح فهمتني ويدخلوا بذمة أنهم باش يشوفوا المسرحية هذه اللي هي تنتمي لهم. وان بلوس فما الممارسة هذيك اللي مارسوها أعوان موجودة في الشركة هذيك كانوا يخدموا وانا صريت انهم حتى حد ما يخدم ديسبونيبيليتي وما عندناش وما نطلبوش. وبعد وقت الخدمه نتاعهم ساعات نوصلوا حتى الماضي ثلاثه وماضي ساعتين واحنا نحضروا فك العمل هذاك كان اجواء معناها مزيانه برشا. الحقيقه انا كنت متوفرت لي اني نجم وخدمت في مشيت لتونس خدمت في فرق وخدمت في في في شركات وخدمت اونتروتر منذ 92 91 بدينا وقت خدمت في شركة محترفة وعملنا ليلتشك عملنا ليلتشك وعرضنا في
1: وبدأت التجارب والإنتاجات باش نحاول نجري بيك خطر الوقت يجري بينا دونك كانت قصة
0: غرام
1: هيك الصعود متاع السلم درجة درجة في اتجاه انك تحترف وتكون موجود الى ان تصبح اليوم المسرح الفنان سالم بتبوت المعروف ايضا كمكون مسرحي على مستوى التأثير والتحليل متاع النص والمضمون. المسرح كرسالة ما الذي تغير بين مسرح امس اللي بديت فيه انت ومسرح اليوم؟ الحقيقة ساعة اليوم مازال عندنا مسرح هو المسرح مسارح في الاخر معناتها انواع من مسارح. المسرح ولكن ما تراش انه اليوم الطاغي هو المسرح التجاري ولا خلينا نسميه الفكاهي هل السيل الجديد نتاع الون مان شو اللي كله ضحك معناتها يقول لك فك عليا من الكوبي وفك عليا من تراجيديا وفك عليا من هالدراماتوجيا ودري شنو ليه نحب نمشي نضحك انا يزيني من هم الدنيا نحب نمشي لكريم الغربي نمشي لجعفر القاسمي نمشي سميت هذو زوز فما برشا حنان شكراني اليوم عملت مسرحيه جديده فيصل معناتها برشا اسامي الحقيقه
0: والله الحقيقه احنا نحيوهم الناس كل حد يجتهد كل حد يجتهد. ريت المسرح بالنسبة لنا بالنسبة لي كالكسارت المسرح هو كتلة واحدة متفرعة. المسرح نجم يكون ممارسة مسرحية نجم تكون انت تعمل في مسرح يجيو ناس يمارسوا المسرح هذاك جست باش هما يتفرهدوا
1: تصعيد عملية تصعيدية
0: فما مواطنين يجيو يخدموا كذا كل شيء ويعملوا جو في تياترو كذا كل شيء باش يبراو المسرح الفنان المسرحي اللي شرب سي أنا نقول احنا ساعات نقولوا ما دام دخلت للدومين هذاك ما عادش نجم تخرج سي تولي تعيشه ويولي يعيش داخلك كي يعيش داخلك اش معناها ستين ماتير تياترو اللي لازمك تستعملها في بلاصتها وكل ووعيه وكل والتزامه باك الرساله اللي تحملها اوكي الكسارت فهمتني بارفوا تو الديسكور السائد يقول لك شكوني انا باش نقول انا نعمل في رساله تنفع للرشنيه ولا نحط روحي انا مسؤول باش نجي نعطي توعيه ولا نعطي درس ولا نعطي غيره سي با سا الموضوع سي با سا الالتزام نتاع الفنان المسرحي انه هو يحب يرتقي خطوه فهمتني نحو رؤيه جديده نحو رقي ينفع به المتفرج.
1: طيب هو من قبل راه كان فما مسرح الجد ومسرح الهزل وحين نفس المسرحيه راه تلقى فيها الجد والهزل برساله معينه واحيانا الهزل اللي يوصل الرساله اكثر حتى من الجد بيدو. اليوم المسرح مازال صاحب رساله ولا المسرح تجاري اكثر منه؟
0: شوف المسرح هو الفنان لازم يكون صاحب رساله هذا واحد. ثم المسرح هو انت باش منين يلزمك تستقيه تستقيه من واقعك من المجتمع نتاعك ايا كان النمط اللي باش تاديه لابد ان يكون من ذاتك من مجتمعك باش نجم يكون مفيد ليك
1: كي تجيب بمعنى المسرح هو مرآة يعكس الواقع والا يحارب الواقع لتغييره. شو الدور الأساسي للمسرح؟
0: الدور الأساسي
1: فما ناس يقولك أنا دوري فقط نعكس لك اللي فما، ما نيش بش نجيب لك حاجة من برا. فما شكون يقولك لا أنا سأعكس اللي فما ونحارب العادات والتقاليد مثلا الجاهلة ولا اللي فيها مشاكل ولا ما تقدمش بينا ولا ما تطورناش، ونذهب إلى أكثر من هذا، نطوروا العقول، خليوها تخمم، خليوها تنقد، خليوها تحارب الفكر القديم بأفكار جديدة.
0: هذا هو زوي ريت المسرحي هو علاش نقولوا أبو الفنون، خاطر يلم برشا أنماط. أون بليس هو عملية تكوين. شو ما تكوين؟ تكوين شخصية، خلق إيجادها على ركح، على فضاء للأداء. هيك الفضاء للأداء ذاك هو المكان اللي اصطلح أنه المتفرج بشي يحضر له، بشي يتفرج على روحه. ريت المسرحي وقت اللي بشي قدمك العمل ذاك في الفضاء ذاك، لو كان يخرجه هو ويخرج أدميطان أنه المسرحي معناها يستعمل الباكراوند متاعه وأدواته واندرشنية في المجتمع ونشوفه فيها هذه. يخرج يمثل في بوستة بش يقول والله هذا ممثل، يخرج يمثل على عارف واندرشنية بش يقول هذا درشنية بارفوا، يخرج يمثل درشنية. رأوك التداخل أذاك هو تحيل بالأدوات اللي عندك أنت، تيار الأدوات اللي عندك أنت يجب توجهها في الاتجاه الصحيح، في دنيتك تعيش نورمال، في خدمتك تخدم عادي لعلمك، لكن اللي بش يجيوك من المجتمع يجب هو يشوف روحه فكلي تقدمه له. سواء يكون هزلي ولا يكون درامي ولا يكون جدي ولا يكون فيه مضمون فكري وإلا مضمون حسي لأنه عاطفي،
1: فما عاطفة فما مشاعر فما حزن فما يعني سعادة،
0: يعني نجم تجيب الجمهور تعيشوا في تماهي معاك في مسرحية، عيش أحاسيس ويتماهى معاك. نجم تجيب الجمهور وتكسر له الحيط الرابع وتعطيه بالعقل كأنك تواجهه وتقرب له يحكي معاك لدرجة أنه هو يولي أن بارتنير معاك من أجل أنكم توصلوا إلى فكرة تحلوها ولا رزلتها تعملوها في أن ترافاي أرتستيك اللي هو مسرحي.
1: أما سيسالة مجلومة معتها الوقت يجري والله كلمون قيلة كأنه نوقفوها. اليوم فما حرب جديدة مفتوحة اسمها الاي اي، الذكاء الاصطناعي، العولمة، هالوسائل التواصل الاجتماعي، هذه ستخدم المسرح أم تقضي عليه؟ حاضرين لمواجهة الذكاء الاصطناعي الاي اي هذا الوحش اللي اليوم ولا يعمل كل شيء؟ احنا شو اليوم تنجم تدخل تقول له اي اعمل لي مسرحية اعمل لك واحد دورة؟
0: اذا كان الحاضنة موجودة وترجع الحاضنة تو حاليا مش موجود، المسرح اللي نمارسه فيه وكأنه مسرح مسطر أجي نعمله فيه، حتى الباركور اللي يعملوه تو الشباب الحقيقة، ولو أن فما مجهود
1: فما محاولات
0: وفما مجهود، فكالنوادي الموجودة في دور ثقافة وغيرها لكن ما هيش هي البديل الأساسي، لأنه الفرق الهاوية إذا ما ترجع تخدم.
1: ولكن السؤال هو كيفاش نجمو نخليه هذا الذكاء من غير ما يقضي علينا احنا اللي نخدموا به؟
0: هاني جيت
1: قادرين ولا لا في المسرح؟
0: هاني جيتك، وقتاش ولي قادر المسرحي؟ وقتاش ولي قادر الشاب هذاك؟ كي هو يتعلم جودي بيان في ذاته انه يتقمص الشخصيه، يتعلم انه يخلق فكره ويحولها الى مضمون ويعمل منها نص يكتبه، ثم يتعلم كيفاش يجسده على الركح. هذه متعة كبيرة جدا وهذا إبداعه هو الخاص، ويبدأ يتطور معها بشوي بشوي. احنا اليوم تعلمنا تلمذتنا وولادنا وغيرهم حتى في مجال المسرح انه يغزل التصور موجود مسرح يحط والله التصوير هذه مزينة عجبتني، من غير ما يشعر تتسجل في ذهنيته انه عنده تصور تسجلت في مخه عالم وكذا كل شيء. قلت تقول له انت قادر تعمل؟ قادر نعم. فاش تعمل؟ يقع له التناس في أنه يبدأ يجبد ذاك الموجود ذاك الموجود ذاك ويبدأ يحط فيه يلخبط فيه كما هو، لينجم يعبر على ذاته ولينجم إذا عبر على ذات المجتمع متاعه جوست باش يجيبك هاك المجموعة اللي خذاه ويحاول أنه يشكشكوا في درشنية. وساعات نقول أحنا محليش في حاجة للمسرح العالم ريال ما فما مسرحيات تتعلمهم تقراهم تخدمهم درشنية، لكن المتفرج متاعك اللي بتخدم له المسرحي قالوا في حاجة الهاملة تعمل؟ مش في حاجة. نجم نعملها لتبقى مثقفة ونقدمها في مسرح معين، المسارح الكلها نجم تتوجد، لكن الشعب الكريم في حاجة إلى مسرح في حاجة أنك تدرج به في النيفو بشوية بشوية بشوية بشوية، لأنه يوصل هو بيدو يولي يحس ويرتقي أنه يولي يحلل الشخصية ويفسرها والمسألة، ودي علش قالتك والله أنا درشني، ويولي يجيك للمسرح ويولي يناقش مسائل أخرى اللي تدخل في الكوتيديان تاعه. المسارح والمدارس الفنية دزت شعوب اللي كانت معناها في القرون الوسطى تاكل في بعضها في الغيب وفي الوحدة الأوروبية يعني سيدي سويت معناها دست الشعوب هذيك اللي انت باش تتوعى باش تتثقف باش تولي شنو باش تعتقد شي مضمون مضمون تفهمه وتصنعه بذاتها بدماغها وتطور الموروث متاعها حسب ما الرؤية جديدة. احنا شعبنا عنده موروث ومتاع جدود ومتاع شنو بي فيه بغطه وسمينه يعني سيدي سويت.
1: طيب
0: فهمتني؟
1: الفنون كثيرة اليوم سي سالم، احنا عندنا الغناء وفما السينما وفما وفما وفما، اعتقد ما نعرفش اذا كان معطياتي غلطه تنجم صلح لي، انت تنجم تكون اصدق مني. اعتقد انه قدرت بعض الدول في العالم العربي خاصه انها تجعل من الفنون هذه سياسه دوله وثقافة، بل سياسة سياحة كاملة، كما الدراما التركية، كما صناعة الدراما والسينما في مصر، الأغنية في القاهرة وغيرها من البلدان. ولكن المسرح قعد المسرح التونسي يضاهي كل الدول. معناتها كي تعمل مهرجان عربي تشارك فيه العراق والمغرب وكذا، ما فماش مهرجان صعيب باش ما تفوزش المسرحية التونسية بالمرتبة الأولى، إذا كان ما فازتش بالأولى راهي في الثانية. وديما فما نظرة خاصة للمسرح التونسي. ما الذي يميز المسرح التونسي على باقي الدول رغم أنهم فماش برشة تشجيعات للمسرح؟
0: تجري وحدك، تعرف شو معنى أنت عطان في كورس وتجري وحدك؟ لأنه الطفرة الأولى، شوف المسرحي والفنان شنو حاجته، حاجته أنه تعطيه مجال من الحرية، هذا إين تعطيه، تعطيه معناها سلطة، تعطيه مجال من الحرية، وهي يكون في مستوى تلك الحرية، تقف حريته وقت تبدأ حرية غيره. هذا هو. نحن كما قلت أنت بكرة وحكيناها وجبدناها، أول الدول اللي اهتمت بالمسرح وعملت له يوم وعملت له عيد وعملت له غيره، السلطة السياسية كانت هي أول الواجهات في الدول العربية الكل أنها اهتمت بالمسرح. ديجا احنا عنا
1: دونك احنا سابق. اليوم معناتها
0: ما نجمش انا نقول في مثلا في اول ما استقلينا اهتمينا بالمجال المسرحي، فهمتني، وقرينا وورينا وبعثنا معاهد وبعثنا ناس قرات البراء وجابت لنا مسرح. معناها اونكل كسرت الدول الاخرى برشا ما عندهمش ابار انهم عندهم المسرح العربي مثلا الكلاسيكي ولا غيره، كما العراق كما غيره، كانت فما محاولات موجوده يعيشوا معناها متواجده، لكن نمط واحد. نحن فتحنا على عديد الأنماط وشفنا وحللنا وبدينا كون في شخصية. كانت عندهم التكوين العادي مثلا مسرح المؤلف يكتب نصه وبعد تالي هو يجيب جماعة مثل هيك عمل هيك عمل هيك عمل هيك عمل هيك كعبر، كانوا تابلو يرسم فيه هو أور المسرح متاعنا في إبوك يعني معناها قبلهم ببرشة. بدينا نحكي على تكوينة الشخصية وجبنا مدارس استعملناهم وغيرهم، فهمتني، النفسية حكينا على كذا، تشكل المسرحية دي، تحركاتها، الحدث، الدراما، معنا عملنا أشياء ما كانش تتعمل عندهم هم.
1: هذاك التاريخ هذاك الكل اليوم قاعدين احنا
0: معناها كانت عندنا السبق لأنه نكون لولانيين على مستوى الممارسة والبناء يعني سيدي سويت، وكنا لولانيين على مستوى القرار السياسي، ولو أنه خسرناه في فترة يعني واحد قد سوريا وكل كسرت، فهمتني، سوريا، وذاك علاش وقع
1: الاختلاط
0: الحابل بالنابل ووقعت قطيعة. برشا مسرحيين وبرشا مثقفين كذا كل شيء، وش عملوا فولي آخر، أنهم عملوا تنقيزة، مشاو المجتمعات أخرى وخدموا فيها وجابوا منها وحبوا حتى يلامبلانتها في غير وحبوا يأثروا على المجتمع.
1: شو رسالتك للمسرحيين ورسالتك للجمهور؟ وبش ناخد كلمة الختام الوقت الجليل لغالب
0: دماج منها لغالب، ونعتذر
1: إن شاء الله في استضافات أخرى بإذن الله نزيد ونتوسع ونحكي. وما شو الرسالة اللي تنجم توجه بها في ختام الحلقة هذه، سواء كان للجمهور التونسي وإلا للمسرحي عموما؟
0: شوف الجمهور التونسي نقول له امشي للمسرح، امشي له، داير ستاند اب اللي يتفرج فيه، ما نقولش لا، امشي تفرج، لكن حاول مع الضحكة، انت ماكش باش تمشي تضحكك، باش تلوج على ذاتك، باش تفرهد روحك اوكي، لكن راهو اللي يعرض على الركح هذيك فهمتني لابد انه يوصل يضحكك من غير ما كيما نقولوا احنا ما يستسهلك،
1: مش يضحكك بكلام زايد ولا يضحكك بلهجه نتاع جهه معينه، يضحكك
0: مش يضحكك على
1: يضحكك بوبجيكتيف، معناتها ساعات حاجه اللي تضحك عليها هي من داخل تبكيك راه
0: فوالا،
1: لما كثر الهم يضحك ساعات
0: صحيح. معناها امشي امشي يضحك ريالمون في حاجه اللي تتفرهد بها
1: اللي يلزمها الضحك،
0: سي با ان دوفولمون،
1: اما خمم مع الضحك
0: ريت الدوفولمون اللي باش تمشي تلوجه وانت تتفرج على مسرحيه ما تعطيك حتى شيء. امشي مارس مسرح تو انت تبرع،
1: تو كنت تنصح الناس تمارس المسرح وتخلي صغيراتهم يمارسوا المسرح،
0: هذه تجارب عشنا
1: المسرح المدرسي
0: تجارب عشنا بخلاف صغيراتهم حتى هما ريت هو كيجي ويتفرد ويتحرك في ركح وكذا كل شيء يفرد على يعبر على ذاته في داخله
1: ويبني شخصيه معينه،
0: هو كيمشي باش يضحك شنو قالوا مشي باش يتفرج على واحد ضحكوا معناها فرد لا تفرهد فرهد له باله كيما عطاه دواء مسكن هاكا تسكينه كاو، لكن كي تمشي تمارس وتضحك وتشيق كذا اولا تتوعى او غدوه تختارش باش تتفرج وان بلوس تبرا معناها سي سي هذا من ناحيه، من ناحيه من ناحيه اخرى نقول اولا لشبابنا اللي قاعد يمارس في المسرح المسرحيين راهو مازالت الرساله مازال راهو احنا ما عباره كانوا بدينا نكرسوا ونذروا عليه في شويه تراب راهو وقعنا ومجتمعنا وتاريخنا في حاجه الى برشا خدمه وإيمان بذاتنا ووقعنا وتونسنا هذا إيمان. ونقول أسي للمتفرجين فهمتني راهي حضوركم غالي فهمتني باش تمشي حضورك غالي باش تحضر في بيس مسرحية وغيره حاولوا تنتقيوا امشي واضحكوا وتفرهدوا كذا كل شيء امشي مسالش، لكن ما تقطعش العادة وطور فيها العادة هذه أنك كيما باش تمشي باش تفرهد الغدوة امشي باش ما تخليش روحك تتلز باش تمشي تلوج في ضحكة باش تتفرهد، امشي شوف مسرحيات ومارس وعيش وتمتع فكريا
1: سالم بتبوت شكرا ليك بارك الله فيك ان شاء الله في استضافات اخرى وفي فرص اخرى تكون موجود بحضنا، شكرا ليك يعطيك الصحه، شكرا لكل متابعينا، حسام القايد شكرا على الاخراج هذه الحلقه الاخيره من خواطر، ونقابلكم ان شاء الله يوم الاثنين القادم انا زهير الجيس في برنامج جديد اسمه المشهد من مدي ساعه لثلاثة، برنامج كل يوم الاثنين حتى الخميس تدسويت اشرف عبد السلام اخبار العاشره ليلا، قلت لكم صباح الخير بون ويكاند باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم، أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. أعلنت وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة خلال جلسة عمل نظمت اليوم بإشراف وزيرة الأسرة أسماء الجابري، وأكدت أن هذه المنظومة التي تم إنجازها بإمكانيات وطنية ووفق مواصفات عالية للسلامة والجودة تمثل مكسبا هاما لسلك مندوبي حماية الطفولة لما ستوفره من أدوات رقمية تساعد على سرعة ونجاعة التعهد بالإشعارات المتعلقة بالأطفال المهددين وفي خلاف مع القانون بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى. هذا وستمكن المنظومة الجديدة من رقمنة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل في مختلف مستويات ومسارات التعهد ضمن منظومة حماية الطفولة. وفي إطار دعم حسن استغلال المنظومة تعتزم الوزارة تنظيم دورتين تكوينيتين خلال شهر سبتمبر الحالي لفائدة مختلف مندوبي حماية الطفولة بالمكاتب الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية بهدف تعزيز قدراتهم على استخدام المنظومة الجديدة وتوظيفها على النحو الأمثل. صدر اليوم بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية أمر رئاسي تحت يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة ولاية سليانة للتصويت على سحب الوكالة. ونص الأمر الرئاسي على دعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة عن الدائرة المذكورة، وذلك يوم الأحد 15 نوفمبر الحالي من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء. ختاما، عبرت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها وبأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب المملكة العربية السعودية، مضيفة أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية مدان وانتهاك للقانون الدولي ويعتبر تصعيدا خطيرا يقوض استقرار المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تحب تشارك أنت شكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85-990 وكون من الربحين في دار العيلة. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
4: بيريعايت
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريد في الغونتري. قول الو واربح كادو، خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريد طور عالمك. جوهرة سبورت،
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية. طبعا البداية بتعينات حكام الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تتلعب على 3 دفعات أبارتير من غدوة انطلاقا من الساعة 4:30 في استاد مصطفى بن جنات المونستير. الاتحاد المونستيري الاتحاد الرياضي ببن قردان وسامة بن سحاق كحكم ساحة، وهيثم قيرات في غرفة الفار في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة، الأمل الرياضي بحمام سوسة الملعب التونسي تحكيم لخالد قويدر، وفي غرفة الفار دور صفا الجنواتي، وفي ملعب عبد العزيز الاشتيوي بالمرسى النجم الساحلي مستقبل المرسى تحكيم لباسم بالعيد، وفي غرفة الفار أمين الفقير. بالنسبة للدفعة الثانية لحد 13 سبتمبر نادي حملان في ترجي نادي التونسي تحكيم أيمن نصري، وفي غرفة الفار حسني النيلي. الأولمبي البيجي تقدم نادي بسقية الدير تحكيم لصادق السينمي، وفي غرفة الفار أمير الفقير. وبالنسبة لمباراة شبيبة العمران نجم المتلاوي محمود قصيعة كحكم ساحة، وفي غرفة الفار حمزة جعيد. زوز مقابلات باش يبقاو طبعا متبقين من هذه الجوله، باش يتلعبوا نهار 21 سبتمبر مواجهه النادي الافريقي ترجي جرجيس، والنادي الصفاقسي يستقبل طبعا النادي الرياضي البنزرتي. نحكيو على اخبار الانديه في المواعيد الافريقيه. غدوه النادي الافريقي في مسابقه دوري ابطال افريقيا يلعب مع نادي جوليبال مالي انطلاقا من الساعه 5 في باماكو في مالي. كل اللاعبين على ذمه الاطار الفني مع ادام محمد الصدق محمود وحسام حسن رمضان. الافريقي بالمقارنه مع المباراه الفارطه يستعيد المهاجم من كانك، وايضا يستعيد اللاعب بلال ايت مالك اللي كان تعرض لاصابه في التمارين اللي كانوا باش يكون موجود على ذمه الاطار الفني في المواجهه هذه. بالنسبه لمسابقه الكونفدريشن كاب ترجي الجرجيسي يلعب الستة ضد برازيل السنغال. ذكر الترجي الجرجيسي متقدم في نتيجة الذهاب 3-0 مقابل هدف، كما الافريقي زاد متقدم في نتيجة الذهاب هدف مقابل 0. لحد نادي الصفاقسي يلعب ضد فريق شوتينغ ستارز في ملعب الطيب الميري بصفاقس انطلاقا من الساعة 6 مساء. سي اس اس متأخر في النتيجة في ماتش الذهاب هدف مقابل 0 وطلب طبعا بالتدارك. يلعب ماتش في الطيب الميري بصفاقس وطبعا بدون حضور جمهور بسبب عقوبة الكاف. نحكيو على مواجهات طبعا غدوة أبرز المواعيد الأوروبية في البوندسليغا. أوكسبورغ باير ليفركوزن، بروسيا دورتموند بادر بون، فرايبورغ بوروسيا مونشنغلادباخ، هوفنهايم شتوتغارت، ماينز أنتراخت فرانكفورت، إف سي كولن وردر بريمن. بالنسبة للبريمير ليغ الإنجليزية أستون فيلا نوتنغهام فورست، براونموث برانتفورد، تشيلسي هال سيتي اللي يعمل فيه عروض كبيرة في البطولة الإنجليزية، كريستال بالاس إبسويتش تاون، ليفربول فولهام، توتنهام إيفرتون، وساندرلاند عند نادي أرسنال. بالنسبة للليغا الإسبانية، راسينغ، ستاندار، ألافيس، أوساسونا إسبانيولا، أتلتيكو بلباو، إلشي، ريال مدريد يلعب مع الرايو فايكانو. في البطولة الفرنسية، ستراسبورغ أمام المتصدر موناكو، أوكسير، نيس، لوهافر، أنجلس، لوريون، فريق لعبنا التونسي مونتسار طالبي اللي كان موجود في التشكيلة المثالية الماتش في طبعا الجولة الفارتة، يلعب قدام تولوز وباري اف سي مع ليون. في البطولة الإيطالية، جينوا، فرونينيزي، لاتزيو، أسي ميلان في الكلاسيكو، وأتلانتا تواجه كالياري. إذا كل معنا طبعا في آخر نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
2: C'était Jour de Sport. Jour de Sport avec l'équipe Sport. عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع، بداية سهرة جديدة من جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. كالعادة نحكيو فيها ثقافة، مش نحكيو برشا على السينما الليلة، السينما التونسية، وكذلك النظرة اللي عند بعض نجوم العالم العربي للسينما التونسية. نسمعوا جديد الأغاني الشرقية والغربية، ونستمتعوا بفقراتنا الموسيقية، الفلاش باك اللي اتصلتينا، وزادة السامر نايت ميكس. تحياتنا وشكرنا ديما للجميع لحسن الاستماع والمتابعة والاختيار موجات الجوهرة فام وصارية جوهرة باي نايت. رفقكم ونونسوكم وانتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. يسر معكم الليلة سي حسام الجيد في الأخراج على التقنية، أحمد الحباسي معكم من قدام الميكرو. البداية تكون مع عبد الفتاح الجريني، صابرينا كاربانتر، وقبلهم بالكل باش نسمعوا توليت.

0: هذه علي فتح الله في ريميكس لهنات على حسب هوداد غنية نوصلوا معها للعشرة 29 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نبدأ مع الأخبار الثقافية هو بيان سور مع أيام قرطاج الموسيقى السينمائية عفوا بالنسبة للأيام هذه أكيد موعد هام للسينما التونسية وكذلك العالمية. حكينا في موعد سابق على بعض المسابقات الخاصة بأيام قرطاج السينمائية كما فيزيون بلوس والمرة هذه باش نحكيو على سينما العالم اللي وين تم فتح باب الترشح للمشاركة في المسابقة هذه والمجال باش يكون بيان سور مفتوح للجميع المهتمين بيان سور عفوا بالمشاركة في الدورة 37 أيام قرطاج السينمائية. لجنة تنظيم الدورة هذه أعلنت اليوم على فتح باب التأجيل المشاركة ضمن قسم سينما العالم. كما قلت يمكن لمنتجي الأفلام والمخرجين مختلف أنحاء العالم تأجيل أعمالهم ضمن القسم غير التنافسي من المهرجان لغاية 10 أكتوبر القادم وهذا عبر الموقع الرسمي لأيام قرطاج السينمائية. وتنتظم الدورة 37 ذكر واللي تحتفي بالذكرى 60 لتأسيس أيام قرطاج السينمائية من 12 حتى 19 ديسمبر. ذكر زاد أنه يتواصل فتح باب الترشح على عدد آخر من الأقسام كما فيزيون بلوس المخصص للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الروائية على أن يكون الفيلم المرشح العمل الأول أو الثاني للمخرج متاعه. يتواصل أيضا فتح باب الترشح المشاركة ضمن بقية المسابقات الرسمية للأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة ومسابقة قرطاج السينما الواحدة إلى غاية 15 سبتمبر 2026 في حين يغلق باب الترشح للورشات المهنية قرطاج للمحترفين باش تقام من 14 ل 17 ديسمبر 2026 ضمن البرمجة الرسمية. يغلق الباب بيان سور نهار 30 سبتمبر 2026. خليكم معنا ديما في الاستماع مواصلين معكم في جوهرة باي نايت.

عند فيليب لا فونتين غنينا نوصلوا معها ل 10:44 دقيقة على موجة الثلاجة جوهرة فهم. مازلنا موصلين معكم حتى الماضي ساعة في سهرية جوهرة باي نايت نحكي وسينما وين أعلنت هيئة تنظيم مهرجان الدولي للسينما البيئية بيجابس عن فتح باب الترشح قدام المخرجين والمخرجات والمنتجين وصناع الأفلام من تونس ومن مختلف أنحاء العالم المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة السابعة اللي باش تكون من 6 حتى 9 نوفمبر 2026 وين يتواصل قبول الترشحات إلى غاية 15 أكتوبر 2026. ودعت الهيئة في البلاغ متاحة المخرجين والمخرجات والمنتجين وصناع الأفلام في تونس ومن مختلف أنحاء العالم إلى تقديم أعمالهم السينمائية لتتناول القضايا البيئية والموضوعات المرتبطة بالطبيعة. وبينت أن المهرجان يسعى من خلال برمجته السينمائية إلى تسليط الضوء على الأعمال لترصد التحولات البيئية وتطرح أسئلة حول علاقة الإنسان بالطبيعة وتساهم في التعريف بالتحديات البيئية المعاصرة وتقدم رؤية جديدة ومبتكرة حول القضايا اللي تواجه الكوكب. دونك المهرجان يفتح الباب للمشاركة قدام الأفلام القصيرة الوثائقية أو الروائية أو التجريبية ما تجاوزش المدة 30 دقيقة والأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية لتتناول قضايا البيئة ولا الطبيعة على غرار التغير المناخي والمياه ولا التنوع البيولوجي. دونك هذوما أهم الشروط اللي طرحتهم الهيئة للمشاركة في الدورة الجديدة للمسابقات الرسمية المهرجان الدولي للسينما البيئة بجابس في دورته إلا السابعة. نواصلوا مع أنغام أحمد الشريف عمرو ذياب ورجعين.

0: عندك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت اليوم وزارة الشؤون الدينية عن تحين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج المنشور بتاريخ 16 جويلية الماضي، وخصصت الفترة من 28 أوت إلى غاية 10 سبتمبر لتثبت من ثبت حجهم، على أن يتم إعلام المعنيين بداية من 11 من سبتمبر، تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم، وسيتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 سبتمبر إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي، والذي سيكون بداية من 24 سبتمبر وإلى غاية 31 أكتوبر القادم، وستتم المصادقة على قائمات الفحص الطبي من 24 سبتمبر إلى غاية 2 نوفمبر القادم، ويقع إصدار القائمات النهائية بداية من 3 نوفمبر، ليتم الإعلان عن التسعيرة يوم 5 نوفمبر، وفتح مكاتب استخلاص معالم الحج يوم 6 نوفمبر، وفتح الشباك الموحد بداية من تاريخ 13 نوفمبر. هذا وتخصص الفترة من 1 ديسمبر إلى 5 فيفري القادم، ومن 15 مارس إلى 18 أفريل القادم لتوعية الحجيجة، ويكون الفحص الطبي لمكفولية التونسيين بالخارج من 21 إلى 26 ديسمبر الحالي أو القادم، والحج التدريبي من 15 مارس إلى 18 أفريل من السنة القادمة، على أن تنطلق أول رحلة إلى البقاع المقدسة يوم 26 أفريل 2027. عبر الأردن عن إدانته للاستهداف الذي تعرض له خط أناذيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، واعتبره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها. ختاما، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي التطورات الإقليمية، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المصري التركي إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، وتكثيف الجهود لخفض حدة التصعيد ومنع اتساع نطاقه، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

دوا لبا بيير دومار الغنية اسمها The Swords غنية نوصلوا معها لل 11 17 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت Let's go. بقية السمر نايت ميكس باختيارنا ليلى يكون لي ميكس في جو الأرابيك أفرو هاوس مع دي جي لوان قد بتو في دبي في العام اللي تعدى نسمع ونستمتع نرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة بانا

0: هذه كانت جيل وانا في افرو ارابيك هاوس ميوزك. سمعنا الميكس هذا في السامر نايت ميكس. مازلنا مستنى معكم مختلف متابعتنا اخبارنا زاد فقراتنا الموسيقيه
1: سهريه عالميه.
0: سهرية عالمية كانت في أوبرا دبي في 2024 للنجمة اللبنانية العربية نجوى كرم. قدمت حفل كامل وخدمت أكثر على لي ميدلي لجمع أبرز الأغنيات امتاحها. كما الميدلي اللي اخترنا مش اسموه الليلة غنت فيه تهموني سحرني تعخبي كان ما في حكم القاضي مغرومة وغيرهم من الغنيات. نخليكم تسمعهم تستمتعوا بهم ونرجو نصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

نجوى كرم في حفلة في دبي في أوبرا دبي في 2024. سمعنا مجموعة من أبرز الأغنيات اللي قدمتهم في الحفل هذا. معهم نوصلوا للـ 11:54 دقيقة لموجة الجوهرة فام. شوي أخركم وعدكم مع نشرة أخيرة لليوم مع أشرف عبد السلام. عودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية بشكل مفصل. نرجو احنا بعد نكمل معاكم سهريتنا في جوهرة بانايت حتى الماضي. سابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موسيقى الأخبار ورشا

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. سعيد يصدر عفوا خاصا على عدد من التلاميذ وطلبة المساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. والهجوم بمسيرات قادمة من العراق على خط أنابي في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. في تفاصيل أخبارنا، وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسلك مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وفق ما أكده مصدر مطلع للجوهرة أفهم. قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تمديد الإيقاف التحفظي بحق نشطاء أسطول الصمود والنوار وغسان الهنشيري وغسان البغتيري ونبيل الشنوفي لمدة 4 أشهر إضافية، وفق ما أكدته هيئة الصمود التونسية أسطول الصمود المغاربي على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن مبدأ الإضراب العام في قطاع الصحافة تم إقراره سابقا خلال جلسة عامة وفي مكتب تنفيذي موسع، وسيتم قريبا تحديد تاريخ تنفيذه. وأوضح دبار أن النقابة تدخلت خلال الفترة الأخيرة في سلسلة من المشاورات مع الصحفيات والصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية بهدف تحديد الموعد المناسب لتنفيذ الإضراب العام، مشيرا إلى أن الإعلان عن تاريخه سيكون في الفترة القريبة القادمة وفقا لما ستفضي إليه هذه المشاورات. دبار قال وبين أن الصحفي قد يجد نفسه أمام خطر السجن بسبب عمل صحفي أو حتى على خلفية تدوينة، معتبرا أن ذلك يتناقض مع الخطاب الرسمي للدولة، وتحدث عن وجود ما وصفه بانقضاض قانوني على الصحفيين، قائلا أن الصحفي الذي يقلق راحة السلطة قد يجد نفسه عرضة لمختلف الاتهامات حسب تعبيره. في أخبارنا العربية، عبر الأردن عن إدانته للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، واعتبره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزارة الخارجية الأردنية أكدت في بيان لها تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. من جهتها، وزارة الخارجية السعودية أكدت أن المملكة آثرت عدم الرد على الاستهداف في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. أقال رئيس الوزراء العراقي من جهته علي الزيدي مسؤولا أمنيا كبيرا في البلاد، وأمر بفتح تحقيق بعد الاعتداء الذي تعرضت إليه السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. وكالة الأنباء العراقية نقلت عن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي قوله إن الزيدي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة أمر بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان جنوبي البلاد من مهام. وختاما، أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن تدمير عربات وأسلحة والقضاء على عناصر من جماعة الحوثي قرب ميناء المخا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

بجميل على البيت غنية نوصلوا معاها نص اللي 22 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة بين عيد صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. فلاشباك شنو اسمعوا ان شاء الله تستمتعوا بيان سور معنا بالبست ميجا ميكس السنوات الالفين في هيتس كومبيليشن ثروباك فايبس باي الدي جي الفرنسية جيني بريستون. شنو اسمعوا مجموعة من الغنيات لتشون بول بلاك ايد بيس كذلك بريتني سبيرس كريستينا جيليرا ريانا بريكاند ليس تشون بول كيما شنو اسمعوا في Got to Love You وزادة في Get Busy Destiny's Child و مجموعة أخرى من الفنانين خليكم تكتشفوهم تستمتعوا بأهم وأبرز غنيات الألفينيات.

0: هذا ايكون دانجروس وانا بريتني سبانا بلاك هايد بيس كريستينا ميلان زادا بريتني سبيرز وغيرهم من الاسماء في الثروباك كومبليشن هيتس بالنسبة لسنوات الالفينات مع جيني بريستون تسمون في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت
1: سلطينا.
0: نوصلوا مع الفقرة الأخيرة في مشوار الليلة من جوهرة باي نايت فقرة التسلطينة باش نرجعوا لسنة 1964 باش نسمعوا أغنية من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل الحان محمد عبد الوهاب لقاء الصحاب كما تسميت باعتبار أول تعاون يجمع أم كلثوم مع محمد عبد الوهاب في أغنية أنت عمري الأغنية في مقام الكرد غنيها برشا من الفنانين والمطربين كما هامل ماهر وغيرهم من الأسماء بيان سور غنت هماي فاروق وغيرهم من الأسماء باش نسمعوا احنا بصوت ماجد المهندس في حفل ليلة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في إطار موسم الرياض سنة 2024 معها نخليكم بطبيعة مع دقائق الأخرى من سارة الليلة من جوهرة باي نايت تحياتي حسام القايد اللي رفقنا ورفقكم في الإخراج التقني كان معكم أحمد الحبيسي من قدام الميكرو لكم زينة صباح الخير سلام